0: وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
1: طقون بس مني طقك ما يحاول يخلي بيك أثر، بحيث يعني الشخل يخلي راسك بالقاع ودوسه حتى لا يخلي بيك أثر. يعني خاف يطقك بخيزرانة قوية، يطقك خفيف بالخيزرانة ويطقك راجديات، بس ما يحاول يخلي بيك أثر حتى من ترجع للعراق ما تقدر تسوي شيء، ما عندك شيء دليل يعني قوي. أول ليلة بلغونا بأن ثائر ونجم ماتوا أثناء التحقيقات في الكتل، ولاي أثناء التحقيقات يعني يسألون أسئلة، يعني إحنا بسطاء أهل الجنوب، يعني إحنا بسطاء ما نعرف يعني عن الحشي الشعبي وما نعرف عن الحرس الثورة. يسألونك عن الحشي، ما يقل الحشد الشعبي، والله وبالله هذاك واحد بيهم ما يقل الحشد الشعبي، يقل الحشد الشلبي. هذا شنو الحشد الشلبي؟
2: هذه شهادة محمد جواد، الطالب الجامعي والصياد البصري في عطلته، رجع من الموت من سواحل الفاو، إذ تحولت لقمة عيشه إلى رحلة تعذيب في عمق المياه الإقليمية العراقية، حيث يفترض أن تحرس السيادة أبناءها. تكررت فصول المأساة. قبل أيام تكررت الاعتداءات الكويتية على صيادي البصرة، 5 صيادين عزل واجهوا الرصاص والتحقيق القاسي والتعذيب المهين داخل حدود وطنهم. عادوا يوم أمس بموكب سيارات يحمل جثة ومصابا في حالة حرجة، وثلاثة ناجين رووا لنا تفاصيل ليلة مرعبة وسط صمت رسمي عراقي متكرر يثير الاشمئزاز. يكمل الصياد محمد جواد رواية فصول تلك الليلة المأساوية، واصفا لحظات الاعتقال المريرة واللحظات الأولى لوعي الفاجعة بعد اصطدام الزوارق الكويتية بهم وعزلهم.
1: أخذونا صعدونا قالوا لنا صعدوا، عدنا احنا ولد ثالث حسن خالد حسين اسمه، ملتوية رجله اثناء الاستعجال والرمي والهوسة، هو من جاي يتحرك من ثني على رجله وملتوية. صحينا بس انا ونجم شوي بينا نروح نتحرك، قالوا نقلوهم للدورية الاولى. نقلنا المصاب والمستشهد، نقلناهم بالدورية الاولى، بس ما ندري بعد هو ميت عايش. عزلونا واحد ما حد عن الثاني، 5 أيام 6 أيام 5 أيام، كل واحد بوحده غرفة منعزل. صعدنا ظل يمشي بينا الطراد تقريبا مسافة ما أعرف يعني إيش قد المسافة بالضبط، بس حد ما وصلنا الخفر السواحل الكويتي. أول ما وصلنا سوانا فحص، يعني بس يباوع جسمك، يعني ما مهتم لك، يعني دم العراقي هيك يروح هدر ليش؟
2: لكن كيف بدأت الحكاية؟ ولماذا تحول قارب الصيد البسيط إلى هدف عسكري؟ نعود مع محمد جواد إلى اللحظات الأولى للهجوم المباغت في المياه العراقية، وعند نقطة البوية الخامسة.
1: كنا موجودين بالمياه العراقية يم البوية الخامسة القناة، خلصين شغلنا نريد نروح للنج بالمياه العراقية. حد ما أجل خفر السواحل، خفر السواحل الكويتي أجب سرحته، صدم الطراد من الأمام، الطراد فتح بالنص يعني فران، فتر عكسنا ظل يرمي. أول صلية ظل يرمي بالطراد، الصلية الثانية علينا وش رمي حي انبطحت على سطح الطراد، بس تشهد يعني احنا طلعنا من الموت شلون هاي من أول يوم حد هاي حد الآن أرجف، طلعنا من الموت شهيد ما أدري شلون طلعنا. أثناء الرمي ظل صيح نجم، ظل صيح آخ عوفونا، هم مستمرين برا خذونا بالدور الكويتي. نجم صار عنده نزف داخلي، طقع بصدره 3 طلقات بصدره، والشظايا طقع رمى على الماكينة، والثاني صواب باليافخ مع راسه كلش فيت.
2: هذه الحادثة خرق صارخ وتعد سافر على كافة المواثيق والقوانين الدولية. هذه جريمة اعتداء مكتملة الأركان ضد صيادين عزل جرى التنكيل بهم داخل مياههم الوطنية، الأمر الذي يضع الدولة العراقية بمؤسساتها القانونية والدبلوماسية أمام مسؤولية تاريخية وحتمية لانتزاع سيادتها المستباحة في عرض البحر. وفي هذا السياق يفكك لنا الأستاذ علي العقابي المتخصص في الشأن البحري الأبعاد القانونية لهذه الجريمة.
3: ما حصل يعد وفق السياقات القانونية الدولية هو جريمة اعتداء على مواطن بريء، يعني إذا نرجع القانون الدولي البحري، نرجع القوانين حقوق الإنسان، هذا اعتداء، والاعتداء يقابل بشكوى دولية. يجب على الحكومة العراقية الآن أن تقيم دعوة دولية على خفر السواحل الكويتية لارتكاب جريمة قتل دون مبرر. ما هو المبرر لقتل هذا الشخص؟ حتى لو كان متجاوز الحدود، إذا كان متجاوز الحدود يتم التعامل معه بطريقة، لأنه لا يحمل سلاح، لا يهدد خفر السواحل بالخطر، لا يهدد ما تسمى بدولة الكويت بالخطر. أما أنه تدخل إلى مياه عراقية بحتة وتتجاوز حدود دولة وتعتقل مواطن

0: من مواطنيها وتأخذت كتلة في ديارك فهذه جريمة إنسانية على الحكومة العراقية أن تقيم شكوى أو دعوة دولية في المحاكم الدولية وفي هيئة الأمم المتحدة لإدانة الحكومة الكويتية وإدانة خفر السواحل الكويتية ومنعهم من دخول المياه العراقية مستقبلا.
1: الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، هي حلقة في سلسلة ممتدة من التجاوزات التي تحصد أرواح ومصادر رزق أبناء البصرة وسط غياب الحماية الفاعلة والتعويضات العادلة لعوائلهم. نتابع رأي الأستاذ مهدي التميمي مدير مفوضية حقوق الإنسان في البصرة.
2: هذا الاعتداء هو ليس الاعتداء الأول، هناك اعتداءات قبل عام 2017 ثم 2017، إلى قبل شهرين كان عندنا اعتداءات من أهالي القرمة اللي حصلت في قرب كاسر الأمواج العراقي. بغض النظر اليوم عن ما جرى، هي اعتداءات يجب أن تقف ويجب أن تكون هناك خارطة طريق مع الكويت لاحترام الصيادين العراقيين، ويجب أيضا على القوات العراقية وقيادة القوة البحرية أن تكون هناك لها تواجد في حماية الصيادين العراقيين. نطالب الحكومة المحلية والحكومة المركزية باتخاذ إجراءات فعالة، يجب أن يكون هناك تعويض واعتبار هذا الشهيد الصياد هو شهيد وكل من سقط جراء الاعتداءات الكويتية، والجرحى أيضا يعوضون ضمن قانون 57 لعام 2015 من تعويض ضحايا العمليات العسكرية والإرهابية وضحايا الأخطاء الحربية.
1: ومع تصاعد الغضب الشعبي في البصرة، يرى مراقبون وأعضاء في الحراك المناهض للاتفاقيات البحرية المجحفة بحق العراق أن سلوك خفر السواحل الكويتي بات يقترب من سلوك الميليشيات المنظمة التي تستوجب رداً حازماً وتدويلاً فورياً. يعلق الأستاذ يعرب المحمداوي عضو الحراك الشعبي المناهض لاتفاقية خور عبد الله الملاحية.
3: اتضح لي للأمانة يعني أنه خفر السواحل الكويتي هي ميليشيا عبارة عن خفر سواحل رسمية، لكنه ميليشيا. كل تصرفات خفر السواحل الكويتية مع الصيادين العراقيين هي باعتبارها ميليشيا، ولذلك أنا طالب دائما أنه يجب تدويل قضية الصيادين العراقيين، على الحكومة العراقية الذهاب باتجاه الأمم المتحدة لتدويلها. الكويت منذ أكثر من 30 عام وهي تدول بالعراق تدويل يومي، حتى إذا يعني لاحظتم كل شيء في الكويت يشكون بالمظلومية من بسبب العراق. اليوم على الحكومة العراقية وعلى البرلمان العراقي وعلى البصرة تحديدا بسياسيها وبنخبها وبعشائرها وبمثقفيها، على البصرة اليوم يجب أن تدان الكويت على هذه فعلتها، تدان بشكل رسمي على هذه فعلتها.
1: وعلى أرصفة الفاو حيث ترسو قوارب الصيد المتعبة والمثقلة بالخوف، يرتفع صوت المطالبة بإنهاء صمت المسؤولين المحليين والمركزيين، فالصياد العراقي بات يشعر بأنه يواجه مصيره وحيدا في البحر دون أب يحميه أو حكومة تدافع عن سيادتها. نختم مع صرخة الأستاذ بدران التميمي رئيس جمعية الصيادين العراقيين في قضاء الفاو.
4: نطالب الحكومة ونطالب رئيس الوزراء بأنه يسوي حل لهذه المشكلة، والسيد المحافظ صامت، ولا كأنه هذول البصريين أو الشعب البصري أو الصيادين أولاده، والأب الأكبر للصيادين هو السيد المحافظ. ما فد يوم السيد المحافظ عندكم سمعت لقاءات بالقنوات أو هاي، إجا التقى بالصيادين سأل عن الصيادين قالهم شنو بيكم مشاكل الصيادين، الناشد السيد المحافظ ليش يعني الصيادين مو أولادك مو أنت المسؤول عليهم؟ يا دولة رئيس الوزراء نريد من عندك حل لهذه المشكلة ويا الكويت، لأنه الكويت جاي يحتجون علينا أكثر من عشرات المرات على طول السنين. الاعتداءات مستمرة، الناشدكم مرة ثانية والناشد كل المسؤولين وكل الشرفاء العراقيين بأن يوقفون ويا الصيادين.
1: جيء هذه المرة بموكب يحمل جثة ومصابا وثلاثة ناجين يرتجفون من أهوال التعذيب في مياه كان يفترض أن تحرسهم فيها راية الوطن. رحل نجم عبد الله وبقي السؤال: كم صيادا من البصرة يجب أن يموت، وكم من السيادة يجب أن يستباح لينتهي زمن الدبلوماسية؟

0: في أزمنة الحروب لا تكون المعارك العسكرية فقط، إنما تمتد إلى العقول والاتجاهات، فالدعاية بوصفها أداة تأثير تسعى إلى توجيه الرأي العام وصياغة مواقفه، سواء عبر ترسيخ صورة إيجابية أو سلبية تجاه طرف معين، وهي في جوهرها فن السيطرة على الوعي عبر استخدام وسائل متعددة قد يصل بعضها إلى تشويه الحقائق أو تحريفها. في المقابل يقوم الإعلام وفق تعريفات مهنية على تزويد الجمهور بالأخبار الدقيقة والمعلومات الموثوقة، بما يساعده على تكوين رأي واع تجاه القضايا والأحداث، كما يعد عملية مستمرة لجمع الأخبار والتحقق منها ونشرها عبر الوسائل المختلفة. اليوم ومع تصاعد وتيرة الصراعات في المنطقة، تبدو الساحة الإعلامية جزءاً من حرب استنزاف طويلة، ما يطرح تساؤلاً محورياً: هل تؤدي الفضائيات دوراً إعلامياً محايداً، أم تمارس خطاباً دعائياً موجهاً؟ يجيب إذاعتنا الصحافي كاظم الزهيري قائلاً:
1: يقوم الإعلام المهني على مبادئ واضحة، أهمها الدقة والموضوعية في الطرح والتوازن في طرح الآراء وعرض الآراء، أي أن أي قناة يفترض أن تنقل الحدث كما هو. مع ذلك لا يمكن تعميم الحكم على جميع الفضائيات، يعني هاي قضية نسبية، لأنه لا يمكن لنا إحنا كإعلاميين أو صحفيين أو متابعين للعمل الإعلامي أن نعمم على جميع الفضائيات. بالعكس، يعني هناك فضائيات تعمل بمهنية، تعمل بدقة كاملة، وهناك مؤسسات إعلامية وصحفيون يسعون بجدية للحفاظ على المهنية. فهنا يقع في منطقة بين الاثنين، والفيصل الحقيقي لم يعد فقط فيما تبثه القنوات، بل يعني في قدرة المشاهد على التحليل والتمييز. وهنا دور المشاهد يجب أن يكون محلل ويقيم ويميز الأخبار والمواد الإعلامية التي تظهر على تلك القنوات.
0: قال هتلر إن أسلحتنا هي الاضطراب الذهني وتناقض المشاعر والحيرة والتردد والرعب الذي ندخله على قلوب الأعداء. ومن الروايات الطريفة بشأن الدعاية وتأثيراتها الهائلة واعتمادها على بث الإشاعات أنه أثناء الثورة الهندية عام 57 و800 وألف ضد الاستعمار الإنجليزي للهند، بث الإنجليز إشاعة تقول أن الذخيرة التي يستخدمها الثوار كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت الخنزير، ووجهت هذه الإشاعة إلى الثوار المسلمين، وإشاعة أخرى وجهت إلى الثوار الهندوس، وهي إشاعة مماثلة، غير أن الذخيرة هنا كانت محفوظة بعلب مزيتة بزيت البقر. هل هنالك شرعية إعلامية أو دعائية تتيح استخدام سلاح الإشاعة أثناء الحروب؟ وحسب مقولة الحرب خدعة، يجيبنا عن ذلك الكاتب اللواء عباس الحراق قائلاً:
2: حرب خدعة إذا نريد نتطرق لها بمفهوم دقيق، هي لا تعني أنه إطلاق فتح الباب أمام الكذب، يعني مثل المطلق أو ترويج يعني الإشاعات بين الناس، لا، وإنما تفهم في سياقها الصحيح، يجب يعني على أنه يعني هي إجازة للحيلة العسكرية المشروعة فقط، يعني مثل كإخفاء الخطط أو تضليل العدو مثل ميدانيا أو مباغتة العدو. يعني بشكل عام يجب أن نميز بين الخدعة العسكرية المشروعة نسبيا مثل الإخفاء التحركات والتضليل، يعني حمثل حول مواقع القوات أو غيرها، والإشاعة المدمرة داخليا، يعني لأن بشكل عام هي تستهدف المدنيين أو الجهة الداخلية، وهذا أنه راح تؤدي للفوضى والانهيار في المجتمع بشكل عام، وطبعا تسبب الذعر والإرباك. خداع الخارجي ضد العدو هو أداة استراتيجية فعلا، لكن هي راح تنشر الإشاعة داخل المجتمع، يكون سلاح خطير.
0: لم تكن بحال ومكان ثمة حرب بيضاء، فسواد الحروب الفعلي يأكل معه الأخضر واليابس، وهو يمارس طيشه السياسي غير عابئ لما تؤول إليه حياة البشر وصحتهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية. وما يزيد الطين بلة أثناء ماكنة الحروب هو ما تعرضه بعض المحطات التي تبث أخباراً معينة وتتجاهل أخباراً أخرى، وبالتالي تحاول توجيه وعي المشاهد إلى نقطة معينة تتقلب فيها الحقائق، مع حضور موسيقى الإثارة والإعلان عن أنباء غير مؤكدة. هل هنالك قانون ضبط إعلامي يحاسب من يميل بخطابه ويزور الحقيقة؟ يجيبنا الكاتب والصحفي ماجد البريكان.
3: بالتأكيد توجد تشريعات نافذة تشكل إطاراً تنظيمياً يرسم حدود حرية الرأي والتعبير والنشر، إذ هناك بعض المواد القانونية التي تحاسب على تزييف الحقائق والتحريض والتشهير والابتزاز والعديد من المخالفات والجرائم الأخرى التي ممكن أن ترتكب من خلال الإعلام. بشكل عام أستطيع القول بوضوح أن حرية الصحافة والإعلام المنصوص عليها في الدستور وكذلك في قانون حقوق الصحفيين ليست مطلقة، بل هي مقيدة بمحددات يراد منها عدم استغلال الإعلام والصحافة بشكل سلبي يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة اضطلاع هيئة الإعلام والاتصالات بدور واسع في محاولة ضبط النشاط الإعلامي وخصوصا المتعلق بالإعلام المرئي. طبعا الهيئة تعتمد أيضا في نشاطها هذا على التشريعات النافذة بما في ذلك قانون حقوق الصحفيين وكذلك ما نصت عليه بعض مواد قانون العقوبات رقم 111.
0: وبحسب محللين في الشأن السياسي والإعلامي فإن حرية التعبير في معظم البلدان العربية ما هي إلا أكذوبة سمجة، وبالتالي فحتى الفضائيات التي تصف نفسها بقنوات الرأي والرأي الآخر لا تخرج عن كونها أداة طيعة بيد الأنظمة. أما القنوات الرسمية فلا تحتاج إلى تعليق بهذا الخصوص، إذ كانت هذه الفضائيات تعبر عن سياسات الأنظمة المستبدة. كيف لنا أن نحظى بإعلام محلي مهني يجعل مشاهده الفطن لا يكيل له التهم والنقود ويعتبره مصدراً للرأي البناء والخبر الموثوق به؟ يفيدنا بذلك الصحفي عامر العيداني بقوله
4: أنه الإعلام المهني يجب أن يلتزم بالحقيقة يعني كما هي ونقل الخبر قبل التفكير بالصدق الصحفي، لأن المتلقي اليوم لا يصدق كما كل ما ينقل له. عند نقل الخبر تجنب طبعا الإثارة والتهويل، تقدم الوقائع بموضوعية، تبقى المهنية والصدق والاستقلالية كائز يعني الأساسية لأي وسيلة إعلامية، كسب ثقة المشاهد طبعا والمتلقي أيضا.
0: بين إعلام يسعى إلى الحقيقة ودعاية تحاول توجيهها، يقف المشاهد أمام اختبار الوعي وفي عالم تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه الروايات، تبقى الحاجة ملحة لإعلام مهني لا يكتفي بنقل الخبر بل يضعه في سياقه الصحيح ويمنح الجمهور القدرة على الفهم للانقياد.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايمز سكوير،
6: بصرة تايمز سكوير.
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
8: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. حلقة جديدة إذن من مجاز ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، عالم القراءة والأفكار. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقاتنا على الاي او اس والاندرويد ومنصات البودكاست والجاردن. كل الهلا بكم وين ما تكونون، اللي بالبيت واللي بالشغل واللي بالسيارة واللي وحده واللي مع مجموعة. إن شاء الله نكون ضيوف وأصدقاء خفيفي الظل على حضراتكم. الحياة بشكل عام، كل مهارة بالحياة هي قابلة للتطوير. الكلام اللي نتكلمه هسه أنا أقوله ممكن يأتي بطريقة أفضل إذا أنا تمرنت وتدربت عليه. طريقة تعاملنا ويا أولادنا، طريقة تعاملنا ويا زوجاتنا، طريقة تعاملنا ويا أصدقائنا ويا الناس بالشارع، مهاراتنا بقيادة السيارة، مهاراتنا بالتعامل مع الحاسبة مع الموبايل، مهارات اللي يتكلم لغة، كل شيء كل شيء حولنا قابل للتحسين من خلال مسألة مهمة ألا وهي التدريب. إحنا من نقول التدريب رأساً نتذكر الرياضة كرة القدم، نعتقد أنه التدريب له علاقة فقط بالرياضة، اللي درب أحسن مستواه يتحسن أكثر. نعم هذا الشيء صحيح، لكن التدريب يا أصدقائي يدخل كل مجالات الحياة. كلنا نقدر نتدرب، وكل إنسان مهما تقدم به العمر هو قادر على أن يطور نفسه، قادر على أن يتعلم، وكل مهارة لها طريقة معينة بالتدريب. يعني ممكن أنت تتعلم أن تكون أب أفضل من خلال القراءة، ممكن تتعلم أن تكون موظف أفضل من خلال الكتب اللي لها علاقة بتطوير المهارات الإدارية وهكذا. إحنا ليش تفشل مؤسساتنا حين تتعامل مع التعلم؟ ليش دوائرنا باقية تراوح؟ لأنها تتعامل مع التدريب كأنه إجراء شكلي. شوفون أنتم في كل الدوائر أكو قسم اسمه قسم التدريب والتطوير، يسوون دورات للموظفين لإجراء ترقية أو لأغراض الترقية. بس هو هاي المشكلة هي الأساسية، هي أنه الموظف والمسؤول يفهم التدريب بأنه موجود من أجل الترقية. أنا أروح أكمل الدورات ماتي حتى يرقوني، وهذا أساس في عدم تطور موظفينا لأنهم لا يتعاملون مع التدريب والتطوير بشكل جدي. وأكو سؤال حقيقة محير داخل كثير من مؤسساتنا الحكومية وحتى القطاع الخاص، إنه إحنا ليش نطالب أصلاً إنه الموظف يكون مهني ويكون محترف ويقوم بواجبه على أكمل قدر، بينما إحنا ما ندربه أصلاً بشكل حقيقي.

احنا نريد من الموظف ان يؤدي اداء افضل، نريد اخطاء اقل، نريد سرعة بالاداء اعلى، ونريد الخدمات تكون دقيقة. نعم، هاي كل الاشياء مطلوبة من الموظف، لكن بنفس الوقت التدريب داخل كثير من المؤسسات الذي هو عملية جوهرية في ترقية اداء اي موظف يتحول الى حضور شكلي و توقيع وامتحان وشهادة أداء وصورة جماعية. وشنو التدريب يعني؟ سوى التدريب شنو؟ هاي الأمور الشكلية اللي حكيناها، وكانوا جميع مقتنع بشكل ضمني أنه التدريب مجرد إسقاط فرض. السؤال اللي يطرح روحه هنا أنه هل إحنا فعلا نفهم معنى التدريب، أم حقيقة نفهم الوظيفة أصلا بطريقة تمنع تطور الوظيفة؟ مو إحنا أصلا فهمنا للوظيفة هو فهم أنت رايح حتى تجيب فلوس، رايح حتى راس الشهر يعطوك راتب. مو صحيح هذا الحكي اخوان، وهو هذا اللي يخلي دوائرنا ما تتطور. انا اشوف موظفين او موظفات يجي من يجي لحد ما يطلع هو ما حاط الشغل براسه اصلا، ما داخل براسه، بحيث يمتى ما تجي هو ما له خلق وما يريد يشتغل، وعفوني ودايخ ومصدع. يا بتاته دايخ ومصدع، اخذ اجازه وروح قاعد بالبيت، الما تشتغل لا تشتغل. فاهم الدوام على انه ريوق وشايات ويقلب ريلزات ونطلب فلان شيء، اقولكم طلبتوا فلان شيء من فلان بيج، هي بحيث من يجي الشغل، من يجي المواطن، من تجي المعامله يكون ما له خلق ودايخ وحتى ما يعرف يشتغل لان تركيزه ضعيف. المحور اللي اريد اناقشه في قضيه التدريب انه الخطا الشائع انه الناس تتصور التدريب اضافه معلومات. سواء حد يقول إيه هو شنو اللي عاد التدريب، هو فعلا إضافة معلومات. يدرسون الموظف على أن يتعلم قانون الخدمة، يتعلم حقوقه، يتعلم أساسيات الوظيفة الناجحة، الفنيين يعلمهم على أخطاء، على السلامة، على الإسعافات الأولية. التدريب الحقيقي أصدقائي مو بس إضافة، لا هو شوي أعمق بها من قليل. أكو عالم إدارة اسمه بيتر دراكر قال جملة، قال إنه أخطر شيء بالمؤسسات إنه هي تشتغل بعقلية قديمة داخل واقع جديد. كلمة هواي مهمة. يعني المشكلة مو إنه الموظف ما يعرف، لا، المشكلة إنه يشتغل اليوم ب 2026 و 2027 و 2028 بنفس الطريقة اللي كان يشتغل بها قبل 15 سنة. تلاحظون شيء؟ إحنا أحيانا يعني عندنا دوائر تشتغل بنفس السياق من السبعينات، التقاعد والضريبة والتسجيل العقاري يعني اكو دوائر ما مر عليها لحد الآن الحاسبة، ما مستخدم الإيميل، ما يعرفون الاتاتشمنت، ما يعرفون الشيرينج، حاسبات يربطوها شيرينج بحيث بعدهم لحد الآن إذا يريد ينقل ملف يحطه بسيدي سيدي اللي انقرض هسه من الدنيا كلها. والله هذا سيدي يودي للمديرية، يردون يا سيدي يا فلاش يا عمي هسه خدمات سحابية، هسه ترقاع السودة. مشكلتنا ونتكلم انه احنا نريد حوكمة الكترونية ونريد انتقال الدولة الى الخدمات يعني هل من المعقول الى الان احنا مخاطبات الدائرة تجري بالورق وتجري معتمد وتجري مخول ويروح يفتر بالشموس بالظهاري؟ لحد الآن دوائرنا تتخاطب مثلا الصحة تطلب شيء من الكهرباء، طبعون كتاب ودزوا بيد مخول والكتاب هذا يضيع، تنقلب عليه عنبة إذا جاء المخول راح يكلف فلافل زين، ويتأخر شهر وشهرين. أكو كتب تطلع بشهر الثالث توصل تتنفذ بشهر الخامس لأن إجراءات روتينية. ماكو شيء اسمه إيميل، معودين إيميل من الموارد البشرية بالصحة للموارد البشرية من القسم الفني بفلان مكان القسم المعني بالكهرباء أو بالقضاء أو بالشرطة أو بالموانئ وهكذا.

أحبتي، التدريب الحقيقي في المؤسسات يعيد لنا تشكيل طريقة تفكير الموظفين. أي تدريب لا يتضمن تطوير طريقة اتخاذ القرار وفهم الأخطاء وآلية التعامل مع المشكلات، هذا لا يعول عليه. ولهذا المؤسسات الحديثة تعتبر التدريب جزء من بنية العمل أساسا، يعني مو مجرد نشاط إضافي. في مجتمعنا أكو تقديس لفكرة الخبرة الطويلة، يقول لك هذا والله صار له 25 سنة بالعمل. نعم هذا شيء جيد، بس السؤال هل تطور خلال هذا 25؟ يعني لو كرر نفس السنة لمدة 25 مرة، يعني شوية الصراحة مرات تكون جارحة، لكن هي مهمة أحبتي للعلاجات حتى نسوي علاج حقيقي للوضع. أكو عالم نفس اسمه أندريس أريكسون، هذا صاحب نظرية الممارسة المتعمدة. كان يشوف أنه التكرار، بس التكرار، تكرار الشيء، تكرار طريقة عمل الشيء لوحدها لا تصنع الاحتراف. يعني الإنسان قد يكرر الأشياء، هو احتمال يكرر أخطائه، لا تنسون، يعني قد يكرر نفس الخطأ سنوات إذا ماكو مراجعة لطرائق أداء الوظيفي، أو ماكو تدريب، أو ماكو الفيدباك، تجد تغذية الراجعة. هل بدوائرنا اكو فيدباك؟ وين اكو فيدباك بدا؟ احنا الفيدباك مالتنا الغلط والمسبة مالت العالم بالفيسبوك، وتلقى الدوائر شو تسوي؟ تنزل منشور وتسد التعليقات حتى لا يصير غلط. مو صحيح، انا اسوي فيدباك حقيقي، اخلي الناس تقومني من شنو خايفان. انا دا شغلي صح، ما اخاف من رأي الناس، وبالعكس أخلي الناس رقابة على موظفيني. فالفيدباك أو التغذية الراجعة باللغة العربية، اللي هي آراء المواطنين بالأداء الوظيفي للدائرة الفلانية، هذا مسألة مهمة جدا في التطوير وفي التدريب وفي مراجعة. ولهذا أكو ناس خبرتهم طويلة بس أداهم متجمد، شو الفايدة؟ بعدين أصدقائي أكو وظائف التدريب يصير بيها مسألة حياة أو موت، يعني مثلا وظيفة مثل الطيران، هذا قائد الطيارة، هذا إذا ما يتدرب، إذا ما يحسن من أدائه، إذا ما يطلع على كل جديد، هذا يسوي كارثة. طبيب أيضا، الطبيب أصلا أنا سامع من بعض أصدقائي الأطباء، طبيب لازم يبقى طول حياته يدرس يتعلم الأبحاث الجديدة شو تقول، دراسات الجديدة شو تقول، لأن عمله يتعلق بحياة أو موت الناس. واحد موظف بالطاقة النووية، هذا إذا ما يتدرب يسوي كارثة. ولهذا التدريب هنا يعني مسألة جبرية، واجب أخلاقي، وواجب خلينا نسمي قانوني وإنساني. ولهذا شركات الطيران العالمية تعتمد على ما يسميه محاكاة التدريبية باستمرار، حتى للطيارين المخضرمين دائما يسوي لهم تمارين المحاكاة، يتعلمون، لأن الطيارات هم تتطور، أنظمة القيادة، هاي الدقم القبالة دائما تصير أبديت عليه. السيارات إيش قد جاي تتغير عوالمها، اللي باوع السيارات قبل 10 سنوات و20 سنة شلون كانت، وهسه وصلنا للتسلا والما تسلا وغيرها، لأن الإنسان تحت الضغط يتصرف بطريقة مختلفة. فبالتالي نحتاج دائما أنه نتأكد أنه هو شلون نقول هو مضبط أموره.

0: أحبتي أكو كتاب اسمه بيان قائمة التحقق لطبيب أتول كواندي. هذا يشرح بما أنه جاي نذكر مسألة التدريب ذكرته، هذا يشرح الكتاب شلون أنه حتى الأطباء الخبراء يرتكبون أخطاء خطيرة إذا ماكو تدريب وأنظمة مراجعة واضحة. الفكرة هنا أنه الاحتراف يقلل احتمالية الخطأ بشكل مستمر، ولهذا إحنا حتى الكوادر المتقدمة من الضروري دائما بالأطباء يطلعون مؤتمرات، يحضرون دراسات، يقرون مجلات علمية حتى يبقى ويسوي زمالات ويقعد يمارس في سبيل يتعلم التقنيات الحديثة. زين أحسن يجي واحد يقولك إحنا ليش رغم خطورة وأهمية التدريب ليش نتعامل وياه بشكل شكلي؟ المشكلة هاي مشكلة ثقافية. إحنا ليش نقول مجاز والشأن الثقافي يتدخل في كل شيء؟ أكو تصور ضمني يقول إنه الموظف الجيد هو الذي يعرف كل شيء. شايفين؟ هو بالإداريات أنا قوي بالإداريات، هو بالموارد قوي، أنا بالفنيات أنا قوي قسم الفني، بالسلامة يعرف، بالقانونية يعرف، بالجودة يعرف، ماكو شيء يعني. ولهذا أنت من تقول للواحد تعال تدرب يحسها هاي إهانة، إهانة غير مباشرة. شنو قصدك؟ أنا ما أعرف، أنا صار لي 30 سنة، صار لي 25 سنة بالقسم تقعد تدربني؟ هاي مسألة توعي ومسألة ثقافة، إنه ما نستنكف من المعلومة، ما نستنكف إنه نقعد على الرحلة ويجي واحد يدرسنا حتى لو كان أصغر من يمنا بالعمر. المؤسسات المتقدمة تعتبر التعلم المستمر هاي علامة قوة مو علامة ضعف للموظف. كثير من الإدارات العربية في الدول العربية أقصد تفهم الوظيفة باعتبارها ونطاع على صدر توجيه وتتنفذ، ليست مسألة تطويرية. المدير يريد منك انضباط، يريدك تنفذ، يعطي أوامر واضحة، لكن التطوير يحتاج بيئة مختلفة، بيئة تعطي حرية أنه تقول رأيك، بيئة أسئلة، نقد، نقاش، وحرية التجربة، تجرب أشياء جديدة. ولهذا أحيانا الدوائر وبعض المؤسسات تخاف من التدريب الحقيقي لأنه ينتج موظف يفكر، والإدارات متهالكة قديمة باقي استوكات تريد واحد ينفذ ما يفكر. وهذا يدخلنا بجانب احنا حكينا عنه بالحلقة الماضية اللي هي الاحتراق الوظيفي، وأكو علاقة طبعا بين الاحتراق الوظيفي وبين نقص التدريب. نذهب إلى هذا التقرير اللي يتكلمنا عن مسألة التدريب وقيمته وأهميته في مؤسساتنا سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وراجعين في مجاز. حياكم الله.
1: في عالم العمل الحديث يعد التدريب الوظيفي أحد المؤشرات التي تكشف قدرة المؤسسة على التطور والاستمرار، فالمعارف المهنية تتغير بوتيرة سريعة، والتقنيات الجديدة تعيد تشكيل بيئات العمل باستمرار، وهو ما يجعل التعلم المستمر جزءا من الوظيفة نفسها وليست مرحلة تسبقها. تشير دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تدريب موظفيها تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية وجودة الأداء، كما تتمكن من التكيف مع التغيرات التقنية والتنظيمية بسرعة أكبر. ولا يقتصر أثر التدريب على اكتساب مهارة جديدة، بل يمتد إلى تحسين القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار والعمل الجماعي والتعامل مع المواقف غير المتوقعة. الخبير الأمريكي بيتر سينغ صاحب مفهوم المنظمة المتعلمة يرى أن المؤسسة الناجحة هي التي تجعل التعلم عملية يومية يشارك فيها جميع العاملين، لأن المعرفة التي لا تتجدد تفقد قيمتها تدريجياً مهما كانت كبيرة في وقت اكتسابها. ويؤكد عدد من الباحثين في الإدارة أن الخبرة وحدها لا تكفي، إذ قد يقضي الموظف سنوات طويلة في أداء العمل نفسه من دون أن يطور أساليبه أو يضيف إلى كفاءته شيئاً جديداً. ولا يقتصر التدريب على الموظفين الجدد، فالمناصب القيادية تحتاج هي الأخرى إلى التعلم المستمر. المدير يواجه تحديات متغيرة تتعلق بإدارة الفرق والتحول الرقمي والتواصل وبناء بيئة عمل صحية، ولهذا أصبحت المؤسسات الكبرى تخصص برامج تدريبية منتظمة لقياداتها، إدراكا منها أن جودة الإدارة تنعكس على أداء جميع العاملين. وتكشف تجارب دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كان أحد العوامل الرئيسة في رفع كفاءة القطاعين العام والخاص. وقد اعتمدت هذه التجارب على اعتبار التدريب استثماراً طويل الأمد، لأنه يقلل الأخطاء ويرفع جودة الخدمات ويزيد قدرة المؤسسات على الابتكار. وفي بيئات العمل العربية ما زال التدريب يختزل أحياناً في دورة قصيرة أو شهادة حضور، بينما تقاس قيمته الحقيقية بالأثر الذي يتركه في الأداء بعد انتهاء البرنامج. فالموظف الذي يطبق ما تعلمه يضيف قيمة إلى المؤسسة ويشارك في بناء ثقافة مهنية تقوم على التطوير المستمر، وهي الثقافة التي تمنح المؤسسات قدرة أكبر على المنافسة وتساعدها على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
0: إذن أحبتي، المؤسسات القوية حقيقة تبنى على القوانين، تبنى على المبادئ، تبنى على تعميق المعرفة، وبالتالي اللبنة الأولى أو الحجر الأساس للمؤسسة هو الإنسان الموظف. فالفرق الحقيقي بين المؤسسة اللي تتقدم والمؤسسة اللي تبقى مراوحة أو متراجعة هو حقيقة عدد الموظفين الذين يتعلمون من أخطائهم، عدد الموظفين الذين يتجاوزون ويتقدمون في سلم المعرفة نظريا وعمليا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ العزيز المبدع مصطفى نزار. أخواني أحبتي، فصل الصيف يشتد والحرارة تتصاعد. البصرة رغم أنه تمتعنا بشتاء ممطر رائع، إلا أنه المناخ وقسوة المناخ والتغيير المناخي لا تزال بحاجة إلى كثير من الجهود. نشوف وإحنا نقرأ بالمواقع التواصل الاجتماعي مطالبات من سواق البصرة بأنه يطالبون النواب بتشريع قانون للسماح بتظليل السيارات للمواطنين ولو بنسب معينة. يقول لك البلد آمن الحمد لله، البصرة آمنة وماكو حاجة للتخوف من مسألة التظليل مثل ما هو موجودة في أربيل حقيقة، في شمال العراق، في كردستان. البصرة الحمد لله ما ينقصها الأمن ولا قواتها الأمنية تنقصها شيء في الوصول إلى المجرم، فليش الناس كلها تتعاقب تنحرم من التظليل اللي ممكن يلقي بظلال جيدة على السائقين اللي قسم الناس يشتغلون ساعات طويلة في سياراتهم، أصحاب التكاسي، أصحاب السيارات اللي على باب الله يقضي وقت طويل يعني محبوسا في صندوق السيارة. بالتالي لما أنت توفر له خدمة التظليل تساهم كثيرا في تخفيف أعباء الشمس والحرارة ومتاعب الصيف. بالإضافة هاي يعني وما ننسى إحنا الجهود الحقيقية اللي لازم تبذل في زيادة المساحات الخضراء وزيادة المساحات الظلية، بمعنى الأشجار التي تتمتع بظلال واسعة. إحنا نشوف لا تزال حقيقة الأشجار المزروعة، ما عندنا أشجار صارت وصلت إلى مساحات ظل تغطي يعني السيارات أو تغطي المارة أو تغطي أهل البايسكلات اللي يعبرون. نحتاج حقيقة ونحتاج إلى أشجار مقاومة. شجرة الأثل شجرة رائعة جدا، ما أعرف ليش إحنا ناسيها. نحتاج إلى معالجات بيئية، زيادة المساحات الخضراء. إحنا الآن الحمد لله مستوى المياه بالعراق يختلف عن كل سنة، فبالتالي الاهتمام بهذا الملف يعطي تأثير على حياة الناس، خاصة أنه إحنا نمر بظرف صعب فيما يتعلق بتجهيز درجات تجهيز ساعات الكهرباء والنقص اللي صار بسبب ضعف امدادات الغاز. نتمنى حقيقة التفاته من النواب لهذا الموضوع، موضوع التظليل، لأنه هذه يخفف أعباء الناس. نتمنى الناس أيضا تهتم أكثر وأكثر بالزراعة، تهتم أكثر وأكثر بزيادة كل واحد يزرع قدام بيته شجرة، شجرة واسعة الظلال، كف مريم، برهامة، هذه البمبر الجميلة التاريخية، صفصاف، يصبر عليها وينذرها ثواب وصدقة عنه وعن والديه وعن أمواته، ورح تساهم بتحسين وتلطيف البيئة 100%.

حياكم الله أحبتي. شنو اللي يخلي الإنسان يستطيع أن يتجاوز أزمة أو كارثة أو تجربة صعبة مرت به، بينما هناك آخرين يظلون حقيقة عقود حبيسين تجارب سيئة مروا بها؟ بطبيعة الحال الألم واحد، كل تجاربنا المريرة، الإنسان يمر بتجارب مريرة، يمر بتعثرات، بنكبات تسبب آلام لا بأس، لكن اللي يخلي الألم أعمق أو أصعب هو طريقة تعاملنا معه، أيضا حكمة التكيف. علماء النفس يسمون المرونة أحيانا، علماء الأحياء يسمون البقاء للأصلح. كل هاي التسميات تدور حول سؤال واحد، أنه كيف يقدر الإنسان يعيد نفسه والمجتمع لما تتهاوى الأشياء وتتداعى. الفلسفة الرواقية التي طورها سينيكا ورفاقها بنت نظرية كاملة في المرونة قبل أن يخترع المصطلح هذا. يعني مبدأ شنو مبدأ الرواقية الأساس؟ أنه أنت مكان ما ظل تفكر بأشياء أنت ما تقدر تتحكم بها بحياتك، أشياء أقوى منك، أنت ممكن أن توجه طاقتك نحو الأشياء اللي تستطيع أن تفعلها داخل منظومة القيود اللي تعيش بها. يعني أخو واحد من ذول الفلاسفة الرواقيين ولد عبدا، اللي هو أبكتيتوس، يعني ما كان يملك حريته الجسدية، لكنه قال أنه لا أحد يملك حريته الداخلية كإنسان إلا هو. هذا الفصل الدقيق أحبتي بين ما يخضع للإرادة وما لا يخضع للإرادة الخارجية، هو هذا جوهر المرونة الرواقية، وهو اللي يخلي الإنسان في أقصى الظروف يلقى مساحة للفعل، يلقى مساحة للأمل، للاستمرار. الممرضة اللي تشتغل في مستشفى منهك أيام الوباء كورونا أو غيرها ما تقدر حقيقة أنه تغير الوباء، تقدر؟ ما تقدر، بس تقدر أن تختار كيف تتعامل مع المريض، كيف تنقذ المريض. هذا القرار الصغير هو فعل رواقي بحد ذاته. بينما إذا نروح لفيكتور فرانكل، يمكن أنا مرة حكيت عنه أنه هذا قدر أنه ينجو من معسكرات النازية وطلع بنظرية نفسية كاملة عن المرونة، أيضا أنه لما شاف البقاء في المعسكرات ليس للأقوى جسديا بقدر ما هو لمن يجد داخل المعاناة معنى. يقرأ كثيركم من سجناء اللي سجنوا في أبو غريب يروون مذكراتهم، يقول لك احنا كنا أيام صدام كنا نتعلم نقرأ ونسوي ندوات ثقافية ونتعلم لغة، واللي بينا يمارس هواية، واللي بينا يكتب رواية أو بحث، فيلقى يحاول أنه يلقى مهنة ويلقى معنى. أنت تقدر تسلب من الإنسان كل شيء إلا حرية فكرة وموقفة وذهنة فيما يحدث له الآن.

0: أحبتي في علم النفس التطوري جان بياجيه، هذا عالم طور مفهوميا يوصفون شلون ممكن الإنسان يتعامل مع الأشياء التي لا يتوقعها. أكو مفهوم الاستيعاب، أنه تدخل بالتجربة الجديدة خلينا نسميها قوانينك القديمة أو إطارك القديم، تواجه أزمة جديدة وتقول هذا مثل ما حدث قبله أو مثل الأزمة الفلانية، بالتالي يطبق حلول هي نفس الحلول القديمة يطبقها. هناك التكيف، التكيف أنه تغير الإطار اللي كنت تستقبل به أو تواجه به تجاربك الصعبة حتى يتسع للتجربة الجديدة، تعيد بناء طريقة فهمك للواقع. الفرق الجوهري بين هذين الطريقتين أنه الاستيعاب يبقيك على وضعك، يبقيك بهويتك الحالية، لكن التكيف يجعلك تكبر، يجعلك تتوسع، يجعل معناك يتوسع أكبر مما أنت عليه. أزمة مثلا، أزمة مرت عندك، مشكلة مع ابنك، عندك مشكلة بالدوام، أن تتعامل معها بنفس الطرق القديمة والآليات القديمة اللي أنت يمكن شايف والدك أو والدتك يتصرفون بها، أنت ممكن يعني ممكن أنت راح تنجح في شغلات وتفشل في شغلات. لكن حقيقة لما تحاول أنه توسع من آفاق فهمك للمشكلة اللي أنت محطوط بيها، ممكن تلقى حل، والحل يكون قريب عليك جدا، يعني يحل قضيتك مع مديرك، مع طفلك، مع ابنك، مع شريكك، مع جارك. دائما تبحث عن مرونة حقيقية، أن تظهر بنسخة مختلفة بعد الأزمة، أن تظهر بنسخة مختلفة خلال الأزمة. أتذكر حادثة قتل الصحفي ليث محمد، هذا الولد الاقتصادي قطيع، هذا يعني خذلت المرونة في لحظة ما. فات واحد من هذول المستهترين بشارع خدمي، وهذا صيح عليه قال له يا بجي هذه هنا منطقة سكنية، فهذا نزل شلون صيح عليه كلمة منا فشال عليه المسدس وقتله. هسا احنا مو جاي نناقش، انا ما جاي ابرر لاحد، بس انا اقول هو فقد حياته في لحظة خسر بيها المرونة، كان ممكن يتعامل بشكل اكثر مرن ويلفت نظر السائق بطريقة، لان هو يبدو من المنطقة او متعدي، يعني بطريقة ما كان ممكن أن ينقذ الموقف، بالتالي ينقذ حياته وينقذ حياة عائلته وحياة عائلته الأكبر منه، لأنه عنده أب وعنده أخوان وعنده أم، مو بس ترك يعني طفلتين. المرونة أصدقائي مفهوم إحنا هواية ناسي، ما نستخدمه، مشاكلنا بيننا وبين بعض دائما أكو جانب من المرونة نهمله ما نفكر به، بينما أنت لو تطرقه تشجع حتى الطرف المقابل على أن يفكر معك بمرونة، يعني شوف أنه ممكن، نعم ممكن استخدام، يعني مو لك كل الطرق هي التشنج، مو كل الطرق هي العركة والهوسة والصياح والسباب والتشنج، لا، مرن مع نفسك أيضا، حتى النفس، المرونة مع النفس، تقبل أخطائها بدون طبعا بدون أن تتحول القضية إلى تسيب. نمضي إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن قيمة المرونة، ونشوف كيف ممكن أن تغير مصائر أفراد وشعوب ومجتمعات تعامل مع مفهوم مثل هذا مفقود، خاصة في مجتمعات متشنجة متعصبة مثل المجتمعات العراقية أو العربية.
1: حين يدرس علماء الاجتماع أسباب استقرار المجتمعات وتقدمها، يبرز مفهوم يتكرر في معظم الأبحاث الحديثة هو المرونة، ويقصد بها قدرة الإنسان أو المؤسسة أو المجتمع على التكيف مع المتغيرات واستيعاب الاختلاف ومراجعة القرارات

0: ويستجيبون للأزمات بهدوء ويجدون حلولاً أكثر تنوعاً للمشكلات اليومية. ويرى الباحثون أن العقل الذي يعتاد على مراجعة قناعاته يحتفظ بقدر أعلى من التوازن الانفعالي، لأن التغيير بالنسبة إليه جزءاً طبيعياً من التعلم. وعلى مستوى المجتمع تتحول المرونة إلى ثقافة عامة تظهر في الحوار وفي التعلم وفي الإدارة وفي التشريعات. فالسياسات القابلة للتقييم والتعديل تمنح الدول فرصة لتصحيح أخطائها قبل أن تتحول إلى أزمات مزمنة، كما أن المؤسسات التي تسمح بتبادل الآراء والاستفادة من النقد تتطور بوتيرة أسرع، لأن المعرفة تنمو من خلال المراجعة المستمرة. المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي بنى جانباً مهماً من تفسيره لنشوء الحضارات على فكرة الاستجابة للتحدي. فالتاريخ في نظره يكشف أن الشعوب تواجه أزمات متشابهة، لكن نتائجها تختلف باختلاف قدرتها على الاستجابة. ولهذا استطاعت دول مثل اليابان وألمانيا أن تعيد بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حروب مدمرة، مستفيدة من مراجعات واسعة في الإدارة والتعليم والصناعة. فتحولت التجربة القاسية إلى نقطة انطلاق جديدة. المرونة في جوهرها تعبير عن الثقة بالنفس، لأن الإنسان الواثق لا يخشى مراجعة أفكاره، والمجتمع الواثق لا يشعر بأن تطوير القوانين أو تغيير السياسات ينتقص من هيبته. ومن هنا يمكن أن نظر إلى المرونة بوصفها أحد المقاييس الدقيقة لوعي الشعوب. فكلما ازدادت القدرة على التعلم واتسعت مساحة الحوار وسهلت مراجعة التجارب، أصبح الطريق نحو التقدم أكثر وضوحاً، وانخفضت كلفة الأخطاء، وازدادت فرص بناء مستقبل أكثر استقراراً ورشداً.
1: أختم حديثي عن المرونة بكلام للفيلسوف اللبناني نسيم طالب. يمكن هذا حتى مظلوم، ما حد يحكي به، المسكين هذا. عنده كتاب اسمه هش بالمقلوب، يقدم به في أحد الفصول مفهوم مميز وغريب ولافت لمسألة المرونة. أصدقائي، المرونة هي تعني بشكل بسيط الصمود أمام الصدمة والعودة إلى وضعنا السابق. مرن عاصفة مرت فالشجرة تنحني هيجي الحد ما تمر، هاي مو مفهومنا للمرونة. طالب أو نسيم طالب يقدم مقترح ومفهوم أعمق للمرونة يسميها الهشاشة المضادة، أنه تصير أنت لا مو ترجع على ما كنت، تصير أقوى مما كنت بسبب الصدمة، يعني مو بسبب، يعني مو بغيرها. كيف الهشاشة المضادة التي يقدمها وينظر لها في كتاب بهذا العنوان هش بالمقلوب؟ هي وصفة لكيفية عمل الأنظمة القابلة للنمو. يقول لك العضلة، أنت العضلة حتى تكبرها لازم تتعبها بالتمرين، تشيل حديد، مو صحيح؟ المناعة حتى تقويها لازم تعرضها إلى فيروسات. الشخص إذا لم يواجه صعوبة حقيقية لم يختبر قدراته بعد، ولم يتطور أيضا بعد. وهو يميز بين ثلاثة أنواع: أولا الإنسان الهش اللي ينكسر بالصدمة، الإنسان المتين اللي يصمد لكنه لا يتغير، يرجع على وضعه القديم بعد التجربة القاسية، والهشاشة المضادة الإنسان اللي يخرج أقوى مما كان. وكل نظام ناجح في التاريخ يا أخواني، بدءا من الأسواق مرورا إلى المجتمعات والدول والأشخاص، يعمل بمنطق الهشاشة المضادة.

0: إذن أصدقائي أحبتي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا 1000 عين في التراب المموه. لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوه؟
4: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
4: نبض من وحي الكلمات.
5: في بلاد علق مصيرها على خيط من دقيق وسكر وزيت، يعود سؤال ثقيل إلى الواجهة كلما اهتزت الأرض تحت أقدام الجيوسياسية في المنطقة. في خزانات الجنوب يتكدس النفط العراقي، أسود اللون، غزير الكمية، لكنه حبيس خلف مضيق هرمز المغلق، لا يصدر إلى العالم. ومع استمرار رائحة الحرب التي تعبث بالملاحة في الخليج، لم يعد المواطن العراقي يسأل عن سعر البرميل في الأسواق العالمية، إنما يؤرقه سؤال واحد موجع في بساطته: هل ستصل إلى بيتي في الشهر القادم حصة الرز؟ هل سأجد السكر؟ هل ستستمر الدولة في توزيع حصتها الاشتراكية التي تعود عليها العراقيون؟ في مكتبه بوزارة التجارة كان محمد حنون الناطق الرسمي باسمها حريصاً على أن يبدأ من حيث ينتهي الخوف. كان صوته واضحا هادئا في محاولة لمد جسر من الثقة فوق بحر من التساؤلات.
6: تود وزارة التجارة أن تطمن أبناء شعبنا العظيم بأن السلة الغذائية والبطاقة التموينية في مأمن، وأن هناك خزين جيد من مواد السلة الغذائية يمتد لأكثر من 6 أشهر، فضلا عن تأمين مادة الحنطة لمدة عام كامل. وزارة التجارة أيضا تعمل باتجاهات متعددة في هذه الأزمة. الاتجاه الأول هو تأمين السلة الغذائية من خلال الخزين الاستراتيجي المتوفر في مخازن هذه الوزارة. ثانيا التنسيق مع القطاع الخاص العراقي على توريد كميات أخرى وعبر مناشي عالمية أخرى ومنافذ مفتوحة. لدينا منافذ مفتوحة مع تركيا ومع السعودية ودول أخرى. بالجانب الآخر تعمل على مراقبة السوق وإعداد أسعار يومية للجهات ذات العلاقة، فضلاً عن دعم تجربة الهايبر ماركت التي وفرت المواد الغذائية بشكل جيد بالنسبة لسكان العاصمة بغداد.
5: لكن بينما تبدو الخزانات البعيدة عن الأنظار في وزارة التجارة ممتلئة بالمخزون الاستراتيجي، هناك خزانات أخرى في عرض البحر يراها أصحاب الخبرة البحرية بعيون مختلفة. الكابتن البحري أسعد شاكر يعرف جيداً طعم الملح الذي يعلق على شفاه العراقيين كلما أغلقت مضائق العالم أمام ناقلاتهم.
6: هرمز هو المضيق الذي يقع بين خليج عمان وخليج العرب، يربط بين الشرق الأدنى والشرق الأقصى والشرق الأوسط، مهم للدول الخليج العربي وخصوصا للعراق. كل الدول تأثرت بالحرب لكن ليست مثل العراق. العراق يكون تأثر ماله أكثر، لأن كل دول الخليج يعني نفوسهم مو ذاك النفوس، وبعدين عندهم السعودية من جهة البحر الأحمر ممكن استخدام الموانئ، إحنا ما بيها مجال يعني إلا عن طريق الخليج العربي. غلق مضيق هرمز المتأثر الوحيد بالعراق، العراق أكثر وارداته خارج الخليج، يعني مثلا التم من تايلاند أو من فيتنام أو من باكستان أو من الهند، يعني خارج موادنا الغذائية أكثرها لازم نتعدى المضيع.
5: في المقابل يرى بعض الخبراء أن المشهد ليس بذلك السواد الذي يصوره البحارة، وأن الاقتصاد العراقي رغم هشاشته قد تعلم دروساً في الصمود أمام الأزمات. الخبير الاقتصادي أحمد صدام يقلب المعادلة رأساً على عقب، معترفاً بوجود بدائل قد تغير من طبيعة التهديد.
7: إغلاق مضيق هرمز لا يمكن أن يقود إلى نقص حاد في المواد الغذائية. نعم ربما هناك يكون تأخير في وصول بعض أنواع السلع الغذائية، ولكن مع وجود خزين استراتيجي من المواد الأساسية على سبيل المثال القمح وبحدود 4 ملايين طن، هذا ممكن أن يوفر يعني مرونة في توفير المواد الغذائية حتى من منافذ أخرى على سبيل المثال من تركيا وهي حاليا موجودة، ولكن ممكن تعويض النقص للسلع التي تأتي عن طريق الخليج العربي من خلال زيادة الاستيرادات من تركيا ووجود المخزون للسلع الأساسية مثل الرز والزيت والسكر الموجودة في العراق والتي تقدر بحدود 6 إلى 7 أشهر. هذا يوفر مرونة بتغيير بوصلة الاستيرادات، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أسعار السلع ربما ترتفع قليلا بسبب زيادة أسعار الشحن وكذلك ارتفاع مستوى التأمين بحدود 30% بسبب الظروف الراهنة.
5: هذه الكلمات بمثابة جرس إنذار عاد ليسمع في أروقة وزارة التجارة، فإذا كان السعر مرشحا للارتفاع فمن سيدفع الثمن؟ المواطن الذي لا حول له ولا قوة أمام فاتورة البطاقة التموينية؟ هنا عاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون ليوضح لنا كيف ستتعامل وزارته مع المحتكرين والجشعين.
6: الأسواق المحلية الآن تتوفر فيها كميات كبيرة من المواد الغذائية، ولا قلق، وجهد حكومي ووزاري كبير ينصب في تأمين المواد الغذائية بشكل كبير وعدم فسح المجال للذين يحاولون احتكار السوق من خلال فرض أسعار أخرى أو أسعار مضافة، ولدينا قوانين تنعمل بها من خلال التنسيق مع القضاء العراقي لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين الذين يسعون لاحتكار المواد الغذائية من خلال رفع أسعار المواد الغذائية بالسوق الحقل.
5: بينما الكابتن البحري أسعد شاكر الذي قضى عمره بين الموانئ والناقلات لا يرى في التصريحات الرسمية سوى حلول مؤقتة، في عينه تبقى الأزمة قائمة ما لم يعترف العراق بضعفه الجوهري بلهجته الحادة التي تشي بأنه رأى الكثير، عاد ليشرح لماذا العراق في هذه المرة هو الأكثر خسارة بين دول الجوار.
6: النقل من غير موانئ يكون مكلف جدا، فوق إيراد لخدمات، إيراد صرفيات، وكل دول العالم ماكو شيء مجانا او مساعد مثل العراق، كل العالم في النقد. زين احنا النفط ما جاي يمشي، زين شلون راح نسدد هاي الموانئ؟ فاحنا في ورطه حقيقيه بهاي الحرب، واحنا كبلد يعني ما مكتفين لا زراعيا ولا صناعيا، اعتمادنا 90% اذا مو اكثر على الاستيرادات. يعني لا احنا مكتفين زراعيا حتى ما نتأثر، ولا مكتفين صناعيا حتى ما نتأثر، وهي هاي شويه مصيبه.
5: هكذا يقف العراق على مفترق طرق جديد، ليس جديداً عليه كلياً، لكنه يبدو هذه المرة أكثر تعقيداً. من جهة هناك نفط يملأ الخزانات بانتظار تصديره، ومن جهة أخرى هناك شعب ينتظر بطاقته التموينية التي لا تعترف بالجيوسياسية إذا ما طال أمد الحرب، ولا تفهم لغة المضائق بل تفهم لغة الجوع والشبع. من بغداد وإلى كل عراقي ينتظر على باب هايبر ماركت أو يجلس أمام شاشة هاتفه متابعاً أخبار المضيق، تبقى القصة مفتوحة على كل الاحتمالات. فمصير النفط العراقي الذي طالما كان نقمة ونعمة هو اليوم مرهون برياح لا تعرف حدوداً ولا هوادة.
4: تايمز سكوير أف أم منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
8: سكوير أف أم عين لكم على منتجكم.
9: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
10: كودو كودو
9: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم
10: كودو كودو
9: في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
10: كودو كودو.
11: يا هلا ويا مرحبا بكم.
12: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
11: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
13: لا بأكد كتير.
11: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
14: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
15: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
13: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
16: البخور، العطر الذي حكم العالم. كانت الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط. ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عن نباب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها. ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم. وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الإحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلباً للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية، تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض عباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

0: وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز، الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة، بمعناها التشغيلي في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، إحنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكاة لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
2: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
1: كريم العراق.

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى رغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالاً للحروب أو إذكاءً للصراعات، بل في تزديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن، وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواءً على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخن مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الإقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئيا إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة الثامنة إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

0: وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه، معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليص ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبيا وفقا للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحيانا الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. الأمل عربيا في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضا اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية. مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً، ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة.

ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل، تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية، إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية وسياسية عدة. منظمة الأمم المتحدة تقر وتعترف بأن الاحتفال بالأمل اليوم يأتي على خلفية عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متنام وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع وتحديات اقتصادية وبيئية لا تتوقف عن الإثقال على كاهل البشر. وتجد الأمم المتحدة نفسها وهي الواقعة في قبضة عوامل تؤدي

أن الكثير يعيشون على حافته أو على مقربة شديدة من الحافة، لكن المثير هو أن قطاعات عريضة غارقة في الأمل، لكن بمساعدة الإيمان وسرديات الصمود والتكيف. في نهاية العام الماضي 2025 أجرت جالوب، وهي شركة التحليلات والاستشارات ومقرها واشنطن، ما سمته أطول دراسة عالمية مستمرة للرأي العام، عنوانها عالم منقسم يتطلع إلى 2026، تفاؤل في الجنوب، قلق في الغرب، وبين الأجيال الأكبر سناً. وعلى الرغم أن العالم بحسب مركز بيانات النزاعات في جامعة أوبسالا السويدية غارق فيما لا يقل عن 65 نزاعاً، بينها 18 حرباً كبرى وصغرى، يتسبب كل منها فيما لا يقل عن 1000 وفاة سنوياً بسبب القتال، إضافة إلى 8 نزاعات دولية مباشرة بين دول، وهذا رقم قياسي للحروب المتزامنة، ناهيك عن كون نسبة الصراعات التي تجتاح العالم هي الأعلى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الأمل يغلف الأفق بصورة أو بأخرى. والمفاجأة الأكبر أنه لا يغيب عن الأفق العربي على رغم الكم الكبير من الصراعات المزمنة والمستجدة فيه، وتواتر الحروب في دول عدة، وإصرار المشاحنات والاحتقانات على التجدد والانتشار.

0: دراسة غالوب التي أجريت في 60 دولة، قال 37% من المشاركين إن العام الحالي 2026 سيكون أفضل من 25، وقال 25% إنه سيكون أسوأ، وتوقع 31% عدم حدوث تغيير كبير، وذلك من منطلق أن عدم وجود أخبار أو تغيرات هو أخبار طيبة في حد ذاتها. لم يغب الأمل تماماً. صحيح أن حرب إيران اندلعت بعد أقل من شهرين من العام الجديد، وصحيح أنها لم تكتفي بالاندلاع فقط، بل تطاير شررها وتناثر أثرها المباشر لينال مما لا يقل عن 8 دول عربية بصورة مباشرة، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية التي طاولت المنطقة برمتها، فإن الأمل لم يغب كلياً. البعض يقول تفكهاً إنه ميت إكلينيكياً، آخرون خلطوا جد الفكرة بهزل الواقع فرأوا أن الأمل انتحر على أبواب المنطقة. أما الواقع فأشار في دراسة غالوب إلى أن التفاؤل أقوى في دول الجنوب، لا سيما في جنوب آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية. وبحسب غالوب فقد جرى العرف أن يكون البالغون والشباب في الدول النامية أكثر تفاؤلاً بالمستقبل والآفاق الاقتصادية لأبنائهم مقارنة بنظرائهم في الاقتصادات المتقدمة والغنية. فبينما تكافح الدول المتقدمة مشاعر التراجع، تشعر الاقتصادات الناشئة بارتفاع مستويات المعيشة مما يعزز تفاؤلها. وتبقى جدلية، هل الاقتصادات العربية ناشئة أم لا؟ وحتى لو كانت ناشئة قبل حرب إيران، هل لا تزال ناشئة أم أصابها ضرر أو عطل ما؟ قائمة دون إجابة واضحة بعد، وعلى الرغم أن التفاؤل يختلف قليلاً عن الأمل، حيث الأول طريقة نظر إيجابية للمستقبل ترتكز على توقعات وأدلة علمية ترجح نتائج جيدة، في حين الأمل هو رغبة قوية في حدوث تغيير ما للأفضل، وغالباً يرتبط بأوقات صعبة تنعدم فيها الأدلة المنطقية. إلا أنه يمكن اعتبار تفاؤل المنطقة العربية في ظل أوضاعها الصعبة أقرب ما يكون إلى الأمل القائم على أدلة لا ترتبط بالضرورة بسند منطقي. الدول الخمس الأكثر تشبثاً بالأمل بحسب غالوب هي كينيا، ثم سوريا، تليها السعودية، ثم جنوب أفريقيا وكولومبيا. علماء النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة دأبوا على الخروج بجداول لقياس مستوى الأمل لدى أفراد أو مجموعات أو شعوب، جدول يقيس مقدار العزيمة والطاقة الموجهة بالتحفيز، وآخر يقيم القدرة على وضع حلول لعقبات تحول دون تحقيق الشخص للأهداف، وثالث يرصد درجة الاستعداد للتعامل ومواجهة مفاجآت تحدث دون سابق إنذار، وغيرها كثير من سبل القياس. لكن تبقى الثقافة والعادات من أبرز العوامل المؤثرة في الأمل، بدءاً بمفهومه ودرجته وعلاقته بأشخاص أو شعوب دون غيرهم. الأمل عبر الثقافات، أحد أبرز الكتب التي تناولت مفهوم الأمل بحسب الثقافات صدر في عام 2023 تحت عنوان الأمل عبر الثقافات، وخرج بنتائج عدة محددة لتعريفات ومفاهيم الأمل المختلفة بناء على دراسات أجريت في ثقافات مختلفة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء. فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: في كل زمن تولد في الناس واحدة لا تشبههم، تفتح عينيها فلا ترى العالم كما نراه، تسمع الكلام فلا يضربها إلا لحن اللغة إذا سكنت في مكانها. هذه قصة فاطمة، لا بل هي محاولة فهم لفاطمة، فتاة كأن الفصحى أمها، وكأن المعاجم أهدتها صوتها حين تلعثمت الدنيا من حولها. بين يديك الآن أيها المستمع الكريم حروف تلتقط أنفاسها من صدر صبية لم تختر اللغة، بل اختارتها اللغة نفسها. ولأن في الحكاية شيئاً من الدهشة فاصغي ولا تحكم.
1: كانت بداية القصة من التلفاز، البرامج الإخبارية، برامج الكارتون، كل شيء كان يبدأ من شغف طفلة بمشاهدة أشياء بسيطة تعرض على التلفاز، تركيزها على مخارج حروف أحرف. من كان يعلم أنها سوف تكون بداية لشيء كبير؟ كنت مولعة بالبرامج الإخبارية، على الرغم من أنني لم أكن أفهم الكثير فيها، لم أعلم أو لم أفهم عن ماذا يتحدثون بالضبط، عن أي بلد، عن أي مكان، فقط كنت أركز على مخارج الحروف، طريقة النطق. كنت أذهب إلى مكان لا أعلم أين هو، فقط هنالك باب يفتح عندما أبدأ بالاستماع، فقط أستمع وأستمع وأستمع دون الفهم، لكن هنالك شيء داخلي يغرس.
0: هل تظنون أن الطريق كان ممهدا أمامها، وأن اللغة فتحت لها ذراعيها وفتحت لها القلوب معها؟ لا يا أصحاب، ففي زمن تقاس فيه الكلمات بسرعة الهزل لا بهيئة المعنى، كانت فاطمة تمشي على نطق يشبه الجبال في زمن الأسفلت، وكانت إذا تكلمت صمت من حولها ضحكاً لا إعجاباً، قالوا عنها غريبة متصنعة.
1: لأنني كنت أؤخذ كمادة للسخرية، ومرت الكثير من المواقف التي كنت فيها، أمر بمواقف محرجة مؤذية لنفسيتي، من ناحية أنك لماذا تتكلمين بهذه الطريقة، لماذا أنت متصنعة بهذه الطريقة، هل أنت تحاولين تقليد البرامج الكرتونية؟ كنت أحاول أن أفهم لما هذه لنقول السهام التي تطلق علي، أحاول أن أفهمها، ومع مرور الوقت اقتنعوا أن هذا الشيء جزء مني. وحدثت نقطة تغيير في إحدى سنوات الإعدادية، حيث ألقيت قصيدة كانت تتحدث عن معاناة أهل فلسطين، ومنها بدأت الأنوار تسلط علي، بدأت الكثير من الطالبات يعرفنني شكليا فقط، ولعدم معرفتهن اسمي لذلك أطلقوا علي باسم فلسطين، بالإضافة إلى فاطمة الفصيحة.
0: على باب لغتها يقف حارسها الأول مندهشا بها كلما نطقت، لم يكن يسألها لماذا تتكلمين هكذا، بل كان يجيب عنها أمام العالم كله، إنها فاطمة ابنتي وقد اختارتها اللغة دون غيرها.
2: بيت في فاطمة تحسين بصف الخامس علمي، من بداية المدرسة صارت بالأول ابتدائي عندي حافز لها بأن تصير يعني توصل إلى مرحلة جيدة، وتشارك في فعاليات وشارك بمسابقات وبشعر وبأدب، أنا داعم لها في كل المجالات. فاطمة أنا يعني تفاجأت بها، اعتبرتها هاي موهبة وساعدت على هذا النشاط، ودائما هي بالنسبة لها كدراسة، يعني حتى قلة نوم يصير اعتبر دراسة متابعة، فدائما أسألها بابا يعني أخذ قصد من الراحة، تقول لا بابا ما يصير، أنا أريد أوصل إلى مرحلة بأن أكون من المفضلات ومن الجيدات إن شاء الله بكل الجهات وكل النشاطات والمجالات، أنا داعمها بكل الجوانب. يعني
0: أكثر من يد خفية أمسكت بها حين كادت تتعثر، أهلها كانوا البداية، وفي الطريق كان هناك من لا يحمل لقباً ولا يسكن دفتر العائلة، بل سكن وجدان فاطمة.
1: ومن بعد دعم عائلتي لي ووقوفهم إلى جانبي في الكثير من المصاعب، أوجه شكراً إلى أستاذتي التي أحب أن أسميها المكتشفة، الأستاذة مروة، التي كانت الشمعة التي أنارت لي درباً جديداً لم أكن أعلمه أو أحب أن أعرج فيه، وأيضاً صديقتي ظليلة والتي اسمها رقية، أحب أن أوجه لها تحية وأقول لها أتمنى أن نبقى أصدقاء طوال العمر. إني أحبك وأحب حبك للغة وتشابهنا والصفات التي نحملها والتي تخلق بيننا حباً كبيرة.
0: فاطمة بلغتها أثارت انتباه رجل يعرف كيف تمتحن المواهب ويدرك الفرق بين الحفظ والحضور، الأستاذ جواد المظفر، مسؤول الوحدة الأدبية في قسم النشاط المدرسي لتربية البصرة. وحين التقياه لم يكن اللقاء عادياً، بل كان رهاناً على بصرية صغيرة تتسلق سلم الكلمات لتصل إلى ذروة عربية اسمها تحدي القراءة العربي، المسابقة التي أطلقتها الإمارات وغذت بها الحلم بأن يقرأ كل طالب عربي 50 كتاباً في كل عام دراسي.
3: في واحدة من مدارس قضاء الزبير اكتشفت فاطمة طالبة مهذبة تملك لغة سليمة تستطيع أن تعبر عما يدور في بالها بألفاظ تنتقيها، تتحدث معك وكأنها تنظر من خلالك لا تنظر إليك، ترسم في خيالها العديد من الصور والأجوبة المسبقة. قررت أنه هذه البنية مشروع ناجح، هذه البنية لازم أنه نشركها في المسابقة. فقبل بداية التصفيات أنا قلت لها بصريح العبارة، بس بيني وبينها وبالإدارة، قلت لها هي إجنطتش ترحين ويانا للمسابقة بدون تصفيات وبدون منافس بحكم علاقاتي وبحكم معرفتي بمستويات الطلبة الباقين.
0: من الفخر إلى الخشية بدل المظفر نبرته محذراً.
3: مؤسساتنا بصورة عامة هي مؤسسات قاتلة لكل الإبداع. المشكلة أنه المؤسسات تركز على الجانب التنظيري، جانب النظري يهمها، يهمها الأعداد، يهمها الأرقام، يهمها المشاركة لأجل المشاركة فقط لا لأجل الإبداع. اثنين، اختيار الأشخاص الغير مناسبين لإدارة مثل هكذا فعاليات، هاي مشكلة كلش مهمة. يعني أنت مخلي على رأس الهرم شخص ما يعرف بالضبط شنو النشاط اللي أنت جاي تسوي. زائدا قضية كلش مهمة، احنا يحتاج لنا كوادر مؤهلة لتدريب هذا الطلاب، كوادر لاكتشاف طاقات. يعني احنا عندنا طاقات بالعشرات بالمدارس بس ماكو كادر يميز هذه الطاقة. القضية الأخيرة البعد الاستراتيجي، ما عندنا مؤسسة تفكر أبعد من نهاية الموسم الدراسي، ما عندنا مؤسسة تفكر أنه تبني طالب من خلال دمج هذه الأنشطة بالمناهج وبالفعاليات.
0: حين سئلت فاطمة كيف تبدين مختلفة، لم تفرح، لم ترفع رأسها كأنها نالت وساما، بل توقفت فكرت ثم نطقت بحيرة من يوجعه الوضوح.
1: من المؤسف أن أرى نفسي استثناء على الرغم من أن هذا الشيء طبيعي. كيف يمكن للغة أن يقتلها أهلها؟ إن حب اللغة أو إتقانها وطريقة الكلام بها يجب أن تكون شيئا طبيعيا يمارسه الناس بطريقة يومية أو كعادة يومية. أتمنى أن يتوقف قتل اللغة هذا، وأن يتم أو أن يدرك العرب أهمية لغتهم العربية التي نكلوا بها تنكيلا.
0: ها نحن نغلق باب فاطمة الفصيحة، لكن صوتها ما زال علقا في الأذن، لا بصفتها فتاة تجيد الفصحى، بل بصفتها مرآة لحال لا يسر. لغتنا تتآكل كل يوم على الأرصفة، تتكسر في المدارس، تهمش في الشاشات، ويستهزأ بها في البيوت، تعامل كأنها لغة موتى لا لغة حياة. صيانتها ليست مهمة المعلمين وحدهم ولا مهمة فاطمة وحدها، بل هي مسؤولية دولة تعرف أنها إذا فقدت لغتها فقدت أهلها. هي مسؤولية أهل يدركون أن أول ما يهدم في الخراب هو الكلمة. نحن في الإذاعة نحب اللغة لأنها لا تخوننا، فلا تخونوها أنتم.
4: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
5: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
6: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
7: الدعاب حتى تعباني
8: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
5: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
9: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
5: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
10: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق
5: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

أرد أنشد العقال وأطلبهم شهود، أرد أنشد العقال وأطلبهم شهود، مات الوفى ودفنوه لو بعده موجود.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في الإخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا على الهواء مباشرة في جعبتنا مجموعة من الفقرات يقودها الموضوع واحد، راح نقدم موضوع ومن خلاله نتنقل ما بين فقراتنا بحسب الموضوع نفسه حتى نكرس الفكرة نفسها. إذن إحنا على الهواء مباشرة عبر الأثير، ميت أنا بكم.

ما دخلنا اعتباطا للحلقة أردنشد العقال ببيت من الدارمي واطلبهم مشهود ما تلوفه ودفنوله وبعده موجود. وللأمانة يعني هذا بيت الدارمي حتما هو مشتق من المساجلة العظيمة الكبيرة اللي تابعة للناصرية تحديدا قضاء سوق الشيوخ منبع الأبوذية. مساجلة جميلة بمات الوفا ولمصابة معازيا، احنا متناولينها فما راح اعيدها. مات الوفا ولمصابة معازيا وزين ويا أصيرانة معازيا إلى آخره. عموما فالفكرة واحد يقول مات الوفا، نعم مات الوفا وشرطا دفن، واحد قال له لا ما مات الوفا، إذا مات الوفا معناها نطلق نسواننا. واستمرت المساجلة. اليوم احنا راح نتعامل ويا موضوع الوفاء، ناخذه كثيمة أساسية. راح نحكي عن الوفاء، عن الوفاء مو عدم الوفاء. أكو ناس في تاريخنا هذا الطويل ولهم مواقف، يعني لهم يعني ظلالهم واضحة بالأدب الشعبي العراقي. أكو ناس جسدوا هذه المعاني بأجمل صورها. يعني فكرة الوفاء فكرة قد هي هكذا، يعني مفهوم ربما تحسه مباشر وقد يكون حتى يعني واضح، بس هو مو واضح تماما. أن تكون وفي للآخر هذا بطبقات وبمستويات ممكن أن نناقشها، لأن كل واحد يقرأ الوفاء بطريقته الخاصة. تخيل أكو رجال أوفياء لنسوانهم وهم عيونهم تزغلل منا ومنا، بس هو وفي لزوجته. شلون هكذا هو وفي، هي تقراه، هي تقراه وفي. ما تقولهم ما دام مشاعر، باعوا الفكرة، تقولهم ما دام مشاعر ما متحركة، مشاعر هنا ضالات يمي، مقيلات يمي مشاعر، ما لي علاقة بالجسد مالته. تخيل هكذا فكرة. أكو وحدة أخرى ترفض هذا المضمون جملة وتفصيلا، لا بالنظر ولا حتى بالخيال أكو ما يسمح لك. فهذا الموضوع أن تكون وفي تماما لشريكك مسألة كلش نادرة وكلش رائعة وكلش جميلة في حياته، وأنتم مشتركين على حب الله، حبايب، مخطوبين، متزوجين، بيناتكم أطفال، ما بيناتكم أطفال، واحد يوفي للثاني، شقد حلوة. بس أغلب قصص الوفاء اللي راح نتناولها اليوم، تخيلوا شخص يوفي للطرف الآخر حتى في غيابه، هنا الوفاء. اليوم راح نحكي في هذه المنطقة اللي بصراحة منطقة وعرة وعرة، ما تحصلها، ما تقدر، مو سهلة، مو سهلة تلقاها. شلون عطى السعيدي الله يرحمه عنده بيت في غاية البلاغة، يقول نوالك شود منحر والوقت حدار، هيك النوال مالتك شود منحر والوقت حدار. اللي شايفين هذا المكان النحر من يذبحون به وكساقية ويطشر الدم منه ويروح بسرعة، والوقت حدار يعني اكو نزلة، فيختفي النوال مالتك. هالشكل يوصف الشحة مالت الحبيب مالته. فالوفاء يبدو لي بهذه الزاوية الضيقة، الوفاء بهذه الزاوية الضيقة في حياتنا اليومية هو صعب نتلاقف ونلقاه. تخيل اكو ناس عندهم امكانات انه يحفظون هذا المفهوم العظيم النادر الشحيح حتى بعد وفاة او رحيل الشريك.

من التراث العربي الكثير من القصص يعني تناولت ثيمة الوفاء، يعني بوصفها ثيمة هكذا يعني نادرة وجميلة وتلوح تشوفها يعني كضوء ممكن في أي مكان. نحكي عنها بالمفارقة الإنسانية، أنه نتحدث عن الوفاء بوصفة ثيمة إلى حد ما نادرة وإلى حد ما شحيحة، في حين السياق العام أنه يفترض أنه الوفاء يكون ثيمة راكزة في حياتنا اليومية، إلى درجة أنه بعض الطيور وبعض الحيوانات تجلكم الله ما يرتبط في حياته إلا في شريك واحد، وهذا غريزته اللي هي مو إنسانية الدفعة أن يرتبط بهذه الطريقة. لأن إحنا للأمانة حتى نكون هكذا شوية قاسين ويا نفسنا، بوصفنا مجتمع ذكوري عندنا إمكانية أن نبرر عدم الوفاء. يعني الرجل يباوع منا ويقول أنا وفي، يتزوج الثانية ويقول أنا وفي، يتزوج الثالثة ويقول أنا وفي، لأن أكو ذرائع، أكو تبريرات عالية مسنودة، مرة مسنودة دينيا ومرة مسنودة عشائريا ومرة قبليا ومرة عادات وتقاليد، فيلقى له ذريعة. في حين أنه المرأة إذا شطت في خيالها في يوم من الأيام وإجت صارحة زوجها قالت له والله أنا بخيالي إجا فلان أو بحلمي، ربما يطلقها، راح يشعر تماما أنه هي ما وفت، خانت العهد. قبال هذا الموضوع لا، هي الخيانات المتعددة اللي إحنا نطلع بها الرجال بتبريرات عالية وبمزاج عالي أيضا. راح أسولف لكم قصة من التراث العربي ومن الأدب العربي لبنت اسمها الرباب، في غاية الجمال، في غاية الرقي، في غاية الأخلاق، مترباية صح، زوجت لها واحد يشبهها أيضا، ابن وادم وجميل وشاعر وكل المواصفات الحلوة به. بعدهم في بداية حياتهم بدأوا يخلفون، عندهم صاروا أطفال، مات زوجها، فبقت وفية إلى لفترة طويلة، أنه قررت أنه هي ما ترتبط بأحد، فبقت فكرة الوفاء لهذا الزوج الراحل مهيمنة عليها، مهيمنة، طفت حياتها تماما. تروح الأيام وتجي الأيام وتبدأ التداخلات وتجي ناس تأثر، أولادك كذا ما أدري شنو، ترى أولاد عمومتك رايدينك وهي حلوة وميزيونة وجميلة واسمها الرباب، خطبها واحد من ولد عمها، أقنعوها بطريقة معينة، وافقت بنفس الليلة اللي وافقت به. لازم تنام، هذا يعني هذا الروتين اليومي، ما قدرت تنام، مخطوبة البنية وتفكر بزوجها، تعبت، صار غماء عندها، نامت، جاها بالحلم، فتح عليها الباب، حط ذراعاته منا ايد ومنا ايد على الباب، ويقول حييت ساكن هذا البيت كلهم الا الرباب فاني لا احييها.

فيوقف لها منا ومنا ويتمذرع ويلزم البيبان ويقول ويجيها بالطيف زوجها الراحل يتمذرع. مو اليوم أنا جاي أحقق بديوان عطف مساع ذكرت شود منحر وهسه تتمذرع هذين مفردات اليوم أنا لاقي معانيهن ففرحان بيهن بعدهن يدورن براسي. عموما يقلها حييت ساكن هذا البيت كلهم إلا الرباب فإني لا أحييها أمست عروسا وأمسى منزلي خربا ولم ترعى حقوقا كنت أرعيها. فقعدت من النوم قالت هذا دين وذاك دين ما ينام على هذا الوسادة واحد غيرك ورفضت ابن عمها من هاي اللحظة.

استمعنا إلى قصة من التراث العربي، والآن راح ننتقل للأدب الشعبي العراقي حتى نلم الحكي، على اعتبار أنه الأدب الشعبي العراقي أوضح وأقرب للوجدان الشعبي والشارع العراقي. عندنا قصة ربما نمر عليها في يوم من الأيام، ولكن بعض القصص هكذا تفرض روحها وفقا لعنوان الحلقة، فكرة الوفاء، الوفاء المن للراحلين، على اعتبار أنه الوفاء للموجودين في حياتنا ممكن يكون يعني ركيزة أساسية في حياتنا. يعني بعض الناس اللي عندهم هذا الإمكانات أن يكون وفي هواي بالمناسبة. يعني أنا من خلال تجربتي مع أصدقاء مقربين وناس وأقارب، شفت ناس يبدي حياته وينهي حياته بوفاء مطلق. خلوني أضرب لكم أمثلة عشتها في حياتي قد تكون بها مفارقة كبيرة. خلال السفر وعلاقاتنا والدورات الصحفية التقينا ويا أوروبيين، أوروبيين لا يربطهم يعني جذور مثلنا، ولا عندهم عادات وتقاليد يمتثلوا لها، ولا شرائع واضحة ملتزمين بها. يعني هم ينتمون لأديان ولكن الدين فاصلين عن مدنياتهم اليومية. تخيلوا الوفاء عندهم والخيانة والغدر وهذه المفردات، هذني سياقات حياة. يعني بيهم المتزوج متزوج خلاص. يعني العجيب الغريب عندنا في منطقتنا العربية وفي الشرق الأوسط اللوثات هنا تلقاها. يعني هذا الميل والعوجاج وتلعب بذيلك وتغدر بصاحبك هنا تلقاهن، ما أعرف، في حين الآخر الغربي بدأ يتخلص من عندهن، يتزوج بحيث يتفاجئون من يلقون واحد خاين هكذا يبقوا له بالعين الشبي. هو الاستثناء يصير مو العكس صحيح. عموما عندنا شاعرة في تراثنا الشعبي العراقي عظيمة ومهمة وكبيرة، مع الأسف أغفلها الإعلام، اسمها سيلوسة. أنا حاجي عنها مرة واحدة بحيث إذا تدور عليها ما تلقاها، بس تلقى فيديوهاتي واضحة وما محكي عنها هواي. سيلوسة تصير أستاذة فدعة. يعني التاريخ وبعض المؤرخين اللي هي نوادر للأمانة يذكرون أنه فدعة تلمذت على يد سيلوسة. سيلوسة يعني تصير أستاذتها تماما. سيلوسة الخزعلية على اعتبار أنه فدعة تربت ونشأت عند الخزاعل، أبوها علي الصويح وعلاقته بالشيخ العام والمواقف والقصائد والكذا وكل ما اجت به فدعة من عظمة من تفاصيل من استثناءات بالشعر. وتخيل استعادتها منه. وصلنا شغل فدعة، شغل فدعة سيلوسة ما وصل من عنده إلا القليل مع الأسف. عموما سيلوسة مات زوجها فتوفى زوجها، وهي الشاعرة وهي المتمرسة، فحزنت عليه حزن كلش عميق وشديد، وبدت تقول هذا النعي اللي أورثته بشكل أو بآخر إلى فدعة. إلك دين يا فنوخ عندي، زوجها اسمه فنوخ المات، فتقول له إلك دين يا فنوخ عندي، كفيل الرضا ويشهد المهدي، يا ثوب العرس ما يلوح جلدي. فقررت من لحظة وفاة فنوخ أنه ثوب العرس ما يلوح جلدها بعد، وثبتت هذا الموقف وقالت أبيات كثيرة لا تعد ولا تحصى من هن البيت الشهير: إلك دين يا فنوخ بالراس، كفيل الرضا ويشهد العباس.

الكم دين يا فنوخ عندي كفيل الرضا ويشهد المهدي يا ثوب العرس ما يلوح جلدي. الكم دين يا فنوخ بالراس كفيل الرضا ويشهد العباس جلد اللي ما استعيب ينجاه.

فسيلوسة الخزعلية أوفت بطريقة أو بأخرى لزوجها لفترة طويلة، وخلاص اقتنعت أنه هي تعيش على ذكرى فنوخ، وبقت أيام وسنين طويلة على هذا العهد لحد ما تعرفون الحياة تتغير. الإنسان اليوم هو مو الإنسان بعد 10 سنوات أو 5 سنوات، مرات يعني تشوف العين لكن قصر بالإيد، مرات الحيلة تقل، مرات ذويك يقلون، مرات أهلك ما يدعمونك، مرات ما تلقى سند في حياتك، مرات تعيش لوحدة. مو صعب، أكو واحد من الفلاسفة ما أعرف الجملة بالي بس لا يحضرني اسمه ولا هي بالتفصيل، إنه يقول مو صعب ترجع بالليل وتنام على وسادة أو على فراش خالي بدون أحد، مو سهل. الناس اللي عندهم فلسفة بهذا الموضوع إنه عنده إمكانية يعيش حياته واحدة، نحترم هذه وجهة النظر وعندهم مبرراتهم، بس غالبية الناس اللي يؤمنون بالاستقرار واللي يؤمنون أنه الحياة ما تستمر بدون شريك ما يستوعب حياته، ما يستوعب فراشه بالليل وسادته تكون خالية. ما هكذا، موضوع مرعب مخيف بالنسبة لبعض البشر عموما. فانخطبت من ابن عمها اللي هو مسلط اسمه، مسلط الشاب المرتب المعدل، تخيلوا عنده مواقف، يعني كان مناهض، في يوم من الأيام ساطر لواحد من الولاة، كان مدري والي يا ولاية وكذا، يعني بعهد ما وهكذا، يعني واحد من الثوار، فما ينرد وما يتعيب فزوجته. فبيوم الزواج وهي لابسة ومبدلة وجاي يزفونها، تجي أم فنوخ اللي حافظة الأيمان واللي راس خاتب راسها واللي مثبتة على يمن على سيلوسة أنه ما تتزوج غير ابنها. فمثل ما كانت تقول نعي في غاية الروعة سيلوسة، شوفوا أم فنوخ شو تقلها، تقلها تشاوين حلفك يم الإيمان،

شاوين حلفك يم الإيمان، وراك الزلم والخيل ميدان، لبستي حمر ومسرسح ردان، وقلادة لبستي وخصر مرجان، يا مرت السبع يا الماخذ هدان.

0: قد حلو هذه الموسيقى. بالمناسبة أنا ما راح أكمل الكلام والأبيات والنعي عن سيلوسة لأن الحديث يطول للأمانة، ولكن حتى نوثقها للتاريخ ولا نبتر القصة، هي سيلوسة ما سكتت، يعني دافعت عن ابن عمها مصلط كذا هيجي، تقولها أنا ما أخذ الساطر الوالي، فنوخ يرضى بستر حالي، تحكي أم فنوخ تقولها ترى يرضى بستر حالي، أنا ظليت وحيدة ما حد يفيدني في هذا الزمان عموما. وهذا الأرث العظيم الجميل يعيد نفسه بطريقة أو بأخرى، وهكذا القصص اللي تصير اليوم واللي يتم تذييلها بالشعر أو يتم اسنادها شعريا أيضا تبقى في مرور الأيام، وتبقى بعد كلامنا ربما الآن اللي يصير بعد 100 سنة من الآن يصير تراث، وتجي الناس تتداولنا مثل ما تداولنا أهلنا وأجدادنا وناسنا. عندي كثير من التفاصيل بصدد الوفاء، ولكن خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا، اللي قاعد يسمعني يا ريت يتصل بينا ويسمعنا أي شيء على الهواء مباشرة. نحن الأرقام البنفسج الآسيا وزين العراق 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.
1: أحيانا مشاعرنا توهمنا بمشاعر ناس يخطون بأسامينا، نجيهم روحنا تزخ شوق، نرجع ما أدري شبينا من ملقاهم البارد، نحكي وبالهم شارد، هاي اللحظة بيها نشوف كل شي من طرف واحد، بس ندارك الموقف واللملم بقايانا، نفس يثقل نبض صاعد، مشكلة المشاعر هاي ما بيها الخطأ وارد، غلطة ممكن تذلنا من نشغل نفسنا بناس لكن هم مو إلنا، يجيهم يوم بيرحون وكل اللي عندنا تبقى عيون بيها دموع مفضوحة تحضن نظرة مذبوحة، وبهذا الوقت نلام مو إلا إن حبه يكون قوة شفوفنا تلوحة، ذاك مبين البيشوق من يشتاق لك وتغيب تلقى بابكم روحة، أحيانا مشاعرنا تهوى نتعب بقربة وتاخذنا المجرد ناس يمهم نشعر بغربة، إحساس تجي مشتاق لكن باله مو وياك صعب الواحد يجربه، والحل الأخير يكون كل من يرحل بدربة بدون أصوات مر موادع النظرات، من يبرد بدينا الشوق توقع ورقة بيها بيات، مشكلتي من أشوفك مو بالعيون أحسك وانت نشوة واهستكم، وذكرك منه بش الروح ناسيك وعطشك منه قول فراقك يهون.

0: قصائد الوفاء كثيرة وقصص الوفاء أيضا كثيرة. بس حتى النوع ممكن نرجع، أنا عندي قصة في بالي ومن ذاكرتي من قصص الوفاء من تراث الديوانية، واحدة من القصص المهمة والجميلة، ولكن ممكن أتركها لنهاية الحلقة. الآن خلونا نروح لفقرة أخرى من فقرات البرنامج، فقرة تجربة شاعر. راح نوقف عند شاعر بغداد الجميل جليل صبيح. جليل صبيح من الأسماء الجميلة، من الأسماء المجنونة بالشعر، يكتب القصيدة بطريقة مشاكسة، عنده تهكم عالي بالقصيدة، شاعر لاذع جدا، لطيف وحساس ويبكي هكذا بعرمشة يبكي جليل. اشتغل بالمناسبة، قدم خدمات كبيرة للشعر الشعبي العراقي من خلال وظيفته، هو يداوم في شبكة الإعلام العراقي، كان معد لكثير من البرامج الشعرية، حتى اشتغل ويا رحيم المالكي في برنامج هواجس، وكل المسابقات الشعرية اللي كانت تقيمها قناة العراقية كان هو المعد الرئيسي مالتها. جليل صبيح كتب لنا قصائد راح وثقت لنا مراحل مهمة من تاريخ العراق، من قصفة وجسر الجمهورية في العدوان الثلاثيني في التسعينيات وبعد 2003، قبل 2003 كتب قصيدة على جسر الجمهورية رائعة. يقول جسر الجمهورية صديقي، ويسولف لنا شلون يمر عليه يومية، والقذيفة من توقع على الجسر يقول، والقذائف تطيح بالماء يقول طفوا بخدج لجقارة، فهكذا يوصف. أيضا ظاهرة مهمة كانت مستشرية بتسعينيات القرن الماضي اللي هي الرشا، وثقها في قصيدة ورق ورق ورق ويق، هكذا كان يتهكم، ويق ويق ورق ورق، يا نهر جاسم تعالي قل لي ورق، ويعني هكذا يقصف الواقع بطريقة معينة، لأن النظام السياسي عندما يهتز دائما البنى التحتية لكل الأنظمة تهتز وياه. فتخيلوا جد كنا نعاني من هذه من الرشوة، من الفساد، من جد ما يستقر النظام ذا يختفن. فخل نسأل نفسنا الآن أكو رشوة؟ الآن أكو رشوة؟ أنا ما أجاوب، أقول أكو حتى إلا نقول ماكو مثلا. الآن أكو الأمور كلها سليمة، تصير ماكو محاصصات، ماكو تجاوزات، ماكو الطيني والطيك، ماكو كوموشنات، ماكو. فيتبقى القصيدة الشعبية حاضرة دائما تفضح. وهذا الموضوع مع الأسف أنا رحت مصر لقيتها بي في زمن ذاك الزمن مالهم، ورحت السورية أيضا لقيتها بي، هاي أنه في الواسطات والرشاوي والكذا، وكانت عندنا بالعراق بقوة. أريد يجي يوم هاي المنظومة العربية عموما تستقر وتهدأ، تهدأ حتى الشعب يهدأ، وحتى الشاعر يكتب على العيون اللي في طرفها حوره، يكتب على الكذا. شوفوا جليل وين جاي يسولف.
1: إله صاروخ كروز يحرق كميل الحارس، وكل سرف الدبابات تسحق ديها اليابسة، الشبقني بيام الكوي، الشبقني بيام الكوي، وتلو القلب كانت لوي، وريد صاروخ اللاخ يحرق صباح الطباخ ويطفئ جهاز الكوي. هيا بشر، هيا ناس، شن هالدوي؟ رد الصدى صوت القصف، صوت القصف نصوع أصوات القصف. هيا بشر، هيا ناس، شن هالدوي؟ رد الصدى صوت القصف، صوت القصف نصوع أصوات القصف. قرتها حسة انخسف، وباكر زيارة وأهلي بس لا ينسون، ضايع جليل بهالقلق مو مجنون. وش يا كميل أرجوك شفتح الباب صدقين عقلت، أو لحظة خابت خبلت. وش يا كميل أرجوك شفتح الباب صدقين عقلت، أو لحظة خابت خبلت. أنا عقلت جنيت مو هذا المهم، ودوني ما ريد أفتهم، خلوني بالساتر لغم، أو أخذ قبوطي يغطي بغداد.
2: الله الله،
1: فدو أخذ قبوطي يغطي بغداد، حلوة ورقيقة شلون تحمل هالقنابل بغداد. وش يا كميل أرجوت والله تبهذلت وتلوعت وتمرمرت، كل هالقصف كل هالقنابل على الوطن، وأنا بسجرتها تكابتكم نمت، قوموني مو قبل الجسور أنا طحت. ودثروني بدجلي لأن قبل المدارس والشوارع والجوامع ورثت وضلوع ذن طنحة وياته من الغضب يا ماحون هي يا كميلة ويا حرس صوت الجوامع كبرت وباكر إذا ياسر كبر باكر إذا ابني كبر شقل ليش تأخر يا محودة سمعوا ياي أصوات الشباب تغني وتنادي الشباب شموع تضوي بالشارع شلون ترضى تموع وعينك تباوع يا معودة استونع قليل هاتي خذي قبوطي غطي بغداد فتو خذي قبوطي غطي بغداد.

0: استمعنا إلى قصيدة الشاعر جميل جليل صبيح، والدعوة لعمار إنه قصائد الأخرى منتج لنا ياهن، نظفهن، رتبهن. أنا آسف أقول نظفهن لأنهن دائما لو بمهرجانات لو كذا وكصياح، ولازم يتمنتج الموضوع يتنظف تماما، خلي جمهور البنفسج يستمتعون، لأن شعراء التسعينيات بصراحة عندهم يعني طراز خاص بهم، ووثقوا لنا مراحل. يعني هكذا واحد يجي يتعرف على مرحلة كاملة من خلال قصيدة شاعر، يقول خلوني على الساتر لغم، يسولف ويا كميلة اللي هي زوجته، ويقول اخذوا قبوطي غطوا ببغداد. ناخذ اتصال. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الخير والمحبة. هلا وغلا صلاح.
1: شلونك دكتور؟
0: شلونك استاذ صلاح، شخبارك؟
1: الله يعزك، الله يخليك. اخبارك؟
0: مية هلا. شلونك؟ طمني عنك.
1: سلامي لك والاستاذ عمار والكل الكادر.
0: يا مرحبا.
1: طبعا انا اشكرك جزيل الشكر على ذكرك للشاعر الكبير جليل.
0: ممنون.
1: صبيح، وذكرتنا بذيك يعني الامسيات اللي كانت مال التسعينات.
0: صح.
1: وانا اتذكر يعني انوه على كلامك. مرة من المرات جونا للجمعية هو وعباس عبد الحسن.
0: تمام.
1: الشاعر الكبير.
0: تمام.
1: وحسونا قصائد على النظام. يعني هي هاي مال الورق وديش الثانية، وعباس عبد الحسن وبعد من السنين ماخذين الأمن العامة وقال لهم عباس عبد الحسن باسمي ولك سمني.
0: هي.
1: ذات باسم. يعني احنا كنا صغار ويعني ونوصل للجمعية ونسمع هاي القصائد الممنوعة، يعني كانت أجواء يعني لحد الآن أتذكرها.
0: احنا محتاجين للأمانة اكو بعض القصائد انه نزيح عنها الغبار، وان حتى نقدم لهذا اكو جمهور جديد اجى يباوع للقصيدة الشعبية المعاصرة، عبال الموجود الان هو يمثل القصيدة الشعبية.
1: اي لا اكيد يعني حتى استاد السماع والذائقة يعني كلها مشحونة وكلها يعني متفردة وخطرة، يعني فالشيء ملغوم. تطلع تسمع ماجد العقاب القصائد ممنوعة، حتى القصائد متاحة وكل شيء، يعني بس حبيت أسلط الأضواء على هاي.
0: أنا ممنون.
1: أنا ممنون.
0: أشكرك جدا.
1: وهاي بيتي من العباس عبد الحسن ما دام ذكرناه اليوم.
0: كل المحبة له. تفضل.
1: الله يعزك. عباس عبد الحسن هو طبعا قراها بالبرنامج. يقول إذا تسأل علي بخير تلقاني.
0: إيه.
1: الحمد لله تكفي وزايد أحزاني.
0: خوش.
1: إذا تسأل علي ميتيه العنوان. شهر عاشور يوم الطبق عنواني.
0: جميل.
1: هذا بيت الحزن ساكن ركن عظيم.
0: اها.
1: والقر والقهر والهم والصحبه خواني، واذا تسال علي بخير تلقاني. تحياتي لك استاذ العزيز.
0: اني ممنون. شكرا لك استاذ صلاح. محبه كبيره وامتنان. شكرا لك لهذا الاستذكار.

0: المقرقع الخام، على القبر لو مريت تحرك عظام. وأكو مواقف وقصص كثيرة، أكو أشياء جديدة ما مذكورة، لذلك راح ممكن أجلها للحلقة القادمة حتى نحافظ على سياق حلقتنا وفقرات برنامجنا. نريد نختم بفقرة بارزة من فقرات برنامجنا، فقرة شعر في الذاكرة. بما أنه ذكرنا جليل صبيح، خلونا نذكر سمير صبيح. هسه هذا السجع اللي صار بالأسماء مو اعتباطا، هم أصدقاء وابناء مرحلة وجيل واحد وشعراء بغداد، رغم انه يعني جذورهم ما بين الجنوب والفرات الاوسط، ولكن عاشوا لبغداد وعاشوا في بغداد، وبغداد هي اللي صقلت تجربتهم. لذلك هي يعني الشاعر اللي عاش في بغداد بالطول وبالعرض تلقى تجربته ايضا خاصه وبها ملامح من عاصمتنا الحبيبه بغداد. عموما الختام راح يكون ويا سمير صبيح شاعرنا الكبير الراحل، اللي سلك طريق خاص بي على مستوى المضمون والشكل والإلقاء، وكثير من الشعراء اليوم مو فقط ممتنين لهذه التجربة بقدر ما جاي يحفرون بيها وتلقاهم يشبهونها. كثير من الشعراء اليوم يشبه سمير صبيح، وكأنما أصبح خط خاص بالشعر الشعبي العراقي. ويا سمير أكيد راح يكون الختام. كنت وياكم أنا بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، ومخرجنا الرائع عمار مشتاق، والتنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. الختام ويا عمار مشتاق.
1: الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزيز.
2: احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صحة؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. احرقني احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني طفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزل. طبع السعادة طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اش ما ننخبط من عزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. احرقني قلت له حطب بيت فوان احتمل وكيف حرقني ودفع وطفاني بعد الحرق. قلت له ضميرك صح؟ لا، قال اريدك فحم مرتي الراد اشتعل. الخوة اشتريها لقط لو تنغلب بالسعر، لا تشتريها عزل. طبع السعادة دهن وما يانا ما ننجمع اش ما ننخبط ننعزل. والفرحة طير بغصن اسهام الملامة وهلي وعداي والمسدحة معقولة ما تنكتب. والخلق شعر صفر الخلق شعر صفر واقنعني ما تنقطع بين الخبل والخبل. وهمومي هموم نار بقطن أطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. هموم نار بقطن أطفيها منها الكتر بذاك الكتر تشتعل. وبروح لك عتحزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. وبروحي لك عتحزن من ابتسم ما تنمحي وبالماي ما تنغسل. بعكاز أشوف الدرب المروة كسرت بديه والله استعمل الكلام. بعكاز أشوف الدرب المروة كسرت بديه والله استحي من الكحل. اتمني تظل وحدي أمني تظل وحدي. البدوي حياته تعب ضيم وسموم وعطش بس المهم منعزل. اللي يطب معركة ويطيح وسط العدو ويموت موتة شرف. خلي الجسد ينسح.
3: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
4: هاك برهاك الخيط خويا ردكلتك انشجج الدلال في الاعلار
5: الجعاب حتى تعبالي
6: حسين العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
3: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
7: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
3: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
8: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر.
3: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: بين السنوات التي نهشت فيها البيروقراطية الموجهة ثروات البلاد، نصح اليوم على إيقاع مغاير. تحول الحديث عن مكافحة الفساد إلى واقع ملموس تدعمه إجراءات مشهودة، حيث انطلقت شرارة ما بات يعرف بصولة الفجر، وهي الحملة المشتركة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتنسيق الوثيق مع القضاء العراقي العام. وتشير التقارير الرقابية والمؤشرات الميدانية إلى أن هذه الصولة نجحت في تحريك ملفات راكدة وتنفيذ مذكرات قبض شملت نحو 19 متهما من المسؤولين البارزين والمديرين العامين ووكلاء الوزارات، في خطوة تهدف إلى تقويض الاقتصاديات التابعة للجهات السياسية التي طالما اعتبرت مؤسسات الدولة مغانم خاصة. تبدو الأجواء السياسية والنيابية في العاصمة الاقتصادية البصرة داعمة بشكل مباشر للتوجهات في بغداد القضائية والتنفيذية، حيث يرى ممثلو المحافظة أن استعادة هيبة الدولة تبدأ من تجفيف منابع الفساد المتراكم. يضعنا رئيس اللجنة الأمنية في البصرة عقيل الفريجي أمام طبيعة الدعم المؤسساتي والشعبي الذي تحظى به الحملة في مواجهة الضغوط السياسية.
2: في البداية احنا كمجلس محافظة وسلطة رقابية في محافظة البصرة، الموقف الصريح احنا مساندين وداعمين ومؤيدين لأن تفرض الدولة هيبتها من خلال إرساء الشفافية والعدالة والقضاء على ومعالجة ملفات الفساد الكثيرة المتراكمة منذ فترة طويلة من الحكومات السابقة. الآن الحملة بدأت، احنا نؤيد خط والعمل اللي قام به دولة رئيس الوزراء، نتقدم بالشكر الكبير والثناء ونشد على مجلس القضاء والأجهزة القضائية والقضاء العراقي اللي كان هو الأساس في دعم هذه الحملة. لولا قوة القضاء وقرار القضاء كان ما ممكن أن تتحقق هذه الحملة، ونثق كثيرا في عدالة القضاء العراقي.
1: ورغم هذا التأييد، تبرز في الأفق قراءات تحذر من مغبة الاكتفاء بالخطوات الأولية وتدعو إلى تفكيك الشبكات العميقة التي أسستها اللجان الاقتصادية للأحزاب بالانتقال إلى الرؤية التحليلية السياسية. يقدم المحلل السياسي جاسم حسين قراءة لبنية الهيكل المالي الذي تديره الأحزاب، مبينا مسارات الصراع الحالي وتحدياته بالمقارنة مع التجارب السابقة.
3: باعتقادي أن اللجان الاقتصادية هي الابن المدللة أو هي الهدف الرئيسي للأحزاب المحاصصة الطائفية القومية. حتى إجراءات الزيد حاليا فيما تسمى صولة الفجر كذا، هي تأخذ مسارين، ربما تأخذ صدمة وهي عملية واحدة استنفذت أسرارها وقوتها باعتقال الآخرين تقريبا 19 أو أكثر. أما الصف الثاني والثالث فأعتقد هي كسابقاتها تنتهي. فهذه الأحزاب مثلا وزارة التجارة من يأخذ الحزب يشكل اقتصاديات فهي طايحة له، وزارة الخارجية، الدفاع، الداخلية، هكذا الأمور. إذا ما عرفنا لماذا هذه المغانم الاقتصادية، هي طبيعة هذه الأحزاب. بعضهم يشرع دينياً يعتبر أن مال الدولة ومال مجهول الهوية، هكذا هم يتصرفون من المغان بأن هذا مال مجهول الهوية وله الحق بمن يمتلكه.
1: من الناحية القانونية، لا يمكن لأي حملة تنفيذية أن تثمر دون غطاء تشريعي صارم يستند إلى نصوص عقابية واضحة تحمي المال العام من الاستغلال وتحدد آليات الملاحقة القضائية. لتسليط الضوء على الأبعاد القانونية ومستندات الملاحقة القضائية، يوضح القانوني ميثم الأحمد المواد القانونية التي تؤطر هذه الاعتقالات وحجم الدعم الدولي والمؤسسي لها.
4: الشعب العراقي يلاحظ بوضوح الآن حملات الاعتقالات التي تمت على بعض الفاسدين من أعضاء مجلس النواب وبعض المدراء ووكلاء الوزارة. طبعا هذه الحملة لم تأتي عبطا، وإنما جاءت نتيجة توجيهات ومدعومة دوليا وعلى مستوى عالي، حسب قانون العقوبات العراقي حدد مواد 315 و316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام. فهذه تعتبر من الخروقات الواضحة، ونتمنى من رأس الوزراء تتخذ خطوات جريئة واضحة للتصدي لمثل هذه الاقتصاديات المزعومة التي تدعم شخصيات محددة. إن شاء الله الخطوط الحمراء سوف تزال، إن شاء الله الحكومة برأسة الزيدي سوف تتجاوز هذه العقبات وتنهي هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على المجتمع العراقي التي نهبت ثروات البلد.
1: وفي السياق ذاته يقف القطاع الصحفي والنقابي شاهداً ومراقباً على التحولات المجتمعية، مقيماً الفارق بين هذه الحملات والحملات الصورية السابقة وأثرها النفسي في الأوساط الشعبية. ومن منظور السلطة الرابعة يصف نقيب الصحفي البصرة صادق العلي الأثر الاجتماعي للحملة في الأوساط العراقية ومدى استبشار الشارع بهذه الخطوة الجريئة.
5: 23 سنة من الفساد ينخر بمؤسسات الدولة والشعب ساكت، ولهذا تفاجئ بهذا الإجراء، إجراء قوي جدا ونال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة ولا زالت تنخر بأموال الشعب العراقي والنهب اللي مستمر. العراقيين استبشروا خير بهاي الخطوة، لأنها خطوة جريئة ولأول مرة تصير بالعراق. احنا ما سمعنا في يوم من الأيام لا رئيس وزراء ولا وزير بالحكومات المتعاقبة أنه أشر على واحد وقال هذا فاسد كبير. يرقضون على يعني شغلات بسيطة، شرطي ماخذ 5000 أو موظف بسيط، هاي ممكن. الخطوة اللي خطاها السيد رئيس الوزراء خطوة راقية، نتأمل أن تستمر، نتأمل أن تستمر. أنا فرحانين الحقيقة.
1: وعلى مستوى الشارع والطبقات المتقاعدة التي عاصرت تبدل السياسات الاقتصادية، يظل الرهان معقوداً على قوة وثبات المؤسسة القضائية كركيزة أساسية لحماية هذا التحرك وضمان ديمومته. يمثل صوت المتقاعدين شريحة واسعة من المترقبين لنتائج هذه الصولة، حيث يستعرض المواطن المتقاعد بهاء مانع رؤية الأجهزة الرقابية والمحلية لأهمية مساندة القضاء لفرض هيبة الدولة.
6: رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي ويؤيده تأييدا مباشرا ومستمرا بالقضاء على جميع أشكال الفساد، وبالتأكيد هناك حيتان للفساد، حيتان كبيرة. نحن متأكدون بأن القضاء سيصل إليهم مهما طالت مطاولاتهم ومطالباتهم بالكف عن هذه الحملة. أصبحت قضيته قضية رأي عام لا يمكن السكوت عنها. أتمنى من السيد علي الزيدي أن لا يخضع للضغوط التي تطالبه بالكف عن هذه الحملة، بل الاستمرار. وتأكد يا سيادة رئيس مجلس الوزراء بأن الشعب بمختلف فئاته وطبقاته وقومياته سيكون معك إلى حد كبير.
1: الملفات المفتوحة اليوم تؤكد أن عجلة المحاسبة قد دارت، وأن الخطوط الحمراء التي حمت الفساد لسنوات بدأت تتلاشى تحت وطأة الملاحقة القانونية، وتبقى الأيام المقبلة كفيلة بإثبات مدى قدرة الدولة على تفكيك شبكات المصالح وتحويل هذه الصولة من حملة طارئة إلى نهج مؤسسي مستدام يحمي مستقبل العراق وأجياله القادمة.
7: مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا. دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني في الصمت من ذهبوا. كيف انفردت على صدري، وكيف غفت في مقلتيك دموعي وارتوى التعب. كنت خضرارا على واحات مشعلها، فكيف أطفأ مائي ذلك اللهب؟ ألومني بين تصديقي وتأويلي، أبتل مثل السنة في جرف قنديلي، وكنت في هالة المحراب إذ وصلوا مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي كنت أضعفهم، وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي، أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتول.
8: لراديو تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
10: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: العرب والصدمة الحضارية متى نتخطاها؟ لماذا يبدو عالمنا العربي وكأنه يعيش في حالة عاجزة من رد الفعل؟ ولماذا خفتت جهود التحديث وصمتت أصوات المصلحين؟ يثبت التاريخ العربي الحديث خلال قرنين ماضيين خطأ نظرية صدام الحضارات، فالحضارة العربية الإسلامية لم تشكل كتلة صماء واحدة تجاه الحضارة الأوروبية الغربية التي برزت قوتها مع نهاية القرن السابع عشر. على العكس من ذلك، فإن التجارب العربية الحديثة والمعاصرة تظهر لنا التفاعل مع الحضارة الغربية فكراً وعلوماً وتقنيات، وقد أثر ذلك تأثيراً عميقاً في المجتمعات العربية وأحدث حركة جدل وأفكار داخل المجتمعات العربية تدل على حيوية الأجيال التي تعاقبت في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، هذه الحيوية التي نفتقدها منذ عقدين من الزمن. وإذ تفترض نظرية صدام الحضارات أن كل حضارة هي جوهر قائم بذاته لا يتبدل في عمقه وبالتالي لا يتغير، فإننا ومن أجل فهم الجدليات التي عاشتها الشعوب والحضارات غير الأوروبية الغربية نقترح العودة إلى مفهوم الصدمة الحضارية التي سببها الغرب الأوروبي للعالم، وأثر ذلك ليس على الصراع بين الغرب والعالم وإنما على التجاذبات والصراعات داخل كل حضارة وكل مجتمع. شمولية الحضارة الغربية. لابد من الاعتراف بأن الطابع الشامل للحضارة الغربية قد فرض نفسه على الحضارات الإنسانية جمعاء، من اليابان والصين إلى الهند وفارس وروسيا إلى الأتراك والعرب. ولعل روسيا هي أول الأقاليم التي تنبهت إلى الإنجازات التي تحققت في أوروبا الغربية في نهاية القرن السابع عشر، بحكم أن جزءاً من روسيا يقع جغرافياً في القارة الأوروبية. ومن المعروف أن بطرس الأكبر قيصر روسيا قام بزيارة لأوروبا الغربية عام 1697 للاطلاع على التقدم الذي أحرزته هذه الدول، وعند عودته شرع في سلسلة من التحديثات التي شملت تشكيل مجلس للشيوخ وإنشاء جيش مدرب وإنشاء عاصمة عصرية لروسيا عام 1703 هي بطرسبورغ. قد سمحت له هذه التحديثات بأن يحقق انتصارات عسكرية باهرة، وسعت حدود روسيا شمالا وجنوبا، أصبحت روسيا منذ أيام حكمه قوة دولية تقودها إدارة عصرية، بالرغم من تأخر روسيا الفلاحية التي أراد بطرس الأكبر نقلها إلى العصر الحديث. إلا أن إصلاحات بطرس الأكبر بالرغم من آثارها الإيجابية البارزة واجهت معارضة عنيفة من القوى المحافظة والتقليدية، وكذلك من الكنيسة الأرثوذكسية، وهو صراع عرفته الدول والأقاليم التي شهدت تجارب مماثلة للتجربة الروسية، وهو صراع يفهم على ضوء تطور المجتمعات التاريخي، فالتحديث يؤدي إلى تبدل في القوى النافذة داخل كل مجتمع، وبالتالي فإن هناك من يشعرون بأن التحديث يؤدي إلى خسارتهم لامتيازاتهم. وإذا كانت إصلاحات بطرس الأكبر قد أحدثت صدمة داخل روسيا أفضت إلى صراع داخل المجتمع الروسي، فإن الدولة العثمانية قد شهدت صدمة مزدوجة حين أثبتت أوروبا قوتها مرتين. المرة الأولى حين استطاعت الجيوش الأوروبية المتحالفة أن تسبب هزيمة كبيرة للعثمانيين عام 1699، مما أثبت فعالية الأسلحة الحديثة وفعالية التنظيم العسكري المبني على العلوم التكتيكية حسب التعبير المستخدم في ذلك الوقت. والمرة الثانية حين ظهر للعثمانيين أن روسيا الضعيفة والمتأخرة أصلاً استطاعت أن تكتسب القوة بنقل ما أخذته عن أوروبا، لا بل أن تحقق نصراً على الدولة العثمانية التي لا يقهر جيشها حسب الاعتقاد الشائع آنذاك. كل ذلك دفع الطبقة الحاكمة في إسطنبول وعلى رأسها السلطان لاتخاذ قرار يقضي بإجراء إصلاحات عسكرية وإنشاء معاهد فنية لتأهيل الضباط، فضلاً عن إدخال الطباعة، وعلى امتداد القرن 18 وخلال عهود 5 سلاطين كانت محاولات الإصلاح تجابه من قوى داخلية، وخصوصاً قوات الانكشارية التي خشيت أن تؤدي الإصلاحات إلى فقدانها لامتيازاتها، في حين وقف عدد من أفراد الجهاز الديني ضد الإصلاحات، فإن عدداً آخر قد أيدها ووقف إلى جانب الإدارة في إجراءاتها، وقد أدى اعتراض الانكشاريين إلى ثورتين، الأولى عام 1730 انتهت بخلع السلطان أحمد الثالث وقتل الوزير المسؤول عن الإصلاح، والثانية عام 1807 والتي أدت إلى تدمير كل الإنجازات التي تحققت في عهد السلطان سليم الثالث الذي قتل في أعقاب هذه الثورة.

تيار الإصلاح لم يتوقف، بل على العكس من ذلك، فقد واصل المسيرة مع السلطان محمود الثاني الذي تمكن عام 1826 من إزالة العقبة الممثلة بقوات الإنكشارية، الأمر الذي قاد إلى انفتاح طريق الإصلاح وإجراء تحديثات شملت القضاء والتعليم والعسكرية وغير ذلك. كانت الصدمة الغربية قوية في الإطار العربي، خصوصاً في مصر والتي تعرضت للاحتلال الغربي عام 1798 حين وصلها القائد الفرنسي بونابرت على رأس جيش كبير. وقد لقي الفرنسيون عند وصولهم مقاومة من الأهالي، كان من الطبيعي أن يقاوم المصريون جيشاً محتلاً وأن تثور القاهرة مرات ضد وجودهم، لكن ذلك لم يمنع من ملاحظة التنظيم الفرنسي والآلات العسكرية المتطورة التي يستخدمونها والاختراعات التي يجرونها أمام عامة الناس مع مراعاتهم للصحة العامة. وبخروج الفرنسيين اكتشف المصريون أن ثمة عالماً مختلفاً عن عالمهم، وأن الإمكانية قائمة للاستفادة من هذا العالم المتقدم. ومن المعروف أن العاهل المصري محمد علي باشا بعد أن آلت إليه أمور مصر عام 1805 اندفع في تحديث الجيش والإدارة والتعليم والصناعة والزراعة، حتى أصبحت مصر في غضون سنوات قوة إقليمية جديرة بأن تحول المشرق إلى قوة حديثة وعصرية. لكن محمد علي باشا اضطر إلى الانكفاء عن سوريا التي قامت بها الثورات ضد حكم نجله إبراهيم باشا، وهي ثورات جاءت من قوى محافظة لا تريد التخلي عن امتيازاتها التقليدية، وقوى أخرى مدها الإنجليز والفرنسيون بالسلاح لتثور في وجه الحكم المصري، فقد خشيت القوى الأوروبية من مصر قوية تضاهي في قوتها العسكرية والاقتصادية الدول الأوروبية نفسها، في زمن كان تعويض الفوارق بين الشرق والغرب ما زال ممكناً والهوة الحضارية يمكن ردمها. وإننا ننسى اليوم كيف أن عشرات من الفرنسيين الاشتراكيين اليائسين من السلطة المحافظة في فرنسا قد جاءوا إلى مصر وقدموا خبراتهم في مجالات الصناعة والزراعة والبناء، واعتبروا أن ما يجري في مصر رائد في تجربته، بل إن اليابانيين في ستينيات القرن التاسع عشر أوفدوا بعثة إلى مصر للاستفادة من خبرة المحاكم المختلطة. لقد حققت مصر في منتصف القرن التاسع عشر نهضة، ومع ذلك فإن هذه التجربة قد تراجعت. فهل السبب يعود إلى أن العرب والمسلمين لا يريدون التحديث كما توحي بعض التحليلات الراهنة، أم إن الأمر يعود إلى أسباب أخرى؟ إخفاق تجربة التحديث. إن إخفاق تجربة مصر يعود إلى جملتين من العوامل. الأولى تتعلق بالسرعة التي أنجزت بها إصلاحات شملت كل الميادين دون أن تتولد القوى الاجتماعية التي تحمي هذه الإصلاحات. على العكس من ذلك، فإن محمد علي باشا سحق كل معارضيه وغير معارضيه وحكم بالقسوة والعنف، كما أن التحديثات التي تهدف إلى نقل مجتمع من مرحلة إلى أخرى لا بد أن تترافق مع إصلاحات سياسية مناسبة تتيح للقوى الاجتماعية أن تشارك في التجربة وتعمل على حمايتها. والثانية قرب مصر بالمقارنة مع اليابان من أوروبا، وعدم قبول القوى الأوروبية بقيام دولة قوية تقع عند أبرز نقطة جغرافية في العالم. فلم تنقضي سوى سنوات قليلة حتى غرقت مصر في الديون، وحضر الإنجليز عام 1881 محتلين، فعرفت مصر تراجعا في التعليم والإنتاج الزراعي والصناعي، وتفشت الأمراض وغرقت في الفقر. ومع ذلك فإن مصر التي رزحت تحت الاستعمار الإنجليزي شهدت بروز تيار فكري إصلاحي يدعو إلى التفكير العميق في الأسباب التي جعلت أوروبا تتقدم، والأسباب التي أدت إلى تراجع المسلمين عن ازدهارهم السابق.
وقد عرف هذا التيار باسم الإصلاحية الإسلامية لأنه أراد أن يدخل إصلاحا في أحوال المسلمين وطرق تفكيرهم وتدريسهم ومواجهتهم للعالم الحديث. ولم يكن التيار الإصلاحي الإسلامي رافضا للحضارة الغربية، بل على العكس من ذلك، فخلاصة التفكير الإصلاحي تقول إن للمسلمين التأريخ والعقيدة، فلا بد لهم من خلال تراثهم الغني أن يكونوا قادرين على تمثل المنجزات الحضارية من أي جهة أتت، بل إعادة إنتاج العلم والمساهمة في بناء الحضارة. نظرة مزدوجة. لقد أظهر الغرب الأوروبي تناقضا صارخا بين الأفكار التي يدعو إليها والممارسة التي قام بها إزاء شعوب العالم، فبينما قامت فئات متنورة لدى كل الشعوب أبهرتها أفكار الثورة الفرنسية القائمة على الحرية والمساواة والعدالة، والأفكار الليبرالية الإنجليزية المؤسسة على فصل السلطات وحرية الفرد واحترام خياراته، فإن الدول الأوروبية في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 لم تظهر لشعوب العالم غير الوجه الاستعماري غير عابئ بغير النهب والسيطرة. إن حروب التحرر الوطني في الهند والصين وفي البلدان العربية وإفريقيا كانت تجارب كبرى خاضتها شعوب العالم، رافعة شعارات الغرب نفسه بالدعوة إلى الحرية والاستقلال، متبنية أنظمة دستورية وبرلمانية قائمة على سيادة القانون. فليس ثمة شعب من شعوب العالم من أبناء الحضارات التاريخية لم يتفاعل مع الحضارة الغربية. هذا التفاعل أدى إلى بعث الثقافات الوطنية التي منعت هذه الشعوب من الوقوع في التغريب، أي فقدان الهوية الثقافية. بل إننا نلاحظ أن الثقافات الوطنية في كل مكان من العالم، كما هو حال الثقافة العربية، قد اكتسبت بعداً حديثاً من خلال تطوير أدوات التعبير الأدبي والفني والفكري بل حتى الفلسفي. لكن لماذا يبدو العالم العربي اليوم كأنه لا يزال في مرحلة رد الفعل على الغرب الذي لم يعد أوروبياً فقط بل صار أمريكياً أيضاً؟ ولماذا شهدت السنوات العشرون الأخيرة تراجعاً في الدعوات التحديثية مفسحة في المجال أمام دعوات المحافظة والانكفاء على الذات بشكل لم يحدث ما يشبهه خلال القرنين الأخيرين من الزمن؟

0: التحيز الغربي. قد يكون دعم الغرب لإسرائيل والتحيز الغربي ضد الحقوق العربية عاملاً في استمرار رد الفعل أو استيقاظه بعد أن تصالحنا مع الغرب إثر حروب الاستقلال. لكن وبغض النظر عن هذا العامل المهم الذي لا يفسر تحيز الغرب فقط، لكنه يكشف أيضاً عجز العرب عن الدفاع عن حقوقهم، فإن مشكلتنا مع الغرب كما كانت في البداية حين جابهنا للمرة الأولى حضارة الغرب، فإنها عادت في يومنا لتعبر عن صراع قوى داخلي لا شأن للغرب فيه. فبمقدار ما فشلت تجارب التحديث العربية بقدر ما برز رد الفعل على الغرب، وكأننا لا نزال في لحظة الصدمة الأولى. فالاندفاعة التحديثية التي شهدها العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت في السبعينيات مفسحة في المجال أمام الدعوات المعادية للغرب والمطالبة بالانكفاء على الذات. وبذلك فقدنا القدرة على التمييز بين حضارة الغرب وعلومه وتقنياته التي لا نتوقف عن استخدامها وبين سياسات حكوماته أو بعضها. وهذا الخلط الذي لا يميز بين ثقافة الغرب وسياسته هو الوجه الآخر لنظرية صدام الحضارات التي لا تميز التيارات المختلفة داخل كل حضارة، لكنها تعتبرها كلاً موحداً. فهل يتوجب علينا الآن أن ندعو إلى العودة إلى فكر رواد النهضة الأوائل الذين لم يبهرهم الغرب إلى درجة الاتباع، ولم تصعقهم صدمته الحضارية إلى درجة الانكفاء على الذات، فأدركوا أن الحضارة الغربية ومنجزاتها هي منجزات للإنسانية جمعاء لا يمكن أن يتم تجاهلها أو الوقوف بوجهها؟ هذه المنجزات لا تتوقف عند حدود الآلة والتقنيات، بل تتعداها إلى حرية الفرد ودولة القانون.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينزل الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: التين والزيتون، لماذا هما شجرتان مباركتان؟

قيل إن آدم حين عصى الله بأكل التفاحة ونزل إلى الأرض فقد لباسه فاستتر بأوراق التين، وحين رأته الظباء اجتمعت حوله فأطعمها من ورق التين فصار دمها مسكاً ونالت جمالها المعروف. لقد كانت علاقة الإنسان بالأشجار مصيرية، إذ ضمنت بقاءه وغذاءه منذ مرحلة التقاط الثمار إلى بدء الزراعة التي قامت عليها الحضارات، كما شبه الإنسان النخلة بنفسه لامتدادها العمودي فوق الأرض، بما يعنيه ذلك في دلالة وعيه من نزوع نحو الارتقاء ولتميز الذكر عن الأنثى فيها مثله، وهي مثله انقطع غصن منها لا يعود إلى النمو، ولأن النخلة أيضا تموت حين يقطع رأسها، بالإضافة إلى ملاحظاته عن عملية التلقيح الخاصة بالنخيل. ولهذا انتقلت هذه الشجرة من التقديس إلى الألوهة لدى العرب، فعبدوا نخلة نجران التي كان لها عيد يحتفلون به، كما عبدوا سدرة ذات الأنواط التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم وثيابهم قبل الدخول إلى الحرم، وفي اسمها هذا دلالة على تأليههم إياها، حتى طالب البعض الرسول في الإسلام باتخاذ شجرة مثلها ورفض. مكانة الشجرة لدى الإنسان عنصر أصيل في وعيه لارتباطها بوجوده المادي والروحي المستمد من ارتباطه الأزلي بالطبيعة، لذا استمد منها رموزه وكرس دلالاتها في بنائه الروحي والنفسي والثقافي وأساطيره، التي عممت علاقته من الرمز البسيط إلى علاقته بالكون الكبير. وتجلى ذلك في أحكامه المستمدة من هذه الأساطير والحكايات كفكرة الثواب والعقاب، حيث بارك أشجاراً وجعل منها عبرة كحكاية الرمانة، إذ يقال إن في كل رمانة حبة من الجنة، ما يستوجب ألا يتم التفريط بأي حبة منها، فقد تكون الحبة المفرط بها من الجنة. وكذلك الأمر مع شجرتي التين والزيتون المباركتين.

ولأن الإنسان كائن تاريخي، استمر صدى هذه الثيمات في وعيه حتى مراحل لاحقة، فانعكس ذلك في البناء الروحي التالي المتمثل بالتوحيد. وكتب الديانات السماوية التي أضافت تأويلات جديدة بعد أن استثمرت تلك الرموز والدلالات برغم نزع الألوهة عنها لصالح الإله الواحد. في اليهودية والمسيحية ترمز شجرة التين إلى الوفرة والإثمار، وهي رمز الجماعة اليهودية في العهد القديم، ولهذا كانت الحادثة الشهيرة حين أتى المسيح ليدخل أورشليم ورأى التينة المورقة التي لا تحمل ثمراً، فقال لها: لا يأكل منك بعد اليوم أحد. فيبست التينة في دلالة إلى أمة اليهود المزدهرة الأوراق بلا ثمر، دلالة على انقطاع ثمر الأمة اليهودية الروحي وعقم إيمانها. فبعد أن كانت أمة مختارة انحطت بابتعادها عن التعليم والعبادة الحقيقية وارتكاب اتباعها المعصية والفساد، فصارت عقيمة غير نافعة. ولهذا دعا المسيح إلى قطع تلك التينة اليابسة في إشارة إلى الحاجة إلى الدين الجديد الذي يدعو لإصلاح العالم والعودة إلى التواصل مع الخالق الأب والإثمار الروحي والدعوة للإيمان به وبالدين الجديد.

في الديانة الإسلامية ذكرت شجرة التين والزيتون في القرآن أكثر من مرة، ففي سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ونزلت فيهما سورة التين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ونقل عن الرسول أن من قرأ سورة التين أعطاه الله خصلتين، العافية واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأها. وروي أنه حين أهدي إليه طبق من التين أكل منه وقال لأصحابه: كلوا، فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه. وروي عنه قوله: نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة. إذن تمتعت الشجرتان بتقدير كبير في المجتمعات السابقة للإسلام، وذلك ليس فقط للغرض الاستعمالي لهما من غذاء ودواء، بل أيضاً لقدمهما، فهما من الأشجار المعمرة التي ارتبطت بتاريخ الإنسان، وبهذا تحملان بعداً روحياً، كما أنه أدرك بالتجربة أنهما تنبتان بسهولة ودون الحاجة إلى رعاية أو جهد كبير، وكأن الله منحهما له ليتمتع ويتغذى من باب رحمته بالإنسان.

تبدأ سورة التين بالقسم بالشجرتين المباركتين، وكان هذا مثار تساؤل: كيف يقسم الله خالق الكون بأحد مخلوقاته؟ ذهب المفسرون إلى وضع أسباب لفهم ذلك كبيان حسن صفات الشجرتين وفائدتهما، فقالوا: إن الله أقسم بالتين لما به من عظيم المنة، حيث لم يجعل فيه نوى، وجعله على مقدار اللقمة لتكمل به اللذة، وجعل في الزيتون منافع كالاستصباح والتآدم والاصطباغ به، كما ذهبوا إلى تحميل التأويل دلالة مكانية، إذ يقال طور تينا وطور زيتا بالسريانية، وتعنيان منبت التين والزيتون، أي بلاد الشام والمقدس، بلد النبي عيسى وارتحال إبراهيم. ثم أضاف طور سينين، وهو الجبل الذي كلم فيه الله النبي موسى، والبلد الأمين مكة المكرمة، وفيها الكعبة ومولد الرسول محمد. والقسم بهذه الأمكنة إبانة لشرف هذه البقاع التي سكنها الأنبياء الصالحون، وقد كان المشركون واليهود والنصارى والمسلمون يفاخرون كل ببلده، فأقسم الله بها جميعاً، وله الأماكن وأنبياؤها، ويقال في دمشق وبيت المقدس نعم الدنيا، وفي الطور ومكة نعم الدين.

وابتداء الكلام بالقسم مع ما يحمل من تواضع وتقريب للفكرة إلى أذهان البشر يؤكد أهمية الغرض الذي يليه، كما يحمل إنذاراً وتنبيهاً لقصد مؤكد. وإطالة القسم فيه تعظيم وتشويق لما سيأتي، ويحمل في داخله صدى الثيمات التي ترسخت في الوعي الإنساني بقدسية معينة. فكلما كان الرمز قديماً وأصيلاً كان جامعاً وكونياً خارج حدود أي جماعة. وتأتي أهميته من امتلاكه معان عدة قابلة للتأويل، فالشجرة هنا ثنائية الدلالة في إشارتها إلى الذات والمكان المقدس الذي احتضن الأنبياء. وفي إكمال الآية نجد داعي القسم، وهو التنبيه إلى عظيم العقاب للمذنبين واستثناء المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فبعد أن خلق الإنسان بأحسن تقويم كان عليه رد الجميل بمثله، وليس أن يعيث فساداً وكفراً. وفي مقابلة الصورة بين أحسن تقويم أسفل السافلين والوعيد برده إليها، تحمل بيان التجربة في مفارقة الأعلى والأسفل وما يحملان من سمات دلالية. فالأعلى هنا هو أحسن تقويم، أي خلق الله الإنسان على صورته، والأسفل هو العالم الأرضي بالمعاناة والألم وما تحته، حيث الظلمة والجن والشياطين وألوان العذاب. صورة بلاغية تقارن المحسوس والمرئي مع المجهول المخيف المفتوح التخيل. هذه بلاغة القرآن التي جعلت أهل الجزيرة يعتقدونه شعراً.

وأما بالعودة إلى رمزية شجرة التين التي قيل أن جذورها للأعلى وفروعها للأرض، وسنرى هذا لاحقاً في الديانة الهندوسية أيضاً، فقد يفسر استخدامها للقسم في هذه الآية بالذات، وهو التوازي مع الإنسان الذي خلق في الجنة بأحسن تقويم، فكان رأسه للأسفل، الشعر كالجذور، وقدماه للأعلى، وهي الخلقة السماوية. وحين هبط آدم إلى الأرض جعل الله رأسه للأعلى، وهي الخلقة الأرضية، وهو ما يحدث في أثناء الولادة، أي هبوط الجنين برأسه قبل أن يستوي على قدميه حين يسير في الأرض. فهل كان ذلك عبرة للناس بعد هذا؟ ففي تتمة الآية تلك العبرة التي ستذهب بالإنسان إلى العمل الصالح لاستعادة خلقته السماوية الكاملة، كما نجد في السورة ومن البداية حتى النهاية قافية تمنح الكلام ترتيلاً موسيقياً يقع على الأذن بأنس حميمي ويتصل بالبعد التأملي وصولاً إلى البعد البلاغي والإبلاغي في دعوة للمحاكمة والاعتبار، مكوناً حالة من التواصل والخشوع الروحي مع القارئ.

في الديانة الهندوسية على بعد 25 كيلومتراً من بلدة كادير الهندية، هناك مزار للحجاج الهندوس وسط الوديان الصخرية، وهو أعجوبة طبيعية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 1989. والمزار عبارة عن شجرة تين بنغالية ضخمة اسمها ثيماما ماريمانو، كما سميت بشجرة الحياة، وتمتد على مساحة 8 فدادين حسب مديرية الغابات الهندية، ويبلغ عمرها 660 عاماً. وللعلم فهناك 7 أشجار في الهند من أضخم أشجار التين البنغالي في العالم، ولكن هذه أضخمها وتعد شجرة قومية عند الهنود، ترمز إلى الخصوبة والحياة والبعث بعد الموت، ولهذا فهي شجرة الخلود. يربط الحجاج على أغصانها أشرطة من ثيابهم للتضرع والتقرب، وتوضع التماثيل الصغيرة بالقرب من جذورها. تعود أسطورتها إلى امرأة تحمل هذا الاسم لم تستطع احتمال فراق زوجها المتوفى بعد إصابته بالجذام، فرمت بنفسها في المحرقة التي أقيمت لحرقه، فتحولت إلى شجرة تين تحمل اسمها، ولهذا منحها الهنود قدرات روحانية ويقصدونها لمعالجة العقم ولمنحهم طاقة إيجابية ومقاومة، فيحتضنون الجذور الضخمة البارزة لمدة 10 دقائق تقريباً للحصول على هذه الطاقة التي يحتاجها الجسد والروح والعقل، وهو ما يذكرنا بما يقوله الطب النفسي عن الاحتياج إلى العناق، إذ يعتقد الهنود أن الإله فيشنو يسترخي فوق أغصانهم.

أما في أندونيسيا، ومن غرائب العادات التي تعود لآلاف السنين في جزيرة بالي، أن يقوم الأندونيسيون بوضع المتوفى مع بعض أغراضه الشخصية تحت شجرة تين، ويتركونه يتحلل في الهواء الطلق، حيث يعتقدون أن ذلك يبقي المتوفين بالقرب من الأحياء. وبرغم أنهم من أتباع الديانة الهندوسية، لكن معتقداتهم تختلط بالشعائر وتقاليد موطنهم التي لم يجد أحد لها تفسيراً، فربما ربطوا بين حرق الجثث وثورة البركان، فابتعدوا عن عادة حرقها خوفاً من ثورة البركان، وإما يردون ذلك إلى خلافات الأهالي حول ملكية هذه الأشجار، فارتأوا أن تترك للموتى، علماً بأنهم وجدوا أن رائحة التين تقاوم رائحة الجثث وتقضي عليها. ويعود البعض إلى الاعتقاد بأن شجرة التين مقلوبة، فجذورها للأعلى وأغصانها للأسفل، ولهذا حملوها جثث الموتى. في الديانة البوذية، يعتقد البوذيون أن بوذا بلغ حالة اليقظة التامة، وهي الاستنارة أو النيرفانا، تحت شجرة التين، ولهذا يقدسها البوذيون، فقد جلس بوذا تحتها 3 أيام بلياليها حتى وجد الأجوبة التي كان يبحث عنها مع اكتمال القمر. ما زالت تلك الشجرة موجودة خلف معبد بوذا الذي يعد أحد مواقع التراث العالمي في النيبال، ويزورها آلاف السياح سنوياً.

0: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
2: التسول قصة أكبر من دواعي الفقر والعوز. قصص المتسولين الذين يتركون ثروات طائلة ويكتشف أمرها بعد وفاتهم أكثر من أن تعد أو تحصى. التسول أشكال وألوان وفنون لا يخضع لقواعد ثابتة أو يتبع معايير جامدة، فيه قدر غير قليل من الفن والابتكار يتوارثه البعض ويقرر البعض الآخر أن يحترفه. تبقى أسبابه والعوامل التي أدت إليها مثار شد وجذب وسبباً للاختلاف، بل وفرصة للانقضاض على الأنظمة السياسية والسياسات الاقتصادية. وفي كل الأحوال فإن هدفه الأبرز ثابت لا يتزعزع على مر الأجيال وبمرور العقود والقرون، ووسيلته الأشهر أيضاً قلما تتغير

تم سجلاته تعود إلى بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة. في هاتين الحضارتين كانت موجات من الفقر تضرب البعض بين الحين والآخر، إما بسبب كوارث طبيعية أو نشوب الحروب أو بسبب التسلسل الهرمي الاجتماعي. واتخذ التسول شكلاً أكثر تنظيماً في اليونان القديمة، إذ ظهر المتسولون بصورة واضحة وصريحة، لدرجة أن أرسطو ناقش المسائل الأخلاقية المتعلقة بالتسول والمفاهيم المجتمعية المرتبطة بإعطاء المقتدر قدراً من المال للمتسول. ويتطرق عديد من الدراسات والبحوث إلى شرح وسرد التطور التاريخي والديني لمنظومة العوز وسبل التعامل معها، سواء من منطلق برامج وأنظمة تضعها الدولة لمساعدة الفقراء، أو من خلال مؤسسات دينية تتعامل مع العوز والفقر والتسول من منطلق يخلط المعتقد بالإنسانية، يحث البشر على ترجمة التعاطف إلى فعل. ومضت منظومة الفقر والعوز وارتباطها أحياناً بالتسول، وحدثت طفرة كبرى في طلب حسن قليلة مع عصر الثورة الصناعية في القرن 19 وما صاحبها من تحضر أو تمدن، بمعنى التحول السكاني من المناطق الريفية إلى الحضرية، وهو ما نجم عنه تغيرات اقتصادية كبرى، منها نمو سكان الحضر الفقراء. وتشير إلى أنه أصبح للمتسولين حضور واضح في المدن الصناعية المزدهرة، وهو أحد الأعراض الجانبية لإزدهار المدن الصناعية الكبرى وظهور الفروق والمشكلات الاقتصادية وكذلك الاضطرابات الاجتماعية.

اضطرابات السويد. وعلى الرغم أنه لا الاضطرابات الاجتماعية أو المشكلات الاقتصادية تشكل معضلة كبرى في السويد، وعلى الرغم أن مدن السويد أحد عناوين الرفاه في العالم، لتأنه تحت وطأة التسول والمتسولين في الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى، فإن جهودا رسمية يتم اتخاذها من أجل منع التسول ومناهضة المتسولين. إنها الجهود التي يسميها البعض على سبيل التفكه والسخرية جهود تجريم الفقر. أسئلة عديدة مثل: هل يتم القضاء على الفقر بتجريم التسول؟ وهل إزالة المتسولين من الشوارع والميادين يعني انتهاء الفقر؟ وهل يختفي الفقر باختفاء المتسولين؟ وغيرها تطرح نفسها منذ ندد حزب الديمقراطيون السويديون بالأشخاص الذين يأتون السويد من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للتسول على أبواب المتاجر السويدية، وإن السويد لا يمكنها القيام بدور ضمير أوروبا. ما أعلنه الحزب في مؤتمر صحفي أتى على خلفية خطط تجريم الفقر التي تمضي على قدم وساق، وكان ائتلاف الأحزاب الحاكم بالتعاون مع حزب الديمقراطيون السويديون قد قدم خططا لحظر التسول في أرجاء السويد قبل فترة، وتعتمد الخطط على تحقيق لمدة 9 أشهر يجري خلالها حظر التسول. وقال الائتلاف اليميني الحاكم إنه في حال نجاح الحظر التجريبي فإن هذا يعني إمكانية تحوله إلى قانون حظر التسول، ويشار إلى أن حظر التسول هو أحد الوعود الانتخابية التي تضمنها برنامج الديمقراطيون السويديون اليميني.

رخصة متسول. في السويد يجد المتسولون أنفسهم مادة للخلاف السياسي ووعدا انتخابيا وساحة للصراع الأيديولوجي بين الليبراليين واشتراكيين وبشر عاديين،

يرون في تجريم التسول جريمة، وبين يمينيين بمختلف أطيافهم وآخرين يعتنقون نهجهم ممن يعدون التسول في شوارعهم صداعا في الرؤوس وقبحا في المدن وتصديرا لمشكلات الآخرين من دون وجه حق. يذكر أن للسويد سابقة على صعيد مواجهة التسول عبر سبل شديدة الابتكار مثيرة لكثير من الجدل. ففي عام 2019 أصبحت مدينة إسكيليستونا غرب ستوكهولم أول مدينة سويدية تنص على الحصول على تصريح رسمي قبل التسول. على الرغم في التسول، التقدم بطلب رسمي مع سداد 250 كرونة أي نحو 25 دولارا للحصول على ترخيص. فترة سريان ترخيص التسول 3 أشهر، وتيسيرا على المتسولين يمكنهم التقدم بالطلب عبر الانترنت أو في مراكز الشرطة، شرط أن يكونوا حاملين بطاقة هوية سارية. وهذا يعني بالضرورة أن المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين من دون أوراق رسمية غير قادرين على إصدار رخصة متسول.

جانب من التسول في عدد من الدول الأوروبية أصبح مرتبطاً بمنظومة الهجرة، لا سيما غير النظامية أو غير الشرعية، وشهد العقد والنصف الماضيان زيادة ملحوظة في أعداد الدراسات والاستطلاعات التي تجري في دول المقصد والتي تربط بين الهجرة والتسول. وعلى الرغم أن جنسيات المتسولين في دول المقصد صارت أكثر تنوعاً مع ارتفاع موجات الهجرة غير النظامية، فإن مكون الروما أو الغجر القادمين من رومانيا يظل رئيساً في جموع المتسولين، لا سيما في الدول الإسكندنافية. وبعيداً من أصل المتسول وجنسيته والمكان الذي اختاره للتسول، يبقى التسول منظومة لا تنقصها الإثارة أو تفتقد التجديد. الفقر والإعاقة ونقص الموارد والأمية والمرض والبطالة، إضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الاجتماعية والنفسية مثل تدني مفاهيم الكرامة والاعتداد بالنفس وغيرهما، هي الأسباب الكلاسيكية التي تدفع الشخص إلى التسول. التسول إحدى الصناعات التي تمارس بكثافة من خلال قطاع الاقتصاد غير الرسمي في العالم، لا سيما في المدن حيث ينشط سوق العمل غير الرسمي. والبعض من المتسولين يرى أن التسول وسيلة عادلة يحصل من خلالها على نصيبه الذي يستحقه في مجتمع غير عادل لم يوفر له الحماية المناسبة ضد الفقر، ونظام لم يؤمن له العمل المناسب، أو نظام تأمين اجتماعي يقيه العوز. التسول شأنه شأن الأنشطة البشرية الأخرى، ليس جامدا أو ثابتا، وإذا كان الجوع والمرض والكوارث والمصائب تدفع البعض من البشر إلى التسول، فإن عوامل نفسية أخرى باتت تفرض نفسها في العصور الحديثة، وبعضها يخضع للقياس والدراسة والتحليل، منها عدم احترام الذات والشعور بعدم الأهمية وافتقاد الأمان والشعور بالذنب والعار وعدم الرضا والدونية. إن البعض يتفنن في إظهار إعاقتهم أو التسول بصغارهم، وكذلك الدقة على أوتار دينية يصل بعضها لحد الابتزاز العاطفي والتلويح بالعقاب الإلهي لمن يملك ولا يعطي. في مصر القديمة وكذلك بلاد ما بين النهرين ارتبط التسول بأولئك الذين لعنتهم الآلهة أو أصابهم سحر السحرة، وهو ما يقول المؤرخون إنه يفسر عدم مد يد العون لهم من قبل الحكام باعتبارهم ملعونين ويستحقون لعنتهم ومن ثم فقرهم. لحسن الحظ فإن لعنات الآلهة لم تستمر طويلا، أو في الأقل لم تكن سمة منظومة التسول في كل مكان، كما لم يرثها المتسولون في العصر الحديث، وإن ورث البعض فكرة الوصمة، إذ تواجه أعراق وأثنيات بعينها رفضاً مجتمعياً في بعض الدول يحول دون حصولها على فرصة عمل.

مد اليد طلبا للمال صارت عبارة رمزية، إذ لا تعني بالضرورة مد اليد، فقد تمتد اليد ولكن للدق على الشاشات طلبا للمساعدة المالية والعينية التي يمكن تحويلها إلى حساب المتسول البنكي أو عبر إحدى تطبيقات تحويل الأموال. وبعيدا عن مدى حاجة المتسول الفعلية للمال أو انتمائه لعصابة تحترف النصب على الآخرين عبر دغدغة مشاعرهم وابتزاز أحاسيسهم، فإن عالم التسول اخترق الشبكة العنكبوتية من أوسع أبوابها، تدوينات وتغريدات وفيديوهات طلب المساعدة عبر منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام وغيرها، تدشين صفحات تحمل أسماء من شأنها أن تؤثر في أصحاب القلوب الرحيمة، مثل أمراض أو كوارث أو حروب، مع قصص وصور لأشخاص يفترض أنهم أبطالها، والإعلان عن مؤسسات افتراضية تقول إنها تقوم بجمع المال من أهل الخير بالنيابة عن المحتاجين حفاظا على كرامتهم وصونا لآدميتهم، وغيرها كثير من نماذج التسول الإلكتروني فرضت نفسها فرضا في عالم التسول. حسابات وهمية، أرقام هواتف تتغير كل بضعة أيام، صفحات تقوم على الوهم والخيال والإدعاء، والبعض منها يمزج بين أصالة التسول أيام زمان ومعاصرته هذه الأيام، حسنة قليلة ونداء إلى المحسنين والمحسنات وفاعلي الخير وغيرها. صفحات تظهر وتختفي على منصات السوشيال ميديا وتحمل قصصا غير موثقة وتبث حكايات لا يعرفها إلا مؤلفوها، تختفي اليوم لتظهر غدا باسم جديد مع أرقام هواتف لا يستدل عليها بعد مرور بضع ساعات. من هو المتسول؟ سؤال صعب في زمن أصعب. في عالم مثالي خال من الكذب والإدعاء، المتسول هو شخص أو أسرة تفتقد الموارد الاقتصادية اللازمة لضمان استمرار حياتهم وتوفير متطلباتهم الرئيسة بصورة شبه مستدامة، وتنعدم المساعدة أو البدائل المادية، فيضطر أحد أفرادها وأحيانا كل الأسرة للخروج إلى الشارع طلبا للمساعدة من المارة، وذلك بهدف توفير الحاجات الرئيسية، غالبا الطعام والشراب وربما الدواء لليوم وليس للغد. العودة إلى أرض الواقع تشير إلى أنه في وقت تظل فيه منظومة التسول مرتبطة ارتباطا وثيقا بالفقر، إلا أنها تمددت وتوسعت لتشمل فروعا عدة، مثل اقتصاد التسول وحياله وغرائبه، إضافة إلى الصراعات والحروب في العالم التي تدفع الملايين للهجرة غير النظامية والاضطرار للتسول، كذلك سياسات معالجة الفقر في الدول والأوضاع الاقتصادية والكوارث الفجائية، وكذلك توارث المهنة أبا عن جد. وعلى رغم قوائم عدة تحدد دولا بعينها باعتبارها خالية من المتسولين، مثل سنغافورة والإمارات وفنلندا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيوزيلندا واليابان، فإن واقع الحال يشير إلى أنه لا تخلو دولة من التسول والمتسولين، ولكن العبرة بالنسب والأعداد وأماكن الانتشار وسبل مواجهة الظاهرة.

الطريف أن أحدهم خصص موقعاً إلكترونياً ليقدم النصيحة والمشورة للمتسولين الجدد كيف أصبح متسولاً ناجحاً. سؤال يلقى عديداً من الإجابات المتأرجحة بين جدية النصائح ودعابة الساخرين. من بين الناصحين من قدم خطة عمل كاملة تضمن التسول الناجح بدءاً باختيار المكان المناسب ثم المطاعم الفارهة للدق على أوتار الأغنياء أو كراجات سيارات السفر دقاً على أوتار رغبة المسافرين في السلامة ومروراً بدراسة ديموغرافية المكان ونوعية الناس المرجو الدق على أوتار قلوبهم ومشاركة ما في جيوبهم وانتهاء بسرد أو اختلاق قصة مقنعة ذات بناء درامي محكم تحوي حاجات محددة مثل الطعام والشراب والكساء والدواء وكذلك الحفاظ على حد أدنى من النظافة الشخصية حتى لا ينفر أهل الخير. تظل الحسنة القليلة ربما قادرة على منع البلاوي بحسب اعتقاد الكثيرين، ولكنها لا تمنع الفقر أو تعالج أسبابه

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد، ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: قد تنجح الكتب في توثيق التاريخ، وقد تحفظ الصور بعضا من ملامحه، لكن السينما تمتلك قدرة مختلفة، فهي لا تكتفي برواية الأحداث، بل تمنحها وجوها وأصواتا ومشاعر، وتجعلنا نعيشها وكأنها تحدث أمامنا الآن. لهذا لم تكن السينما يوما مجرد وسيلة للترفيه، بل كانت في كثير من الأحيان ذاكرة للشعوب، وشاهدا على انتصاراتها وإخفاقاتها، وعلى اللحظات التي غيرت مجرى التاريخ. ومن بين جميع القضايا التي شغلت هوليوود على امتداد أكثر من قرن، ربما لا توجد قضية عادت إليها السينما بالقدر نفسه الذي عادت فيه إلى قصة الأمريكيين من أصل أفريقي. قصة بدأت بالعبودية، ومرت بسنوات طويلة من التمييز والعزل، ثم تحولت إلى واحدة من أهم حركات النضال من أجل الحرية والمساواة في التاريخ الحديث. لكن لماذا ظل هذا الموضوع حاضرا في السينما حتى اليوم؟ ولماذا ما زال المخرجون يعودون إليه جيلا بعد جيل، رغم مرور عقود على انتهاء قوانين الفصل العنصري؟ هل لأن السينما تحاول تصحيح أخطاء الماضي، أم لأنها تدرك أن بعض القصص لا ينبغي أن تنسى؟ في هذه الحلقة من سينما تايم لن نستعرض تاريخ العنصرية فحسب، ولن نتحدث عن مجموعة من الأفلام التي تناولتها، بل سنحاول أن نفهم كيف تحولت معاناة ملايين البشر إلى واحدة من أهم الروايات السينمائية في العالم، وكيف أسهمت هوليوود بوعي أو من دونه في حفظ ذاكرة هذا النضال. سنبدأ بالتعرف إلى الأمريكيين من أصل إفريقي وإسهاماتهم في تشكيل الثقافة الأمريكية، ثم نعود إلى الجذور التاريخية للعنصرية، ونتتبع كيف انعكست هذه الرحلة على شاشة السينما، قبل أن نتوقف عند أحد أهم الأفلام التي اختصرت هذه المسيرة الإنسانية، وهو فيلم The Butler، الذي يحكي تاريخ أمة كاملة من خلال حكاية عائلة واحدة. أنا أحمد الزبيدي، وهذا برنامج سينما تايم، يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، فكونوا معنا.

المحور الأول: الأمريكيون من أصل أفريقي، الثقافة التي أعادت تشكيل أمريكا. قبل الحديث عن الأفلام اللي تناولت العنصرية أو عن الصفحات المؤلمة من التاريخ الأمريكي، يجدر التوقف عند حقيقة مهمة، وهي جزء كبير مما يعرف اليوم باسم الثقافة الأمريكية ولد وتطور على أيدي الأمريكيين من أصل أفريقي. من نسمع موسيقى الجاز أو البلوز، أو نتابع مباراة بدوري كرة السلة الأمريكي، أو نشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار، أو حتى من نستمتع بفيلم من إنتاج هوليوود، فبكثير من هاي الأحيان نتفاعل مع إرث تم صنعه أو أسهم بصناعته أمريكيون من أصل أفريقي. وقبل أن نواصل الحديث بهذا الموضوع، لابد من أن نتوقف عند موضوع التسمية. فخلال عقود طويلة تغيرت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى الأشخاص ذوي البشرة السوداء بالولايات المتحدة، وكثير من هاي التسميات ارتبط بفترات من التمييز والإقصاء. بعقود سابقة كان مصطلح الزنوج شاع باللغة العربية كترجمة لكلمة نيجرو الإنجليزية، وهاي الكلمة كانت مستخدمة على نطاق واسع بالخطاب الأمريكي آنذاك، حتى بخطابات الأمريكيين السود أنفسهم. لكن هذا المصطلح تراجع استخدامه لاحقا مع تغير اللغة والخطاب الاجتماعي، واليوم بالخطاب الرسمي والإعلامي يتم استخدام مصطلح الأمريكيون من أصل أفريقي African Americans، لأنه يجمع بين الانتماء الوطني والجذور التاريخية والثقافية، ويفضل آخرين استخدام تعبير السود أو ذوي البشرة السوداء، وكلا التعبيرين صاروا مقبولين بالخطاب المعاصر. لذلك خلال هاي الحلقة راح استخدم هاي المصطلحات بالمعنى نفسه وبكل احترام، مع مراعاة السياق التاريخي اللي وردت بيه كل تسمية.

الرحلة بدت بوحدة من أكثر الصفحات قسوة بالتاريخ الأمريكي. بعد انتهاء الرق عاش الأمريكيون من أصل أفريقي عقود طويلة تحت نظام الفصل العنصري اللي حرمهم من كثير من الحقوق الإنسانية، وصار التمييز جزء من تفاصيل الحياة اليومية بكل مكان، بالمدارس، أماكن السكن، المطاعم، المقاهي، وسائل النقل العامة، وحتى دور السينما اللي كانت بكثير من المدن تخصص قاعات أو شرفات منفصلة للجمهور الأسود، وكان استخدام لافتات للبيض فقط أو للملونين مشهد مألوف بالولايات المتحدة لغاية ستينيات القرن الماضي. معركة الأمريكيين من أصل أفريقي من أجل الحرية ما كانت فقط لإنهاء العبودية، لكن كانت معركة من أجل أبسط الحقوق الإنسانية، من أجل جلوس الإنسان بأي مقعد داخل الحافلة، من أجل حقه بأن يدرس بالمدرسة نفسها وأن يدخل من الباب نفسه ويشاهد الفيلم نفسه دون أي تمييز مبني على لون بشرته. ولهذا السبب ما اكتفت هوليوود بتقديم أفلام عن العبودية فقط، لكن أولت اهتمام كبير بمرحلة الفصل العنصري باعتبارها المرحلة اللي اختبر بيها المجتمع الأمريكي معنى المساواة الحقيقي، ومنها كتبت كثير من القصص اللي صارت لاحقا من أهم أفلام السينما الأمريكية.

الموسيقى هي أكثر الفنون اللي تكشف حجم هذا التأثير، من أناشيد الجاسبل اللي كانت تنشد بالكنائس وتحمل بين كلماتها الإيمان والأمل، ولدت أنماط موسيقية صارت لاحقاً جزء من هوية الولايات المتحدة، مثل الجاز والبلوز والروك أند رول والهيب هوب. وما بقت هاي الألوان الموسيقية تعبر عن مجتمع معين، لكن صارت لغة فنية يتحدث بها العالم. بالرياضة، مكان الحضور أقل تأثير، أبطال مثل محمد علي كلاي وجيسي أوينز، مايكل جوردن وسيرينا ويليامز تحولوا إلى رموز عالمية، ما اقتصر تأثيرها على الإنجازات الرياضية، لكن امتد إلى تغيير نظرة المجتمع وإثبات أنه الموهبة ممكن تكسر كثير من الحواجز اللي صنعتها الأحكام المسبقة. أما في السينما فقد كانت الرحلة أكثر تعقيد. بداية هوليود كان ظهور الممثلين السود محدود ومحاصر بأدوار نمطية، لكن بالعقود اللاحقة صارت تحولات كبيرة. صرنا نشوف ممثلين ومخرجين ومنتجين يعتلون منصات الجوائز ويقدمون أعمال من أهم ما قدمت السينما الأمريكية. وما اقتصر الموضوع على النجاح الفني، لكن تم رواية وتقديم قصص ما كانت هوليود تجرى على الاقتراب منها سابقا.

من قررت هوليوود أن تروي قصة الأمريكيين من أصل أفريقي ما اكتفت بفيلم واحد أو مرحلة واحدة، لكن صنعت عبر عقود طويلة أرشيف سينمائي وثق رحلة امتدت القرون. وهاي الأفلام ما بدت من النقطة نفسها، لكن اختار كل فيلم فصل مختلف من الحكاية. بعضها يصور البدايات، رجع بينا إلى زمن تجارة العبيد، من كان الإنسان ينتزع من أرضه ويعامل بوصفة سلعة. ومن أبرز هاي الأفلام 12 Years a Slave، اللي قدم للمشاهد منظومة كاملة مبنية على استعباد الإنسان من خلال قصة رجل تم اختطافه وحرمانه من حريته. أما فيلم أمستاد للمخرج ستيفن سبيلبرغ، فيستعيد وحدة من أشهر قضايا سفن العبيد، ويطرح سؤال أخلاقي وقانوني عن معنى الحرية والعدالة. بالمقابل اختار جانجو أنشيند للمخرج كوينتين تارانتينو أن يعالج المرحلة نفسها، لكن بلغة مختلفة، بواسطة أسلوبه الخاص اللي يمزج الدراما بالانتقام والسخرية السوداء، وقدم رؤية سينمائية ما تخلو من الجدل. بعد تجاوز مرحلة القيود الحديدية، صار التحدي هو القوانين والعادات اللي بقت التمييز حاضر بكل تفاصيل الحياة اليومية، مثل ما قدم فيلم جرين بوك من خلال رحلة موسيقي أسود وسائق الأبيض. قصة الفهم الفصل العنصري بستينيات القرن الماضي، مو من خلال الخطب السياسية، لكن من خلال مواقف يومية تكشف حجم الانقسام داخل المجتمع الأمريكي. ومن زاوية ثانية قدم فيلم Hidden Figures ثلاث عالمات رياضيات عاملين ببرنامج الفضاء الأمريكي، قدم قصة نجاحهم بالوقت نفسه، شلون كانوا يعانون ويواجهون التمييز داخل المؤسسات اللي يفترض أن تمثل قمة التقدم العلمي. أما فيلم The Help فأخذنا إلى البيوت الجنوبية وكشفنا شلون كانت العنصرية تتسلل إلى أبسط تفاصيل الحياة والعلاقات الإنسانية.

بعد تصاعد حركة الحقوق المدنية تغير المشهد مرة ثانية، وتم توثيقه من خلال السينما بواسطة أفلام مثل سيلما اللي قدم جزء من حياة المناضل مارتن لوثر كينغ من خلال تصوير مسيرة سيلما الشهيرة كلحظة مفصلية ساهمت بتغيير التاريخ الأمريكي. كذلك قدم فيلم مالكوم إكس رؤية مختلفة تماماً من خلال شخصية اختارت طريق أكثر حدة بمواجهة التمييز، بحيث أنه النضال ما كان صوت واحد لكن متعدد الرؤى والأساليب. مع مرور الزمن ما بقت الأفلام تكتفي بإعادة سرد الماضي، لكن بدأت تسأل أسئلة أكثر تعقيد من قبيل هل انتهت العنصرية فعلا؟ فيلم بلانك كلانسمان استخدم سبايك لي قصة حقيقية تجمع بين التشويق والسخرية، وكشف أنه بعض الأفكار العنصرية لا زالت قادرة أن ترتدي ثوب جديد بكل عصر. أما فيلم مونلايت ابتعد عن المواجهة المباشرة ويا العنصرية، لكنه روى رحلة شاب أسود يبحث عن هويته ومكانه بالمجتمع حتى يأكد أنه آثار التمييز ما مقتصرة على القوانين، لكن تمتد إلى النفس والهوية والعلاقات الإنسانية. ممكن البعض يتصور أنه مشكلة العنصرية انتهت من تم إلغاء قوانين الفصل العنصري، ووصل الأمريكان السود إلى مواقع سياسية ومناصب بالدولة عليا، لكن الحقيقة ما انتهت بعد، ولازلنا نشوف بين فترة والثانية احتجاجات واسعة أثر حوادث تتعلق بسوء معاملة المواطنين السود أثناء توقيفهم من قبل الشرطة واستخدام القوة المفرطة بحقهم. قضايا من هذا القبيل تعيد للواجهة أسئلة العدالة والمساواة والتمييز، وما فات هوليود أن توثق هذه المشاكل من خلال عدة أفلام مثل فروتفول ستيشن، ديترويت، جوداز أند بلاك مساي، جاست ميرسي، وعدم التوقف عن استخدام المواضيع العنصرية كمواضيع للأفلام، لأن العنصرية مو مجرد فصل من الماضي انتهى وراح، لكن قضية ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر حتى لو اختلفت صورها وأساليبها. وما زالت السينما تقوم برواية هاي الرحلة، لأنه ما وصلت الفصلها الأخير لحد هاي اللحظة. ولو نتأمل كل هاي الأفلام بمجموعها راح نكتشف أنه تشبه قطع متفرقة من لوحة واحدة. فيلم يتحدث عن العبودية، فيلم عن الفصل العنصري، فيلم آخر عن الحقوق المدنية، عن الهوية، فيلم عن العنصرية المعاصرة. كل فيلم منها يضيء زاوية مختلفة، لكن الصورة ما تكتمل إلا من يتم النظر إليها بصورة مجتمعية.

المحور الثالث من الشخصيات النمطية إلى نجوم الصف الأول، كيف غير الفنانون السود وجه هوليوود. مشكلة العنصرية بأمريكا ما اقتصرت عن الحياة اليومية اللي يعيشها المواطن العادي، لكن امتدت إلى داخل الصناعة نفسها، على اعتبار الصناعة هي انعكاس الواقع وحال المجتمع. بالعقود الأولى من نشأة السينما كان حضور الممثلين السود محدود، وبالغالب يقتصر على شخصيات الخادم، السائق، العامل البسيط، أو الأدوار الكوميدية اللي كرست صور نمطية استمرت سنوات طويلة. كان وجودهم على الشاشة حاضر، لكن نادر ما يتم منحهم بطولة أو عمق إنساني بالأدوار. بدأت هاي الصورة تتغير مع ظهور اسم أصبح علامة فارقة بتاريخ السينما الأمريكية، وهو سيدني بواتيه. كان ممثل موهوب ونقطة تحول حقيقية، أثبت أنه الممثل الأسود قادر على حمل بطولة الفيلم وأن يكون البطل الأخلاقي والإنساني بوقت كانت بي هوليوود ما تزال مترددة بمنح هاي المكانة الفنان من ذوي البشرة السوداء. ومن صار أول ممثل أسود يفوز بجائزة الأوسكار عام 1964، كان إعلان عن بداية مرحلة جديدة بتاريخ السينما أكثر من كون انتصار شخصي. بعد مرور السنوات بدأت أسماء ثانية تعيد رسم ملامح هاي المرحلة. ظهر دينزل واشنطن وأكد أنه الممثل الأسود يقدر يتنقل بين الأدوار التاريخية والدرامية، أفلام الجريمة، الأكشن، من دون أن يحصر نفسه بقالب واحد. بينما قدم مورغان فريمان حضور استثنائي، وكان صوته والهيبة اللي يملكها جزء من ذاكرة السينما الحديثة، وأصبح واحد من أكثر الممثلين احتراماً بهوليوود. وعلى صعيد التمثيل النسائي، ووبي جولدبرغ كانت أول امرأة سوداء تحقق إنجاز إيغوت عام 2002، وبعدها جينيفر هيتسون عام 2022، وفيولا ديفز عام 2023، وهو إنجاز نادر للغاية ما تم تحقيقه سوى عدد محدود من الفنانين بتاريخ الفن، وذكرناه بحلقة الجوائز، وهو الحصول على جائزة إيمي وغرامي والأوسكار وتوني. الممثلة هالي بيري أصبحت أول امرأة سوداء تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دور رئيسي، بلحظة وصفتها بنفسها بأنه مكان انتصار إلها وحدها، لكن الكل ممثلة سوداء كانت تنتظر أن تشوف نفسها بهذا المكان.

وما اقتصر التغيير على الممثلين فقط، لكن امتد إلى الواقفين خلف الكاميرات، مخرجين مثل سبايك لي. نقل الكاميرا إلى داخل المجتمع نفسه، بدل ما كان الصورة ينقلها مخرج أبيض ينظر بعين التعاطف أو المراقب، بعين المتعاطف أو المراقب إلى القضايا العنصرية تجاه السود. لذلك أصبحت أفلام سبايك لي أكثر من مجرد أعمال سينمائية، كانت بيانات فنية تدعو إلى النقاش وتواجه التاريخ من دون مجاملة. جون سينجلتون أصبح أصغر مخرج وأول مخرج أسود يرشح جائزة الأوسكار عن فئة الإخراج، فتح الباب أمام جيل جديد من صناع السينما بعد هاي النقلة. وبالسنوات الأخيرة قدم ريان كوغلر نموذج مختلف جمع بين النجاح الجماهيري والهوية الثقافية من خلال أفلام فرودفول ستيشن، كريد، بلاك بانثر. وهذا الفيلم اللي أثبت أنه بطولة فيلم ضخم بميزانية هوليودية ممكن يقودها أبطال سود ويحقق نجاح عالمي غير مسبوق. وما يكتمل الحديث عن هاي المرحلة بدون ذكر باري جينكينز اللي قدم فيلم مونلايت، أو ستيف ماكوين اللي أخرج فيلم 12 Years a Slave. هاي الأفلام أصبحت جزء من أهم الإنجازات السينمائية بالقرن 21. ورغم كل هذا النجاح بقى سؤال العدالة داخل هوليود مطروح. هل كانت صناعة السينما منصفة للفنانين السود والعاملين بالسينما بالقدر نفسه اللي احتفت به بقصصهم على الشاشة؟

من أوسكار سو وايت إلى إعادة رسم المشهد. اتناولنا هذا الموضوع سابقاً بحلقة الجوائز، لكن كان مرور عابر نحاول نخوض به الآن بأكثر تفصيل، أنه حدث واحد أجبر هوليود على مراجعة نفسها خلال السنين الأخيرة هو أهم حدث، اللي هي حملة أوسكار سو وايت، انطلق على شكل هاشتاغ عام 2015 بعد ما أعلنت ترشيحات جوائز الأوسكار وما كانت تضم أي ممثل أو ممثلة من ذوي البشرة السوداء بالفئات الرئيسية. ونتكرر هذا الشيء بالعام الوراء، تحولت المسألة من مجرد استياء عابر إلى أزمة حقيقية، وانطلقت حملة أوسكار سو وايت على وسائل التواصل الاجتماعي، واتهمت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة بعدم تمثيل التنوع الحقيقي داخل صناعة السينما. الانتقادات ما كانت موجهة إلى الجوائز وحدها، لكن إلى المنظومة بصورة عامة. فالسؤال المطروح، هل المشكلة بعدم وجود ممثلين ومخرجين سود يستحقون التقدير، لو المشكلة بادية قبل هذا الشيء ومتعلقة بنوعية القصص اللي يتم إنتاجها والفرص اللي تمنح والأشخاص اللي يصوتون داخل الأكاديمي؟ كان رد الفعل سريع نسبيا والاستجابة إيجابية. أعلنت الأكاديمية عن خطة واسعة لتوسيع عضويتها، ودعت مئات الأعضاء الجدد من النساء وصناع السينما الشباب والفنانين من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة، بهدف جعل الجسم التصويتي أكثر تمثيل صناعة السينما الحديثة وأقل ارتباط بالتركيبة التقليدية اللي هيمنت على الأكاديمية على مدى عقود. وبعد سنوات قليلة بدأ المشهد يتغير بصورة واضحة، وأعمال عديدة حققت نجاح جماهيري ونقدي غير مسبوق، وصارت المنافسة على الجوائز أكثر تنوع وعدالة. لكن طفى على السطح نقاش جديد ومن نوع آخر، وكأنه هوليود راحت بالاتجاه المعاكس وصارت أكثر حرص على إبراز القصص السوداء ومنحها مساحة أوسع، كأنه محاولة لتجاوز أخطاء الماضي من خلال استعادة التوازن ومنح فرصة أكبر وأكثر للسينما السوداء. تم انتقادها ووصفها البعض بأنه تعويض بعيد عن المهنية، وبنفس الوقت كان أكو معارضين لهاي الفكرة، وأن الأفلام اللي فازت هي فازت بسبب جدارتها ومستواها الفني، حاصلة على تعويض الغبن السابق. وبين النجاحات المتتالية والنقاشات اللي ما تنتهي، أثبت الفنانون السود أنهم ما غيروا فقط شكل الشخصيات اللي نشوفها على الشاشة، لكن غيروا أيضا طريقة صناعة السينما نفسها، ووسعوا المساحة أمام قصص ما كان إلها مكان بالماضي. وإذا كان أكو فيلم واحد استطاع أن يجمع كل هاي التحولات بقصة إنسانية واحدة ويختصر رحلة شعب كامل داخل منزل واحد، فهو فيلمنا المختار لهذا اليوم The Butler.

0: قبل أن ننتقل إلى مراجعة فيلم اليوم The Butler، أحب أشير إلى نقطة مهمة. كل اللي تناولناه بحلقة اليوم ما هو إلا جزء من حكاية أكبر بكثير. سينما الأمريكيين من أصل أفريقي مو مجرد مجموعة من الأفلام اللي تتحدث عن العنصرية، لكن هي عالم واسع يضم عشرات الأعمال اللي وثقت رحلة شعب ونقلت معاناته وأحلامه وانتصاراته من زوايا مختلفة وأساليب سينمائية متنوعة. كان أمامنا عدد كبير من الأفلام اللي تستحق التوقف عندها. بعضها تناول العبودية، بعضها ركز على حركة الحقوق المدنية، بعضها احتفت بالنجاحات بمجالات الرياضة أو الموسيقى أو السياسة، وقدمت قصص إنسانية عميقة متقل أهمية عن أي حدث تاريخي. لكن ضيق وقت الحلقة ما يسمح بالإحاطة بكل هذا العرض السينمائي الغني، لذلك أعد المستمعين الكرام بأن هذه الحلقة ما راح تكون نهاية الحديث بل بدايته، وراح نرجع بحلقات قادمة حتى نتوقف عند أفلام وشخصيات من ذوي البشرة السوداء، لأنه تستحق أن تروى بتفصيل أكبر، ولأن رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي بالسينما أوسع من أن نختصرها بساعة إذاعية واحدة. بهاي الحلقة اخترنا أن يكون فيلم The Butler وترجمته رئيس الخدم أو الخادم نافذتنا الرئيسية، لأنه يجمع بقصة واحدة كثير من المحطات اللي تحدثنا عنها اليوم، ويقدم رحلة تمتد من زمن الفصل العنصري إلى لحظة وصول الرئيس الأمريكي من أصل أفريقي إلى البيت الأبيض. عمل يجمع بين التاريخ والسياسة والدراما الإنسانية. فيلم الخادم الصادر عام 2013 من إخراج لي دانييلز، بطولة فورست ويتكر وأوبرا وينفري، مستوحى من قصة حقيقية الرجل أمل العقود طويلة خادم بالبيت الأبيض وخدم تحت إدارة عدد من رؤساء الولايات المتحدة، فكان شاهد صامت على تحولات كبرى تاريخ هذا البلد. واللي يميز هذا الفيلم هو الطريقة اللي يختار بيها رواية التاريخ، فبدل من أن يخلينا بقلب المعارك أو داخل قاعات الكونغرس أو مقدمة المظاهرات، اختار أن يظهر الصورة اللي يشوفها رجل بسيط يقف في الخلف يراقب الأحداث، يعيش آثارها على أسرته وحياته اليومية، وهنا تكمن عبقرية الفيلم. احنا نشوف التاريخ بالعادة يروى من خلال الرؤساء والقادة والخطباء، لكن فيلم باتلر يروي من خلال إنسان عادي وبسيط ما يغير مسار الأحداث بقراراته، لكنه يتأثر بكل قرار يتم اتخاذه حوله. وبهاي الطريقة صارت قصة هذا الرجل هي مرآة تعكس قصة شعب كامل. يمتد الفيلم بمدة زمنية أكثر من 3 عقود من التاريخ الأمريكي، يتنقل بين إدارات رئاسية مختلفة، ويستعرض محطات مفصلية مثل حركة الحقوق المدنية واعتصامات الطلاب ومسيرة مارتن لوثر كينغ وصعود مالكوم إكس، وصولاً إلى انتخاب باراك أوباما رئيس للولايات المتحدة. واللافت بكل هاي الأحداث ما تتقدم بوصفها درس بالتاريخ، لكن تم تقديمها كخلفية تؤثر على مصير عائلة من عوائل مجتمع السود.
1: I am thrilled to be working with all of you over the next 4 years.
2: Dr. King,
3: what did your daddy do?
2: He's a butler.
3: Young brother, the black domestic played an important role in our history.
4: Something special is going on down here, Dad.
5: Miss Bridget,
6: I know your son is a freedom rider.
7: Turn the bus! Everybody out!
8: No, I never understood what you all really went through. You changed my heart.
9: There's this whole black power movement going on. I gave him the green light to gut those sons of bitches.
10: You know what they're gonna do to you? They're gonna kill you.
11: This country treats us like dogs.
12: And I'm not president. You need to go.
13: What?
14: Get the hell out of here!
15: I'm sorry, Mr. Butler. I didn't mean to make fun of your hero.

من أبرز المواضيع اللي يقدمها الفيلم العلاقة بين الأب وابنه. الأب يؤمن بالصبر والعمل الهادئ والتغيير التدريجي، يشوف أنه كرامته تكمن بأداء واجبه وإتقانه داخل مؤسسة كانت بيوم من الأيام مغلقة أمام أبناء مجتمعه، في حين أن الابن يشوف أن الصمت ما عاد كافي والحقوق لا تمنح لكن تنتزع بالنضال والمواجهة والانضمام إلى حركة الحقوق المدنية. ما يعتبر الفيلم أنه أحد الطرفين محق والآخر خاطئ، لكن يقدم رؤى مختلفة للنضال ويترك للمشاهد حرية التأمل والحكم. وممكن اعتبار أنه العلاقة بين الأب وابنه واحدة من أكثر خطوط الفيلم تأثير، لأنه جسدت الصراع اللي عاشته أجيال كاملة داخل المجتمع الأمريكي. علاقة الأب والابن علاقة شائكة وتم تصويرها وتسليط الضوء عليها بكثير من الأفلام، لكن الرؤية بعين سينمائية ممكن تكون أكثر حيادية حتى نتجنب الأحكام اللي تميل إلى أحد الأطراف. كل شخص عاش ببيئة وظروف تختلف عن الشخص الثاني، سواء الأب أو الابن. الأب تكونت شخصيته وفقاً للظروف اللي انولد بيها واللي راح نشوفها بالفيلم، المعاناة القاسية اللي شاف والده ووالدته مروا بيها واللي على ضوءها انبنت حياته بالكامل وفلسفته بالحياة، واختار انه يكون الصامت والمستمع بدون اي تعليق حتى يمضي بطريقه نحو السلام ويكون عائلة واسرة ويحافظ عليها. لكن الابن اللي ولد بنعيم نسبي، صحيح انه ابوه كان خادم بالبيت الابيض لكن كان موفر له مأوى ودخل محترم، وهذا الشيء اللي كان ما متوفر للاب. ومعروف انه اندفاع الشباب ورغبتهم بالتغيير، صح نحن مع التغيير، ولولا هذه الدماء والشباب اللي انطت انفسها بطريق الحرية والنضال ودقت باب الحرية بالايادي المضرجة بالدماء، ولم يتم الحصول على المكتسبات الحالية للامريكيين السود من دون هاي التضحيات والدماء. وهذا حال الإنسانية والبشرية للأسف من يوم صارت. بكل وقت إحقاق الحقوق ما يجي بالهين والسهل. على المستوى الفني نجح فورست ويتكر بتقديم واحد من أكثر أدواره هدوء وعمق، ما اعتمد على الانفعالات الكبيرة أو خطب مؤثرة، لكن على لغة الجسد ونظرات العيون والصمت، وخلق من شخصية سيسيل جينز إنسان قريب من المشاهد يحمل همومه بصمت ويترك للأحداث أن تتحدث بالنيابة عنه. أما أوبرا وينفري فقدمت شخصية زوجة تحمل عبء الأسرة وتعيش تناقضات الحب والخوف والانتظار، ودورها أضاف للفيلم دفء إنساني واضح. نال الفيلم استقبال نقدي وجماهيري جيد، وأشاد كثير من النقاد بقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد عمقها الإنساني. كذلك حصل أداء طاقم التمثيل على الثناء، خصوصاً فورست ويتكر وأوبرا وينفري، وحقق الفيلم نجاح جماهيري ملحوظ، كتأكيد أنه القصص الإنسانية الصادقة قادرة على الوصول إلى جمهور واسع حتى من تتناول قضايا تاريخية حساسة. والرسالة الأهم بالفيلم أنه التغيير الكبير ما يتم صنعه بواسطة الشخصيات التاريخية فقط، لكن يصنع بواسطة أناس بسطاء ممكن ما تذكرهم كتب التاريخ، لكن بالحقيقة هم كانوا جزء من كل خطوة نحو المستقبل العادل. فيلم ذا باتلر هو فيلم عن الكرامة وعن الأسرة وعن اختلاف الأجيال وعن الثمن اللي يدفع الإنسان من يقرر أن يؤمن بأنه المستقبل يمكن يكون أفضل من الماضي. وهاي الفكرة وحدها كانت كافية حتى تمنح الفيلم شخصية مختلفة. فالتاريخ بهذا الفيلم ما تم كتابته من فوق بواسطة الرؤساء والزعماء، لكن كان يقدم لنا رؤية من الأسفل من خلال رجل يعيش أحداث بصمت ويشوف انعكاسها على أسرته وعلى علاقته بابنه وعلى نظرته لنفسه وللمجتمع.

إخراج لي دانييلز حين يسبق الإنسان الحدث. المعروف بأنه المخرج لي دانييلز باهتمامه بالشخصيات أكثر من اهتمامه بالأحداث، فبأفلامه ما يكون الهدف استعراض الوقائع التاريخية بقدر ما يكون فهم الإنسان اللي يعيشه. ولهذا السبب ما كان فيلم باتلر فيلم سياسي مليء بالخطب والشعارات، لكن فيلم إنساني اقتربت الكاميرا من وجوه الشخصيات أكثر مما تقترب من المنصات السياسية، وكنا نشوف أثر النقاشات والقرارات السياسية على وجه الخادم البسيط وشون يسمعها وشون يتفاعل وياها بصمت. كذلك اعتمد دانييلز على انتقالات زمنية سلسة تمتد خلال أكثر من 30 عام من دون أن يفقد المشاهد إحساسه باستمرار الزمن أو تطور الشخصيات، وهاي مهمة مو سهلة في فيلم يغطي كل هاي المراحل التاريخية.

ومثل ما ذكرنا أنه دور الرئيس ما كان رئيسي بالفيلم، لكن أشبه بخلفية تاريخية. البداية كانت مع إيزنهاور، مروراً بجون كينيدي واغتياله، وبعده جونسون ونيكسون ورونالد ريغان وغيرهم من الشخصيات المهمة اللي كانت قريبة عليهم بالبيت الأبيض. وخلال مراحل تبدل الرؤساء بقى بطلنا الحقيقي الصابر والصامت، الرجل اللي كان يقدم الطعام ويسمع بإذنه أقصى الأوصاف تجاه أبناء جلدته وشون كانت القرارات تتخذ ضدهم أو يتم نقاش محاور تتعلق أحياناً بقضايا يكون ابنه جزء منها، ويسمع بنفس القرارات اللي تغير حياة ملايين الناس خارج جدران البيت الأبيض، ومع أنه أقرب الموجودين من أبناء جلدته ذوي البشرة السمراء كان مجبور أنه يسمع ويكتم مشاعره وما يتفاعل ويا أي خبر أو نقاش يسمعه، حتى مجرد أنه يحافظ على مكانه اللي يعتبر باب رزقه الوحيد. استقبال الجمهور والنقاد: حقق الفيلم نجاح جماهيري لافت وتجاوزت إيرادات 170 مليون دولار عالميا، وهو رقم كبير بالنسبة لفيلم درامي تاريخي يعتمد على الحوار أكثر من اعتماده على الحركة والإثارة. أما نقديا فنال إشادة واسعة بأداء فورست ويتكر وأوبرا وينفري وبقدرته على تبسيط مرحلة معقدة من التاريخ الأمريكي من دون أن يفقد بعده الإنساني. لكن بعض النقاد شافوا أن الفيلم حاول تغطية عدد كبير جدا من الأحداث التاريخية، مما أثر على إعطاء بعض المحطات حقها ووزنها بالفترة الزمنية، كان ممكن أن تحظى بمساحة أوسع، بالإضافة

أنه أسلوبه بالطرح كان تقليدي نسبياً مقارنة بالأعمال المنافسة، وهذا اللي يقلل من فرصه بسباق الأكاديمية. يعني بعبارة أخرى نقدر نقول أنه توقيت كان سيء وما خدمه، وممكن لو كان منتج بسنة ثانية كان حظوظه ممكن تكون أفضل. هل ممكن نعتبر الفيلم مظلوم؟ يبقى هذا السؤال محل النقاش، لأنه إذا معيار النجاح هو عدد تماثيل الأوسكار فإنه الفيلم ما نال استحقاقه، لكن المعيار بالنجاح هو أثره بالجمهور. فيلم The Butler نجح بتقديم واحد من أكثر الرحلات الإنسانية اكتمال بالسينما الأمريكية الحديثة، جمع بين التاريخ والسياسة والعائلة والهوية من دون أن يفقد بوصلة الإنسان. ولهذا السبب ما زال كثير من النقاد يعتبرونه من أهم الأفلام اللي تناولت رحلة الأمريكيين من أصل أفريقي، حتى لو ما كان حامل برصيده أي جائزة أوسكار.

بعد الحديث عن الفيلم حبيت أخصص فقرة خاصة الأوبرا وينفري، يعني يمكن لاحظتوا أنه ما ذكرتها بالتفصيل وحاولت مروري يكون عليها عابر، لأنه قررت أخصص لها فقرة خاصة بيها. وجود أوبرا وينفري بالفيلم أكبر من كونها ممثلة تؤدي دور معين، لأنه تمثل بحياتها ومسيرتها امتداد حقيقي للرحلة اللي يرويها الفيلم. فهاي المرأة بدت حياتها بظروف قاسية وعرفت الفقر والحرمان وتجاوزت تجارب إنسانية مؤلمة وقدرت أن تتحول إلى واحدة من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً بالعالم والولايات المتحدة، وصارت قصة نجاحها انعكاس الرحلة مجتمع كامل انتقل خلال عقود من النضال، من التهميش والإقصاء إلى صناعة التأثير. وخلال 25 عام كان برنامج The Oprah Winfrey Show كان أكثر من مجرد برنامج حواري ناجح، تحول إلى ظاهرة ثقافية غيرت مفهوم البرامج الحوارية وصنعت نقاشات مجتمعية واسعة ومنحت مساحة لأصوات ما كانت تلقي من يستمع إلها. مع مرور الوقت تجاوز تأثير أوبرا وينفري حدود الشاشة الصغيرة وأسست إمبراطورية إعلامية وصارت من أكثر النساء تأثير بالثقافة الأمريكية. لكن اللي يهمنا بهاي الحلقة هو أن أوبرا وينفري ما تنظر إلى السينما بوصفها وسيلة للترفيه فقط، لكن تعتبرها أداة الحفظ الذاكرة. فمن مشاركتها المؤثرة فيلم The Color Purple، أحد أهم الأفلام اللي تناولت معاناة المرأة السوداء بداية القرن العشرين، وصولاً إلى دورها في فيلم اليوم The Butler، ظل اختيارها للأعمال مرتبط بقصص الهوية والكرامة والنضال والعدالة الاجتماعية. وما اقتصر دورها فقط على التمثيل، لكن امتد إلى الإنتاج، حيث كانت منتجة تنفيذية الفيلم سيلما اللي وثق واحدة من أهم محطات حركة الحقوق المدنية بقيادة مارتن لوثر كينغ. كذلك أسهمت بإنتاج الفيلم الوثائقي سيدني اللي احتفى بالإرث السينمائي للراحل سيدني بوتير. واللي يخلي حضور أوبرا وينفري بهاي الحلقة مهم كونها ما تمثل نجاح فردي، لكن تجسد شلون قدر الأمريكان السود أن ينتقلون من مرحلة كانت قصصهم تروى بيها على أيدي الآخرين إلى مرحلة صاروا هم اللي يكتبون القصص ويمولوها وينتجوها ويقدموها للعالم من وجهة نظرهم. قصتها هي مثال لكل بنت وفتاة تعتبر الظروف والوضع الاجتماعي والقيود العائلية عائق أمام التقدم. الطفلة اللي كانت بائسة إلى درجة ما أحب أذكر تفاصيل هذا البؤس هنا، لأن ممكن الكثير منكم يعرفوها وسامعين بقصتها ومعاناتها، لكن قدرت الشق طريقها إلى أن صارت من أكثر الشخصيات الإعلامية والثقافية تأثيراً. لأنه القصة ما كانت قصة أوبرا وحدها، لكن قصة مجتمع كامل آمن بأنه الثقافة والفن قادرين على كسر الحواجز، والسينما مو مجرد شاشة تعرض عليها الحكايات، لكن ذاكرة تحفظها الأجيال. وربما لهذا السبب ما توقفت هوليود بيوم عن العودة إلى هذه الحكاية، لأنه أدركت أن بعض القصص ما تنتمي للماضي وحده، لكن تشكل جزء من هوية الأمة وراح تبقى تروى ما دام هناك من يؤمن أنه السينما تستطيع أن تحفظ التاريخ وتمنح الإنسان فرصة حتى يشوف أخيه الإنسان الآخر بعين أكثر عدل وإنسانية.

0: لدي حلم بأن أطفالي الأربعة سيعيشون يوما في أمة لا يحكم عليهم فيها بلون بشرتهم، بل بما تحمله شخصياتهم من قيم وأخلاق. لدي حلم بأنه سيأتي يوم تنهض فيه هذه الأمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها، أن جميع الناس خلقوا متساوين. هذا هو أملنا وهذا هو إيماننا، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نشق جبل اليأس بصخرة الأمل، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نحول أصوات الفرقة والفتنة إلى لحن جميل من الإخاء، وبهذا الإيمان سنكون قادرين على أن نعمل معا ونصلي معا ونكافح معا وندخل السجون معا ونقف من أجل الحرية معا، ونحن على يقين بأننا سنكون أحرارا يوما ما. عندما ألقى مارتن لوثر كينغ هذه الكلمات عام 1963، لم يكن يعلم أنه بعد عقود سيصبح الأمريكيون من أصل أفريقي جزءا أصيلا من كل تفاصيل الحياة الأمريكية. سيقفون على منصات الأوسكار ويقودون أكبر الأفلام ويكتبون الموسيقى التي يسمعها العالم ويحطمون الأرقام القياسية في الرياضة ويصلون إلى أعلى المناصب السياسية ويقودون أكبر المؤسسات الإعلامية، بل وسيصل أحدهم إلى البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة. ورغم أن الطريق ما زال طويلا وأن العنصرية لم تختفي تماما، فإن التاريخ أثبت أن الأحلام الكبيرة لا تقاس بسرعة تحققها، بل بقدرتها على تغيير اتجاه المجتمع. ولعل أعظم ما فعلته السينما أنها لم تسمح لهذا الطريق أن ينسى، فقد حفظت قصص الذين عانوا واحتفت بمن انتصروا، وتركت للأجيال القادمة ذاكرة تقول إن الحرية لم تكن هدية بل ثمرة نضال طويل. وفي الختام أترككم مع تسجيل بصوت الراحل مارتن لوثر كينغ وهو يلقي خطابه الشهير I have a dream.
1: Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
0: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سينما تايم. رافقنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. شاكرا لكم حسن إصغائكم، على أن نلتقي في حلقة قادمة، فكونوا بخير.
2: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، تكن أنت موقد نارها، إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا، وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار، إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار، وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
5: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
6: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
7: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
8: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا، أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
9: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين. إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا، فما كانت لترويني. يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا، حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين. يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا إعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا واشيهاروني، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتيني.

لأي سبب يؤذينا الآخرون ومن دون مبرر. هل تعرضت لأذى من قبل بدون أي سبب؟ وقتها تأملت كثيراً، سألت نفسك ألف سؤال وسؤال: لماذا حدث هذا معي؟ لماذا أنا؟ ما الذي اقترفته لكل هذا؟ هل أنا سيء لهذه الدرجة؟ وهنا يبرز السؤال الأهم: أين المشكلة؟ تلك قصة طويلة سنسردها في قادم الدقائق، نخوض فيها في دهاليز النفس البشرية. لم يسلم هابيل من القاتل العمد، على الرغم من كونه إنساناً حسن الخلق، طيب القلب، باراً بوالديه وأهله. والكارثة أن من نال منه كان أخاه قابيل. حصل ذلك بحسب الرواية من التراث الديني، بعد أن قدما قرباناً لله، وقبل قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، فما كان من الأخير إلا أن عاقب هابيل بالقتل، وسجل أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، راح ضحيتها ربع العالم، وحزن آدم وحواء. إذن ما الذي حدث؟ لماذا وصل الأمر إلى حد القتل؟ لماذا يذهب الطيبون ضحية كره الآخرين؟ كيف نشأ هذا الكره؟ لماذا قد يؤذينا الآخرون من دون أن نرتكب أي إثم؟

قد يبدو إلحاقك الأذى أو الألم بشخص آخر مسالم لا يستطيع أن يرد لك الصاع صاعين، قسوة لا تطاق. لكن اللافت أن ذلك الأمر يحدث بشكل يفوق ما يمكن أن نتصور. لماذا يتعامل البعض بقسوة مع الآخرين مما لا يشكلون تهديداً لهم، بما يشمل في بعض الأحيان أطفالهم هم أنفسهم؟ وما هو مصدر هذا السلوك؟ ولأي غرض يمارس؟ خلص الفيلسوف الفرنسي بليز باسكال إلى أن البشر هم مجد هذا الكون وحثالته كذلك، فنحن نحب ونكره ونساعد الآخرين ونلحق بهم الضرر، نمد لهم اليد بالسلام ونطعنهم بالسكاكين. ورغم أننا نتفهم أن نجد شخصا ما وقد استشاط غضبا أو تصرف بشكل مندفع وعدائي دفاعا عن نفسه أو انتقاما من شخص آخر، فإن الأمر يختلف إذا رأيناه يؤذي الآخرين دون مبرر، إذ قد نسأله وقتها باستنكار: كيف جرؤت على ذلك؟ على أي حال يقدم البشر على هذا التصرف أو ذاك، أما لجلب المتعة لأنفسهم أو لتجنب الشعور بالألم. ومن المعروف أن إيذاءنا للآخرين يدفع معظمنا للشعور بالألم، وهو إحساس لا يروق لنا، ويوحي ذلك بأن هناك سببين قد يدفعان البشر لإيذاء من لم يلحقوا بهم ضرراً: إما أنهم لا يشعرون بألم الآخرين أو كونهم يستمتعون بذلك.

ثمة سبب ثالث، قد يقف وراء إيذائنا لأشخاص لم يبادروا بالإضرار بنا، وهو أننا نعتبرهم رغم مظهرهم المسالم تهديداً يحدق بنا. فبوسع شخص ما تشكيل خطر على مكانتك الاجتماعية حتى إذا كان لا يهددك جسدياً أو مالياً. وقد يساعد ذلك على تفسير أسباب تصرفات قد تبدو محيرة للوهلة الأولى، كأن نرى شخصاً يضر بآخرين يساعدونه مادياً مثلاً. وبينما تفترض المجتمعات الليبرالية أن تسببك في المعاناة لشخص ما يعني إلحاقك به الضرر، لا يتفق بعض الفلاسفة مع هذه الفكرة. وبعيداً عن ذلك الجدل، يبقى السؤال قائماً، هل بمقدورنا ونحن في القرن 21 أن نواصل تصنيف البشر على أنهم قساة لا طيبون أم لا؟ في فيلم ويبلاش يستخدم مدرس للموسيقى أساليب قاسية بهدف دفع أحد تلاميذه للوصول إلى ذروة التألق والتفوق في الأداء، لكننا ربما أصبحنا الآن أكثر نفوراً من مثل هذه الأساليب. بل إن الفيلسوف الألماني الشهير فريدريك نيتشه قال قبل عقود طويلة إننا صرنا نبغض مثل هذه القسوة بشكل أكبر من اللازم. فبالنسبة لنيتشه تصب قسوة معلم مثل هذا الذي يظهر في الفيلم في صالح تلميذه، من منطلق أنه يمكن للناس أن يتعاملوا بقسوة مع أنفسهم لكي يتسنى لهم أن يصبحوا على الشاكلة التي يريدون أن يكونوا عليها.

وسبق أن رأى نيتشا أن تعرض الإنسان لمعاملة قاسية يساعده على اكتساب الشجاعة والقدرة على الاحتمال والابتكار معا، فهل يتعين علينا من هذا المنطلق أن نصبح أكثر استعدادا لأن نعرض أنفسنا وغيرنا للمعاناة كي نكتسب مثل هذه الصفات الإيجابية؟ بوسعنا الإجابة بكلا على هذا السؤال، فنحن نعلم الآن ما هي التبعات المروعة بعيدة المدى التي يمكن أن تترتب على معاملاتنا بشكل قاس من جانب الآخرين، بما في ذلك تعرضنا لأضرار صحية بدنية وعقلية، كما أننا نتعرف حالياً بشكل متزايد على فوائد تعاطف المرء مع نفسه لا معاملتها بقسوة. فضلاً عن ذلك، يمكن القول أن التصور الخاص بأن من الضروري أن يعاني المرء لكي يتطور مشكوك في صحتها، فمن الممكن أن يحدث الشيء نفسه للإنسان بفعل مروره بأحداث إيجابية في حياته، مثل وقوعه في الحب أو إنجابه للأطفال أو إنجازه أهدافاً عزيزة على قلبه. كما أن بوسعنا أن نقول أن التعليم باستخدام أساليب قاسية يفتح الباب أمام إساءة استغلال السلطة والانخراط في ممارسات مؤذية ذات دوافع أنانية، ولحسن الحظ لا يشكل ذلك الخيار الوحيد المتاح لدينا على هذا المضمار.

كلمة السر الحقد. ترى ماذا يدور في عقل الحاقد؟ لنفتش معا في عقله. الحقد آفة النفس البشرية، يتسلل ببطء إلى النفس، وسرعان ما ينتشر كسرعة انتشار المرض الخبيث حتى تتلوث النفس. تبدأ الحكاية بمقارنة بسيطة لكن نتائجها قد تكون مرعبة. لماذا يمتلك فلان هذا الشيء بينما لا أمتلكه أنا؟ قد يكون هذا الشيء مادياً أو معنوياً، مثل حب البشر أو ذكاء أو غيرهما. قد تكون المقارنة دافعاً للتقدم والتحسن، هذا صحيح، لكن الشخصيات مختلفة، وهناك شخصيات قد يتطور الأمر معها نحو مشاعر أخرى سلبية، مثل عدم الرضا أو الشعور بالذنب أو الندم أو الكذب أو قلة احترام الذات، خاصة عندما لا تساعده قدرته على تطوير مهارة ما. وهنا يتطور الأمر نحو الغيرة والحسد، تماما مثل ما حدث مع قابيل عندما قارن حاله بحال أخيه، وتطورت لديه مشاعر سلبية دفعته نحو الغيرة والحسد اتجاه هابيل. عندما يجد الإنسان الذي تطورت لديه مشاعر سلبية نفسه عاجزاً عن القيام بشيء ما، يحاول إقناع نفسه إنه إنسان متميز ولا أحد يمكنه فعل ذلك الشيء غيره، حتى يتهرب من جلد الذات. ومجرد ما أن يجد شخصاً يمكنه فعل ذلك الشيء ببساطة وتمكن، تشتعل الغيرة والحسد بداخله، وتبدأ محاولاته لتثبيط ضحيته بعدة طرائق متنوعة وجميعها بسلوكات مؤذية وغير حميدة.

اضطراب، وتبدأ سلسلة من الأفكار التي قد تقود إلى نتائج مرعبة في سبيل المادية، مبررة بعدد من التبريرات الواهية والتي يصدقها الحاقد أو الحاسد رغم عدم منطقيتها. يبدأ في اصطناع المشكلات مع الطرف الآخر، يبحث عن أي شيء يضايقه ويعكر صفوه في أوقات انبساطه، وربما يصنع قصصاً من وحي خياله لإلحاق الضرر بالطرف الآخر. وهنا يصاب الضحية باضطراب، خاصة إذا كان شخصية بريئة، خبرته في الحياة قليلة، ويبدأ في طرح الأسئلة على نفسه: لم أفهم السبب وراء إيذاء بعض الأشخاص بدون مبرر واضح، أنا لم أفعل لهم شيئاً، كان تركيزي منصباً على عملي ودراستي، لماذا لا يتركونني وشأني؟ ربما فعلت شيئاً ما عفوياً لم يكن على هواهم. حسناً، لأفكر قليلاً. ويمر الوقت ببطء قاتل وسرعة مذهلة في الوقت نفسه. غضب أعمى. وفي النهاية يقود الحقد نحو الغضب، والغضب هو سيد الكوارث، وعندما يشتعل تصبح العواقب وخيمة. لذلك يقولون الغضب أعمى، لا يدرك المرء حجم الكوارث التي يتسبب فيها إلا بعد فوات الأوان. والحقد قائد شرس يمكنه قيادة الإنسان نحو الغضب الأعمى، ويبدأ في إلحاق الأذى بالضحية. لكن المشكلة ليست فقط في الحقد، وراء الستار الكثير من المشكلات النفسية.

هل جميعنا نشبه بعضنا؟ ببساطة لا. الظروف التي كبرت فيها تختلف عن ظروفك، تختلف عن ظروف أي شخص آخر. تجاربي مختلفة عن تجاربك، خبرتي ربما أقل أو أكثر أو مساوية لخبرتك. إذن لنتفق أن الاختلاف في الظروف موجود حتماً، فماذا عن طبيعة النفس البشرية نفسها؟ إنه لسؤال محير اختلفت فيه إجابات العلماء والفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين. فهناك من ادعوا أن الطبيعة البشرية محايدة في جوهرها وليس لديها أي ميول مهينة. بعبارة أخرى، أننا كنا صفحة بيضاء خالية من أي محتوى حتى يبدأ الإنسان باكتساب خبرته من الحياة ويكتب بيده الخبرة، ومن خلال تراكم خبرته يمكنه بعد ذلك تقرير تصرفاته. تلك الخبرة قد سيئة أو جيدة بحسب ما يمر به. رغبة في التفوق، تأتي هذه الرغبة من الطفولة وربما بسبب مقارنات الأهل أطفالهم مع الآخرين. ما يدفع الأطفال لفعل أي شيء فقط للتفوق والحصول على رضا الأهل. وقد تنشأ لدى الطفل الرغبة في التفوق متجاهلة السلوكيات الحميدة، ويكبر وتكبر معه تلك السلوكيات وتصبح جزءاً من شخصيتهم التي تجد متعة كبيرة في ممارسة الهيمنة. عادة ما تجدهم يرغبون دائماً في السيطرة على الآخرين حتى وإن كانت الوسيلة المتاحة لديهم لتحقيق غاياتهم هي إلحاق الأذى بالآخرين.

الوسط. في كثير من الأحيان نعمم بعض المجموعات بصفات معينة تشترك بينهم صفة البشر، لذلك ننعتهم بالأشرار، فتلك المجموعة مشتركة في بعض الصفات السلبية، إنها بيئة سامة. نفس الأمر بالنسبة لبعض البشر الذين قد ينخرطون في مجتمعات أو بيئات سامة ويضطرون لاكتساب صفاتهم تجنباً للاستبعاد أو حتى يلاقون القبول في دوائرهم.

ندوب من الماضي، صدمات الطفولة التي لا تنسى، وهي الأساس الذي يعتمد عليه الأطباء النفسيون عند تشخيص حالة ما. ذلك لأن ندوب الماضي بصورة عامة تطارد المرء ولو بعد 1000 عام، وتؤثر على سلوكاته وتدفعه إلى إيذاء نفسه أو الآخرين كرد فعل من الآلام والندوب التي لم يتعافى منها بعد. افتقار الرحمة. ربما هؤلاء الذين تعرضوا للكثير من المضايقات والقسوة من دون رحمة هم أكثر الأشخاص الذين يفتقرون إليها، ويظهر ذلك في سلوكاتهم وعدم تعاطفهم مع آلام الآخرين، إذ يرون أن المرور بالآلام لمرحلة مهمة لكي يصل الإنسان إلى النضج الكافي لمواجهة الحياة.

وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

القضاء عند العرب قبل الإسلام. لم يكن للعرب قبل الإسلام نظام أو شريعة أو قانون مكتوب، كانوا يرجعون في جميع شؤونهم إلى عادات وأعراف قبلية يتحاكمون على أساسها في خصوماتهم ومنازعاتهم، ومعظمها كان بسبب جرائم قتل وسرقة واعتداء على النساء واختلافا على المراعي والكلأ وموارد المياه، بالإضافة إلى التنازع على الرئاسة والزعامة والسلطة والشرف. ولما كانت القوانين وليدة الظروف والحاجات، اختلفت التشريعات قبل الإسلام باختلاف القبائل والأماكن وطبيعة البيئة. إن أهل اليمن بنظام حكمهم المستقر وبحكوماتهم التي كانت تهيمن على مناطق واسعة، كانوا يختلفون في أصول تشريعهم عن أهل مكة أو أهل يثرب، وكل من هؤلاء كانوا يقطنون مدنا، وحكمهم هو حكم مدن قائم على أساس آراء رؤساء الأحياء والشعاب، وهؤلاء كلهم يختلف حكمهم عن حكم القبيلة والعشيرة أي الأعراب.

مفهوم الحق حكم القوة والعصبية. لأن الطبيعة العربية كانت متغلبة على حياة أكثر سكان جزيرة العرب، نبع مفهوم الحق عند العرب وكيفية الحصول عليه من البيئة التي عاشوا فيها، فاعتمد على أمرين: الأول هو القدرة أو القوة، فالقوي القادر على حمل السلاح باستطاعته انتزاع حقه والدفاع عن نفسه متى تعرض للظلم، وعلى هذا المبدأ بنيت أكثر أحكام حقبة ما قبل الإسلام في تقويم الحق وتقديرات دفع الديات. والأمر الثاني مثلت فيه العصبية القبلية بأبسط درجة فيها إلى أعلاها، وكان من عوامل استحصال الحق وتأديب الخارجين عن العرف ولعدم وجود سلطة مركزية تؤدي هذه المهمة، لعبت العصبية دورا في تأديب الخارج عن العرف. وانطلاقا من هذين العاملين، أخذ شيخ القبيلة على عاتقه مهمة إحقاق الحق، فتولى الفصل في الخلافات بين أفراد قبيلته، وكان إذا وقع خلاف بين قبيلتين أو أفراد من قبيلتين يتولى رئيسا القبيلتين حله، أو يختاران محكما مثل رئيس قبيلة ثالثة. وكان المتخاصمون يجتمعون في مكان معين مثل دار الندوة أو في المعبد أو في بيوت الوجهاء. ويتضح من ذلك إن التشريع قبل الإسلام أخذ بمبدأ ما ينطبق على أفراد القبيلة من قوانين وأحكام يكون خاصا بالقبيلة، أما ما يطبق على الأشخاص الذين يكونون من قبيلتين مختلفتين أو من قبائل عدة فإنه يكون خاضعا للعرف المقرر بين القبائل.

الحق ومكانة الفرد في القبيلة. تفاوتت حماسة أفراد القبيلة لاستحصال الحق وفقاً لمكانة الفرد، فإذا كان من الأعيان تهب القبيلة في استجابة فورية لندائه. ومن ذلك ما جرى لعمرو بن كلثوم سيد بني تغلب، حيث شعر بأن إهانة لحقت بأمه ليلى على يدي والدة الأمير اللخمي عمرو بن هند، فقتله ونادى قبيلته فاستجابت لندائه، فانتهب أفرادها مال عمرو بن هند وخيله وسبوا النساء. وفي المقابل حدث أن نهب عدد من إبل الشاعر قريط بن أنيف أحد بني العنبر على أيدي أفراد من بني ذهل بن شيبان، فاستغاث بقومه فلم يغيثوه.

مبدأ انتقال المسؤولية وسقوطها. من مبدأ العصبية أخذ العرب قبل الإسلام بمبدأ انتقال المسؤولية من الفاعل إلى ذوي قرابته الأدنين ثم الأبعدين، فالعشيرة أو القبيلة تكون مسؤولة في عرف العصبية عن كل عمل يقوم به أي من أفرادها، وعلى أفرادها كلهم تحمل مسؤولية ذلك، وعليهم ضمان أداء أي حق يتنصل أحد أبناء القبيلة من أدائه. مثلاً إذا لم يسلم القاتل للاقتصاص منه، أو إذا لم يتمكن أهل القتيل من قتله، ينتقل حق أهل القتيل إلى قتل أقرب الناس إلى القاتل ثم الأبعد، وهكذا أخذاً بثأر القتل. ويؤدي ذلك في الغالب إلى التوسع في القتل من دون سقوط حق ذوي القتيل في البحث عن القاتل لقتله، لأن الأصل في كل جريمة هو الفاعل الأصل. كما يتضامن ذوي القربى والأرحام في الأخذ بالثأر، يتضامنون كذلك في العقل، أي جمع الدية فيما بينهم عن قتيل إذا تم صلح أو صدر حكم قاض بدفع الدية والكف عن الثأر بالدم، وتدفع الدية إلى أهل القتيل. لا تسقط مسؤولية الأهل عن جرائم أبنائهم، ولا مسؤولية القبيلة عن أفعال أفرادها إلا إذا أسقطت العصبية عنه. على أن يعلن ذلك في الأماكن العامة ليكون ذلك معروفا بين الناس، فتعلن على لسان رئيسها أنها غير مسؤولة عن تصرفاتهم، وإلا بقيت المسؤولية قائمة في رقبة من تقع عليهم، وتطلق على من تسقط العصبية عنهم تسمية الخلع. ومتى خلع الفرد وشهد الشهود على خلعه، صار أقرباؤه وأهل قبيلته في حل منه، لا يلبون نداءه وإلا تحملوا وزره من جديد. وعلى الخليع أن يحمي نفسه بنفسه، وأن يدافع عن جرائره بيديه، فإذا قتل لا يسأل أي أحد من قومه عن عمله، وإذا قتل ذهب دمه هدرا. ولهذا قاس الخليع حياة قاسية شديدة كانت تنتهي في الغالب بهلاكه نتيجة خروجه على أنظمة قومه وقوانينهم، إلا إذا تاب ووجد من يأويه ويحميه من أهله أو من غيرهم. وإذا وجد الخليع من يكفله وينعم عليه بحق الجوار، تنتقل مسؤولية عمله إلى من من عليه بجواره، وعلى المجير عندئذ أن يعلن الإجارة على الملأ صراحة بقوله: قد لزمني ذمامك، وأنا مانعك مما أمنع نفسي وأهلي وولدي منه، ما بقي من عشيرة الأدنين رجل، فيتحمل بذلك كل تبعة تصدر من الخليعة.

مبدأ إزالة الضرر. مبدأ آخر سارت عليه القبائل في تقرير الحق تمثل في إزالة الضرر وتعويض المتضرر عما قد يلحق به من شخص آخر، سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غير متعمد، مثل أهمال السيطرة على الماء، فإذا سال إلى أرض أخرى وألحق بها ضرراً وجب على صاحبه دفع تعويض عن الضرر الذي ألحقه الماء بالمالك صاحب الأرض المتضررة. ومن هذا القبيل أيضاً سقوط بناء أو حائط على شخص ما، وسقوط عامل يعمل أجيراً لصاحب بناء، فيجب في مثل هذه الأحوال دفع تعويض لمن وقع الضرر عليه أو لمن يرثه في حالة الوفاة.

الوضع الطبقي واستحصال الحقوق. انعكس الوضع الطبقي للمجتمع القبلي للعرب قبل الإسلام على رؤيتهم للحق، فكان لهم في الأخذ بالثأر مبدأ مقرر معروف، هو أن القتيل إذا كان شريفا في قومه وكان قاتله ذا مكانة وضيعة أو عبدا لا يقبل أهل القتيل بالقود أي القصاص وقتل القاتل، بل يعملون بعرف تكافؤ الدم، فدم القتيل الشريف لا يغسل إلا بدم شريف مثله ومن أهل مكانته. وعلى هذه النظرة بنى العرب قبل الإسلام تقييم أثمان الديات أي ثمن الدم، ففي حين كانت دية الحر الشريف تصل إلى 1000 من الإبل، كانت دية غيره من الفقراء أو المعدمين لا تكاد تصل إلى نصف هذه القيمة.

تحكيم ومحكمون. العرب قبل الإسلام عرفوا نظام المحكمين، واشتهر عدد من هؤلاء، منهم أكثم بن صيفي الذي اشتهر بكونه حكيما وعمر كثيرا، وقس بن ساعدة الذي عرف كحكيم أيضا وكان من كبار الخطباء وأسقفا في نجران، ومن أقواله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ومن هؤلاء أيضا عامر بن الضرب العدواني، إمام مضر وحكيمها وفارسها، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهما ولا بحكمه حكما، وكان ممن حرموا الخمر. وبرز أيضا الأقرع بن حابس المجاشعي الدارمي التميمي من سادات العرب قبل الإسلام، وقدم على الرسول فيما بعد في وفد من بني دارم من تميم وأسلم. ومن المحكمين أيضا أمية بن أبي الصلت، عبد الله بن أبي ربيعة الثقفي من أهل طائف، وكان شاعرا حكيما ومطلعا على الكتب القديمة، وحرم على نفسه الخمر. وحاجب بن زرارة الدارمي التميمي من سادات العرب ورئيس تميم، وأدرك الإسلام وأسلم.

الاحتكام إلى الكهان. شاع عند العرب أيضا الاحتكام إلى الكهان، إذ كانوا يعتقدون أنهم يعرفون الأسرار والأمور الغيبية بالاستعانة بالجن والعرافين والمنجمين، ويزعمون معرفة الأمور عن طريق الفراسة وحساب النجوم والقرائن. ومن هؤلاء سطيح الكاهن أو سطيح الذئبي، وهو ربيع بن ربيعة بن الذئب من بني مازن من قبيلة الأزد، وهو كاهن بساني من المعمرين. وكان العرب يحتكمون إليه ويرضون بقضائه، وضرب به المثل في جود رأيه، وهو من أهل الجابية على مشارف الشام، ومات فيها بعد مولد النبي بقليل. وروي أن الناس كانوا يأتون فيقولون: جئناك بأمر، فما هو؟ فيجيبهم بما في أنفسهم.

آليات الإثبات والنفي. كانت للعرب قبل الإسلام آليات ووسائل اتبعوها لإثبات الحقوق وتوجيه التهم أو نفيها، على الرغم من بدائيتها، فاعتمدوا على الشهود والإيمان بالأصنام والأوثان التي يعبدونها، واستعانوا بالقرعة والقسامة، وهي الحلف بالأيمان المتعددة أو المتكررة، والقيافة، أي معرفة التشبيه لإثبات النسب، أو بتتبع الأثر لتمييز أقدام الجاني، والفراسة، وهي الاستدلال بظواهر الأحوال وقرائنها على خفايا النفوس والأمور، كما كانوا يعتمدون على الكهانة والكهان الذين يستخدمون الجن لمعرفة الحقيقة. وفي فترات متقدمة حاول العرب في مكة معالجة بعض الحالات النزاعية وحماية المظلومين بأسلوب منظم، وذلك بأن خصصت قريش رجالا للقضاء، منهم زعماء بني سهم لفض المنازعات بين القرشيين، وعهدت إلى رجال من بني عدي في المنازعات بين القرشيين وغيرهم، وممن تولوا مثل هذه الأعمال القضائية والتحكيمية هاشم بن عبد مناف وعبد المطلب وأبو طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب. في مرحلة أخرى اتفقت خمسة أفخاذ من قريش على عقد حلف عرف باسم

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة. رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي، من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش.

والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي، كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها. لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكانا للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضا جعلوا منها فضاء للنقش والزخرفة حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والأثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر باباتوبرو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية. فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد؟ كل صار آلهة، جلت صفاتك، ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
3: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
0: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق، وفي محورنا الأول الماضي أو الزمن الجميل سميه ما شئت.

0: كثير من الناس، بل أغلب الناس البشرية جمعاء يعني، تحن إلى ماضيها. ولكن السؤال الذي يجب أن نطرحه دوما، ما هو هذا الماضي الذي نحن إليه؟ ما هي شكله، لونه، رائحته، وضعه؟ هل كل حنين إلى الماضي هو صحيح؟ وهل كل ماضي نحن إليه هو ماضي جميل؟ حقيقة أسئلة كثيرة، لذلك نجد دائما مفردة الزمن الجميل، يعني ولا أعرف دقة هذه المفردة، يعني لماذا هو، هل هو الزمن جميل؟ لماذا لا يكون هذا الزمن أيضا جميل؟ وهو فعلا جميل، لأنه الفرح بأبسط قوانين الحياة التي نعيشها هي جميلة، أبسط اللحظات. حتى أن بعض الأفكار تقول دائما إذا كنت مسرع في أعمالك اليومية خفف من سرعتك فيها، لأن اللحظات تعيشها ضمن سياقات الجمال، عندما تشعر بها، عندما تحس بها، عندما تعيش عصر السرعة تفقد قدرتك في التعاطي مع الجمال، تفقد أنت قدرتك في التعاطي مع مفاهيمه، تفقد قدرتك أو قدرتك في أن تتعاطى مع اللحظات السعيدة اللي تعيشها، وهي أبسط ما يكون. اللحظات السعيدة هي ليست كما يظن البعض اليوم بكثرة الاستهلاك، بالتواصل الكبير مع التكنولوجيا الفائقة كما أسميناها، بالعكس هذه تبعد عنك معاني السعادة. أما السعادة الحقيقية هي عندما تفرزها مع من تحب، وعندما تفرز لك ممن تحب. لذلك الزمن الماضي هو ليس زمنا جميلا كما يظنه البعض، إنما اللحظات الجميلة التي تستذكرها من ماضيك هي الزمن الجميل، وليس كل الزمن الذي عشته في الماضي هو جميل. كما هو الحاضر ليس كل جزئية فيه جميلة، ولكن كل لحظة سعيدة تعيشها في الحاضر ستكون جميلة عندما تستذكرها في المستقبل، لأنها ستكون ماضي بالنتيجة. فأحبتي، موضوعة اللحظات، موضوعة أن تعيش سعيدا، بصراحة هي هذه. لماذا أصبح الحنين لبعض اللحظات يشكل سعادة، أو عفوا الحنين إلى الماضي بشكل عام يشكل سعادة؟ لأن الحاضر الذي نعيشه نحن من نجعله تعيسا بصراحة، بكثرة الإيغال والتوغل بمفاهيم التكنولوجيا، وهذه دائما نحن نركز عليها، لأن الجمال كما قلنا في البساطة، في أن تعيش مع الطبيعة، في أن تمشي. معقولة أصبح اليوم يعني الإنسان لا يمشي مثلا؟ لا أقول الجميع طبعا، إنما دائما راحة. وورد في تراث السلف إن الجسد تتعبه الراحة، الجسد مخلوق لكي يلعب، لكي يتحرك، مو لكي يحني ظهره ورقبته على الهاتف طوال ساعات ويكتسب وزنا زائدا، ويكتسب نفسا أو نفسية تعيسة أو روحا تعيسة. فكم منا من يعيش لحظاته مع موسيقى هادئة، مع فنجان من القهوة أو الشاي، عمود لا يشكل علينا في القهوة، تأخذ من وقتك لكي يعني تشربه براحة، تتمشى في حديقة قريبة إلى منزلك، طبعا عندما تكون الأجواء مناسبة، اليوم الأجواء حارة، تستشعر كل لحظة تعيشها حتى في الطعام اللذيذ الذي تأكله يجب أن تشعر به. لذلك يقولون أهلنا أنه وقت الطعام ما محسوب من العمر، هو محسوب، ولكن هي دعوة لأن تتأمل بجمالية الطعام والأذواق، وأن تتذوق كل شيء وتشعر به وتحسه. كم من الناس اليوم من يأكل على عجالة، ومن لا يفقه حتى ماذا يأكل، يعني ما الذي آكله الآن في هذه اللحظة. فلذلك استسهلنا كل شيء، فأصبح هذا الزمن زمنا غاضبا، مغضبا، سيئا، يحمل فيه الكثير من الصفات اللا إنسانية بسبب هذا التوحش في العولمة اللي احتوانا وللأسف لم نستطع أن نحتويه. لذلك كل هذه التفاصيل هي تحمل معاني الزمن الجميل. الزمن الجميل هو الزمن الذي نحن نصنعه. لذلك عندما نستذكر الزمن الجميل، نستذكر عندما كنا نمشي إلى المدرسة، عندما كنا نشوف بعض الزهور، عندما كانت الأنهار نظيفة، هذه كلها فطرة البشرية، ما استذكرنا شيء يعني نستذكر عندما كانوا أهالينا مثلا يقرؤون الصحيفة أو يقرؤون الكتب. معقولة؟ المضحك المبكي أنه اليوم كل شيء تغير. يعني تصوروا حتى أن الكتب اليوم نذهب إلى بعض المكتبات نجد أن بعض الكتب هي فقط ديكور، يعني تشتريها ديكور تخليها في بيتك. طيب أنت بدل ما تدفع فلوس لكي تشتري ديكور كتب، اشتري كتاب حقيقي حتى لو ما تقرأ، خليه بالمكتبة أو خليه بالبوفية مالتك أو خليه بالمعرض مالتك. ليش تشتري كتاب يعني فارغ أو عبارة عن ديكور؟ معقولة؟ يعني بصراحة كثير كثير من القضايا المتعبة، قضايا المؤلمة. يعني تصوروا أنه أنت تشتري ديكور تريد تزين بيتك، اشتري كتاب حقيقي مجلد حلو لطيف سعره مثلا 10,000 15,000 ما ضايع بي، يجوز في يوم من الأيام أنت هيك صافن تسحبه تقعد تقربي. أما هذا الديكور شنو تسحبه؟ هذا المفروض تسحبه ترميه بسلة المهملات بالقمامة عفوا. فللأسف الشديد كل شيء تغير في هذا الزمن حتى أصبح الماضي بكل ما فيه زمنا جميلا. مزيد من التفاصيل بصوت شهلة محمد.
1: هل تحن دائما إلى الماضي والزمن الجميل؟ لست وحدك، فهذا الشعور أكثر شيوعا مما تتوقع، ولا يقتصر على جيل بعينه، إذ يميل كل جيل إلى الاعتقاد بأن العالم كان أفضل في سنوات شبابه. لكن هل كان الماضي حقا أجمل، أم أن أدمغتنا هي التي تعيد تشكيله بصورة أكثر إشراقا؟ يرى علماء النفس أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل رافقت البشر منذ آلاف السنين، وتشير كتابات تعود إلى عصر الشاعر الإغريقي هوميروس إلى ما يعرف اليوم بسرديات الانحدار، وهي الاعتقاد بأن العالم يتجه باستمرار نحو الأسوأ مقارنة بعصر ذهبي مضى. ويقول عالم السلوك في جامعة ماكاو زي هونغ إن كثيراً من المجتمعات تميل إلى أسطرة الماضي، فينظر إليه بوصفه زمناً مثالياً، بينما ينظر إلى الحاضر باعتباره مرحلة من التراجع التدريجي عن ذلك العصر الذهبي. أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد ذكرياتنا لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. وفي المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها. فعندما نسترجع الأفلام أو الموسيقى أو التجارب القديمة، فإننا نتذكر غالباً أفضل نماذجها فقط، ثم نعممها على تلك المرحلة بأكملها، في حين نقارنها بالحاضر بكل ما يحمله من نجاحات وإخفاقات. ونتيجة لذلك يبدو الماضي وكأنه كان مليئاً بالأشياء الجميلة وحدها. ويشبه الباحثون الذاكرة بمكتبة تحتفظ بأفضل الأعمال من الماضي، بينما لا يزال رف الحاضر يضم كل شيء الممتاز والعادي والسيء. لذلك تبدو المقارنة غير عادلة منذ البداية، ولا يزدهر الحنين إلى الماضي في جميع الأوقات بالدرجة نفسها، بل تشير الدراسات إلا أنه يشتد خلال فترات عدم الاستقرار والقلق. ويفسر علماء النفس ذلك بأن الدماغ يبحث في أوقات القلق عن ذكريات تمنحه شعوراً بالأمان والاستمرارية، حتى لو كانت تلك الذكريات أكثر جمالاً مما كانت عليه في الواقع. ولا يقتصر الحنين على الحياة الشخصية، بل يمتد إلى الخطاب السياسي أيضاً، إذ تشير الدراسات إلى أن استحضار الأيام الجميلة يستخدم أحياناً لتعزيز الشعور بالهوية المشتركة أو لإقناع الناس بأن الحال يكمن في العودة إلى مرحلة سابقة يتم تصويرها على أنها أكثر ازدهاراً واستقراراً، رغم أن تلك الصورة قد تتجاهل كثيراً من مشكلات ذلك الزمان. لا ينكر علماء النفس أن بعض الأشخاص قد تكون حياتهم الماضية أفضل بالفعل بسبب ظروف شخصية مثل فقدان شخص عزيز أو الإصابة بمرض أو تراجع الوضع الاقتصادي.
0: إذن أحد أبرز التفسيرات العلمية لهذه الظاهرة هو ما يعرف في علم النفس بالاسترجاع الوردي، وهو تحيز معرفي يجعل الإنسان يسترجع أحداث الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كانت عليه في الواقع. فعندما نستعيد الذكريات لا يسترجعها الدماغ كما لو كانت تسجيلاً محفوظاً، بل يعيد بناءها في كل مرة، وخلال هذه العملية يميل إلى الاحتفاظ باللحظات السعيدة، بينما يخفف من حدة التجارب المؤلمة أو يطمس بعض تفاصيلها. في المقابل تبدو مشكلات الحاضر أكثر ثقلاً ووضوحاً لأننا ما نزال نعيشها، وكما ناقشناها أيها الأحبة.

وفي محورنا الثاني وسائل إعلام أوروبية توجه انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين.

0: أحبتي، كأس العالم لكرة القدم في كل سنة ينتظره الناس، حتى إذا يحل بعد 4 سنوات. يعني إحنا هسه بال 2026، إحنا عدنا بال 2030 كأس عالم، فالناس تنتظر هذه السنوات وقبلها تبدأ التصفيات. وهذه اللعبة اللي هي لعبة كرة القدم التي لا يملها أو لا تملها البشرية، لعبة الفقراء كما تسمى، ولو أنه اليوم أصبحت أو أصبح يعني من يلعبها ومن يشتغل بها لا يعني يتجه اتجاهات أخرى، ولكن هي تبقى لعبة الفقراء، بمعنى أن اللعبة يتابعها ويشغف بها من هو لا يملك الكثير في حياته. فدائما أيضا تبرز في البطولات، مثل بطولة كأس العالم، مثل بطولة أمم أوروبا، مثل بطولة كأس آسيا إلى آخره، تبرز بعض اللعبات بين الفرق ما تجذب إليها جماهير متنوعة، بمعنى آخر أنها تستند أو نستند في هذه اللعبات إلى مشاهدين كثر، إلى متابعين كثر. بلا شك أن اللعبة أو لعبة كرة القدم في كأس العالم لهذه السنة كانت قد جذبت الكثير من المشاهدين للعبات معينة، لفرق معينة، إنجلترا وفرنسا، فرنسا وكذا، إسبانيا إلى أن جاءت الخاتمة بين إسبانيا والأرجنتين، وهنا بدأت أو بدأ الناس يتشكلون في هذه اللعبة. طبعا حتى دخل فيها الجانب السياسي، حتى رأينا رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب بجرائم حرب بنيامين نتنياهو يخرج وبكل صلافة وهو يدعم منتخب الأرجنتين، والسبب في ذلك هو التحالف السياسي المقيت بين الأرجنتين ودعم الأرجنتين لجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. فلذلك تشظى الناس، حتى أن البعض كنا نستمع إليهم قبل اللعبة أنهم يشجعون ميسي، يعني هذا الكابتن الجميل في لعبه، ولكن بسبب دعم نتنياهو إلى الأرجنتين، خصوصا العرب والمسلمين وكذلك الذين يدعمون مبدأ العدالة الاجتماعية في العالم، مالوا إلى تشجيع إسبانيا، وإسبانيا معروفة مواقفها من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بنيامين نتنياهو. للأسف أصبحنا نتحدث بهذه الطريقة في لعبة كرة القدم. السبب في ذلك هو ما اجترحه رئيس الوزراء الغاصب نتنياهو والمجرم الحرب المطلوب لمحكمة العدل الدولية. أصبحنا نتحدث بهذا الأسلوب لأنه أشرك كرة القدم في وصفه السياسي السيء. حتى جاءت اللعبة وشاهد الكثيرين اللعبة، وكان هنالك حقيقة لعب خشن من منتخب الأرجنتين خلال المباراة النهائية، وحتى سلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية. هذا جعل الكثيرين حول العالم يتساءلون عن أسباب هذا السلوك، وكذلك كيف تحولت لعبة كرة القدم في واحدة من أجمل نهايات المباريات في العالم، ليجب أن تكون يعني البطولات عفوا في العالم، وهي بطولة كأس العالم، يجب أن تكون هذه النهايات مقرونة باللعب الجميل لكي يستمتع المشاهد. ولكن يبدو أن هذه التصرفات تنبع من سلوكيات كثيرة لسنا بصددها الآن، ولكن لنستمع إلى هذا التقرير الذي يوضح الكثير مما حصل في لعبة النهاية لكأس العالم بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين.
1: وجهت وسائل إعلام أوروبية انتقادات قاسية لأسلوب لعب منتخب الأرجنتين خلال المباراة النهائية لكأس العالم، ولسلوك بعض لاعبيه عقب صافرة النهاية، وفشل منتخب الأرجنتين في الحفاظ على لقبه بخسارته أمام إسبانيا 1-0 بنهائي مونديال 2026. في مباراة سيطر عليها لاعبو لا روخا بالطول والعرض على مدار 120 دقيقة، فانعدمت خطورة راقصي التانجو تماما، ولم يهدد مرمى لا روخا إلا في لقطتين خجولتين في الدقائق الأخيرة، واتسمت طريقة لاعب الأرجنتين بخشونة تجاوزت الحدود في كثير من الأحيان، وهو ما تجسد في طرد إنزو فرنانديز في الدقيقة 93 بعد حصوله على الإنذار الثاني. وزاد الطين بلة المشاجرات القبيحة التي تورط بها بعض لاعبي الأرجنتين وفي مقدمتهم باريديس بعد صافرة النهاية. الصحافة البريطانية تسن سكاكينها وبدت سعيدة للغاية بالنهاية التي آل إليها مونديال 2026 والطريقة التي خسر بها منتخب الأرجنتين. وكتب صحيفة ذا صن البريطانية: بدت الأرجنتين كدودة في قلب تفاحة كبيرة، أخيرا دفعت الثمن لمحاولتها تحويل مباراة كرة القدم إلى حرب شوارع. أما مواطنتها ذا غارديان فلخصت أسلوب لعب الأرجنتين بأنه اعتمد على تكتيكات خبيثة، فيما شنت ديليميل هجوما على اللاعبين الذين فقدوا أعصابهم بعد صافرة النهاية، ونشر الصورة لباريديس وهو يدفع أحد لاعبي إسبانيا من الحلق. أما أقوى العبارات فصدرت عن صحيفة تيليغراف التي كتبت: كرة القدم 1، المجرمون 0. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل. الأشواط الإضافية: نهائي مخيب للأمال. في هذه الأثناء أكدت صحيفة تاكس إنزيجر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. في المقابل أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه الذي جسد العدالة. وكتب صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. بدورها ركزت نظيرتها لاكزيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، مشيرة إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم. وتغنى الصحيفة لكيب الفرنسية بإسبانيا واصفة إياها بالمنتخب الأكبر في القرن 21. في إشارة منها إلى الألقاب الخمسة الكبرى التي حققها الفريق في الألفية الجديدة، وهي كأس العالم عامي 2010 2026 وكأس أوروبا يورو أعوام 2008 2012 و2024.
0: طبعا أقوى العبارات كما أشار التقرير صدرت عن صحيفة التليغراف The Telegraph التي كتبت: كرة القدم 1، المجرمون 0. عجيب يعني بصراحة، توصيف خطير، يعني كرة القدم مجسدة في إسبانيا والمجرمون تصف بها منتخب الأرجنتين. لقد انتصرت الرياضة حتى لو بعد وقت طويل، وتقصد بذلك الأشواط الإضافية. أي نتيجة أخرى كانت ستعد بمثابة جريمة. ويبدو لي أن مثل هكذا توصيفات كان لها علاقة بالواقع السياسي الذي سبق المباراة اللي شرحناه فيما يخص اصطفاف الكيان المجرم ممثلا بنتنياهو مجرم الحرب مع منتخب الأرجنتين. كذلك نهائي مخيب للآمال في هذه الأثناء، أكدت صحيفة تاكس إنزيغر السويسرية الناطقة بالألمانية أن الأرجنتين عوقبت بسبب طريقة لعبها الخشنة، لكنها تعاطفت مع ليونيل ميسي الذي حرم من نهاية تاريخية مجيدة. يعني للأسف الكثيرون من الذين يحبون ميسي وصفوا هذا التوصيف. أما صحيفة بيلد الألمانية فلخصت الموقف بالقول: على الصعيد الكروي خيب النهائي الآمال بشدة، وذكرت بأن لاعبي الأرجنتين لم يسددوا أي كرة بين القائمين والعارضة. وإسبانيا بشكل أنقذت كرة القدم، إذ أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أحقية منتخب إسبانيا بالتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، والذي جسد العدالة كما أوضحناها. وكتبت صحيفة ماركا الإسبانية: لم يفز منتخب إسبانيا بالنهائي فحسب، بل حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. إذن هي حمت أسلوب لعب وأنقذت كرة القدم. كذلك بدورها ركزت نظيرتها لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية على الهيمنة المطلقة لإسبانيا، وأشارت إلى أن البيانات والإحصائيات أكدت أن هذا الفوز هو واحد من أكثر الانتصارات استحقاقا في نهائيات كأس العالم.

0: طبعا نحن أمام حالة تعرف باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبيس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب. الجسد نفس الشيء، هذا الأكل المعالج بصورة مفرطة، السكريات المفرطة، الراحة المفرطة اللي تحدثنا عنها بالمحور الأول، هذه كلها أدت إلى ما يعرف اليوم بأوبيسوفوبيا اللي هو الخوف من اكتساب الوزن. ها أنا أخاف أكل، أخاف كذا، إلى أن جرت العالم إلى أن تأخذ هذه الأبر المونغارو وغيرها، وتسببت لهم بمشكلات للأسف بعضها يكاد يكون عصي حتى على الفهم الطبي، لأنه يعني هذا التخيل الإنسان لجسده كيف يكون، بأنه يجب أن يكون ضمن هذا الإطار في الوزن، هذا هو الذي تسبب بكل هذه المشكلات. طبعا ورغم أن هذه الحالة من الخوف بدأت تسيطر على السلوكيات اليومية وقادت إلى نقص شديد في الوزن أو سوء تغذية نتيجة ما يرسخه هذا الحال من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، وارتفع كذلك خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى، من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم، اكتئاب، اضطرابات أكل، اضطراب الوسواس القهري، والأكثر من ذلك كما قلت قبل قليل هو التوجه إلى استخدام أبر إنقاص الوزن، هذه الطامة الكبرى التي تسببت حتى اليوم بالكثير من المشكلات الصحية للكثيرين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: حالة من الخوف المفرط من اكتساب الوزن تعد من أنواع الرهاب المندرج ضمن اضطرابات القلق، تدفع المصابين بها إلى تبني سلوكيات متطرفة تهدف إلى تجنب زيادة الوزن بأي ثمن. تعرف هذه الحالة باسم أوبيسوفوبيا، وهو مصطلح مكون من جزئين لغويين، كلمة أوبيس الإنجليزية وتعني سمين أو بدين، وفوبيا المشتقة من اليونانية القديمة بمعنى الخوف أو الرهاب. ورغم أن المصاب غالباً ما يدرك أن مخاوفه مبالغ فيها أو غير منطقية، فإنه يعجز عن السيطرة عليها ويلجأ إلى ممارسات قاسية للحفاظ على وزنه أو خفضه، مثل حمل طعامه الخاص أينما ذهب للتحكم الكامل فيما يتناوله، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، أو الخضوع لعمليات جراحية بهدف الظهور بمظهر أكثر نحافة، وحتى تجنب المناسبات والأنشطة التي تتضمن تناول الطعام. ولا يقتصر أثر هذا الرهاب على السلوكيات اليومية، بل قد يقود إلى نقص شديد في الوزن أو سوء التغذية نتيجة ما يرسخه من الانشغال المفرط باحتمال زيادة الوزن، كما يرتبط بارتفاع خطر الإصابة باضطرابات نفسية أخرى، من بينها اضطراب تشوه صورة الجسم والاكتئاب واضطرابات الأكل واضطراب الوسواس القهري. على غرار العديد من الاضطرابات النفسية، يصعب تحديد الأسباب الدقيقة وراء الإصابة برهاب السمنة، إلا أن المختصين يرجحون أنه ينشأ نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من أبرزها العوامل البيئية، وتشمل البيئات والثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمرا معيبا أو منفرا، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استناداً إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية. العوامل الوراثية قد ترتفع احتمالية الإصابة برهاب السمنة لدى من لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بأنواع الرهاب أو اضطرابات الأكل أو اضطرابات القلق، كما قد يعاني من هذا الرهاب المصابون باضطراب القلق الاجتماعي نظراً لما يرتبط به من مخاوف تتعلق بالرفض أو التقييم السلبي من الآخرين. التجارب والصدمات النفسية: قد ينشأ رهاب السمنة نتيجة تجارب مؤثرة يمر بها الفرد، ولا سيما خلال مرحلة الطفولة، مثل التعرض للتنمر بسبب الوزن، أو تكرار سماع أوصاف مثل بدين أو سمين من الوالدين أو الأقران، مما قد يحدث لديه خوفاً مرضياً ومستمراً من اكتساب الوزن. يكشف هذا الرهاب عن نفسه لدى المصاب بعدد من الأعراض المرتبطة بالقلق أو نوبات الهلع عند التفكير في اكتساب الوزن، ومن بينها القشعريرة، الدوار، فرط التعرق، خفقان القلب، الغثيان، ضيق التنفس، الارتجاف أو الرعشة، اضطرابات المعدة أو عسر الهضم.
0: أحبتي، كما تشمل البيانات الواردة من الكثير من الشعب الطبية إلى أن هنالك الكثير من الناس الذين تشكل لديهم حالة الخوف من اكتساب الوزن حضورا واسعا، كما أن الثقافات التي تمنح المظهر الخارجي ووزن الجسم أهمية مفرطة، مما قد يؤدي إلى ترسيخ اعتقادات سلبية لدى بعض الأفراد، مثل اعتبار زيادة الوزن أمرا معيبا أو منفرا، وهو ما قد يسهم في نشوء هذا الرهاب. ويندرج ضمن هذه العوامل ما يعرف بوصمة الوزن المتمثلة في الحكم على الأشخاص أو معاملتهم بصورة مختلفة استنادا إلى أوزانهم، إلى جانب السعي نحو الكمال الذي قد يتأثر بدوره بعوامل بيئية أو وراثية.

0: نعم أحبتي، فمنذ أن سجل الفلكيون حدث كارينغتون عام 2859 كما يعني يوصف 1859 عفوا وليس عام 2000، فهذا هو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض. والعلماء حاولوا أن يفهموا الحدود القصوى للعواصف الشمسية. طبعا العواصف الشمسية اليوم يتم الحديث عنها بأهمية قصوى، لأن العاصفة الشمسية عندما تضرب الأرض من الممكن أن تحدث مشكلات كبيرة، منها انقطاع في الاتصالات وغيرها. أؤكد على أن حدث كارينغتون حدث عام 1859، وهذا الحدث هو حدث يعني بصراحة حدث تسبب بمشكلات كبيرة. ولكن مع تطور الأقمار الصناعية، شبكات الطاقة، الاتصالات، تكشف دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفا، وتشير إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: منذ أن سجل الفلكيون حدث كارينغتون عام 1859، وهو أعنف اضطراب جيومغناطيسي معروف ضرب الأرض، والعلماء يحاولون فهم الحدود القصوى للعواصف الشمسية وتأثيرها في كوكب يعتمد بصورة متزايدة على التكنولوجيا. ومع تطور الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة والاتصالات، كشفت دراسة جديدة أن العلماء ربما قللوا طوال سنوات من تقدير القوة التدميرية للعواصف الأكثر تطرفاً، مشيرة إلى أن عاصفة نادرة من تلك التي تحدث مرة كل 1000 عام يمكن أن تحدث اضطرابات شمسية أكبر بكثير مما تتوقعه النماذج الرياضية الحالية. وتنشأ هذه العواصف عندما تقذف الشمس كميات هائلة من البلازما والجسيمات المشحونة نتيجة التوهجات أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية، وعندما تصل للأرض تتفاعل مع المجال المغناطيسي لتعطل التقنيات الحديثة. وكان الاعتقاد السائد أن استجابة الغلاف المغناطيسي للأرض تبلغ حداً أعلى لا تمكن جبلته، إلى أن الباحثين اكتشفوا أن هذا السقف الوهمي ناتج عن خطأ طريقة القياس السابقة، لأن المركبات الفضائية كانت تتمركز عند نقطة لانغرانج الأولى على بعد 1.5 مليون كيلومتر، حيث تضعف الرياح الشمسية تدريجياً قبل وصولها، في حين أثبتت النتائج الحديثة أن التيارات الكهربائية في الطبقات العليا للغلاف الجوي تستمر في الازدياد كلما ازدادت شدة الرياح دون حد أقصى. وتدعم الوقائع التاريخية هذه المخاوف، فإلى جانب حدث كارينغتون الذي عطل شبكات التلغراف، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية، كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية، ووصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وتأتي هذه النتائج الحاسمة في وقت تعبر فيه الشمس ثروة دورتها الممتدة ل11 عاما، حيث يزداد نشاط البقع والتوهجات الشمسية. ورغم أن الدراسة لا تنذر باقتراب كارثة وشيكة، فإنها تؤكد الحاجة الملحة لتحسين نماذج التنبؤ الفضائي وحماية البنية التحتية الرقمية للمجتمعات. فعلم الفلك يثبت دائما أن الاستثمار في فهم سلوك النجوم هو استثمار حقيقي في أمن البشرية وضمان مستقبلها التكنولوجي.
0: إذن أحبتي، تذكر الوقائع التاريخية أيضا هذه المخاوف وتدعمها، إلى جانب حدث كارينغتون الذي شمله التقرير واللي عطل شبكات التلغراف آنذاك، تسبب اضطراب قوي عام 1989 في انهيار شبكة الكهرباء في مقاطعة كيبك الكندية، كما عطلت عواصف الهالوين عام 2003 عددا من الأقمار الصناعية وصولا إلى مايو عام 2024 حين شهد العالم أقوى عاصفة جيومغناطيسية منذ 20 عاما. وهذه النتائج الحاسمة تأتي

0: أحبتي، بذلك أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا، برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر.

0: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة،

0: تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
1: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
0: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
2: I've been here in this school for around 2 years. My name is Mej Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
0: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
3: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت فيه وسوت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
0: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
4: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
0: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
5: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع، وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراق إلى العالم وبالعكس.
0: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
6: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل، وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
0: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
7: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا مفيدا وشيقا.
8: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك، لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزاً للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعكم في الظلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: البخور، العطر الذي حكم العالم. الصراعات على السلطة وتشكيل الإمبراطوريات وانتشار الثقافات والديانات في مراحل متعددة من التاريخ القديم تتأثر أيضاً بمادة أقدم من النفط أو مصادر الطاقة الحديثة، مادة لها رائحة عطرية على عكس رائحة النفط. ومن الرائحة ودخانها كانت تتولد رمزية القداسة، ومع ذلك كانت سبباً في إشعال المنافسات على طرق التجارة القديمة وفي نشوب نزاعات وحروب في أحيان كثيرة بين إمبراطوريات مترامية الأطراف. وصفت آنذاك بالذهب الأبيض قبل أن يسيطر الذهب الأسود على طرق التجارة العالمية واقتصادياتها. لم يكن البخور مجرد واحد من أهم أدوات إقامة الطقوس الدينية والشعائرية، بل أيضاً محركاً اقتصادياً وسياسياً، وارتبطت به مصائر ملوك وولدت على طرق تجارته وأماكن استنباته حضارات مختلفة تبدلت سيطرتها عبر قرون. كانت فيها تجارة البخور مؤثرة في حركة التجارة بحراً وبراً وفي الاقتصادات القديمة، وكانت تجارة البخور من العوامل التي مهدت لقيام شبكات الطرق التجارية القديمة بين البلدان والممالك والإمبراطوريات المتباعدة قبل اتساع طريق الحرير وطرق التوابل وطرق الرحلات الصيفية والشتوية بين الجزيرة العربية واليمن وشمالاً نحو بلاد الشام ومصر.

طريق البخور الذي امتد كشريان نابض بالحياة عبر القارات، ربط مصائر الإمبراطوريات لأنه بقي عبر آلاف السنين رمزاً روحياً ثابتاً في الذاكرة الدينية والثقافية لشعوب العالم القديم. ويمكن القول إن طرق البخور من الأقدم بين طرق التجارة العالمية التاريخية المعروفة. يستخرج اللبان من أشجار بوسوليا النادرة التي تزدهر حصراً في سلطنة عمان واليمن والصومال وبعض بلدان القرن الأفريقي المحاذية لليمن والجزيرة العربية عند باب المندب عند مدخل البحر الأحمر. وتمنح الظروف المناخية الخاصة بهذه البلدان المتجاورة المواد التي تفرزها تلك الأشجار خصائص فريدة، وهذه الإفرازات هي اللبان أو الراتنج أو الصمغ الذي منه تصنع أجود أنواع البخور التي باتت حالياً جزءاً من سوق عالمية واسعة تعنى بالعطور وأدوات التجميل والتزيين عبر شبكات تجارية تربط أهم عواصم الموضة العالمية ضمن سلاسل توريد طويلة ومعقدة. ولأن مصدره الطبيعي بطيء النمو فإنه يتراجع تحت ضغط تغير المناخ والاستنزاف عبر الإفراط في جرح الأشجار لاستخراج الراتنج وتدهور الموائل بفعل الرعي والأنشطة البشرية.

المر نوع آخر من أنواع البخور، وتفرزه أنواع من الأشجار كصمغ اشتهر بخصائصه المطهرة، واستخدم في الطب وعمليات التحنيط القديمة. وهناك بخور العود المستخرج من أشجار الأكويلاريا، والذي حظي بتقدير خاص في الشرق الأقصى لرائحته الخشبية اللافتة في فرادتها. ويعتبر اللبان الحجري العماني من بين الأجود في العالم. هذه الشجرة متقشفة قصيرة إلى متوسطة الارتفاع، تتشبث بالصخور في أراضي فقيرة بالماء. نجاحها ليس في وفرة الماء، بل في قدرتها على التكيف مع القليل منه. جذورها وسلوكها الحيوي مبنيان على التحمل لا على الوفرة، ولهذا يصبح أي تغير إضافي في المطر والحرارة ضغطاً مضاعفاً على قدرتها على التجدد. الحصاد التقليدي للبخور يقوم على شقوق صغيرة في القشرة، يخرج سائل لزج شفاف ثم يتصلب مع الهواء إلى حبيبات تعرف شعبياً باسم دموع اللبان. بعد أيام أو أسابيع تجمع هذه القطع، وقد تكرر العملية خلال الموسم. وإذا قصرت فترات الراحة يصبح الحصاد أسرع من قدرة الشجرة على التعافي.

كثيراً ما كان البخور جزءاً من طقوس قديمة في بلاد الرافدين ومصر والعالم الإغريقي والروماني، وذكر في تقاليد دينية متعددة، ولا يزال حاضراً في طقوس مسيحية شرقية وغربية وفي الاستخدامات الاجتماعية اليومية في الجزيرة العربية والشرق أفريقيا. يقال إن ارتفاع الدخان يمثل صورة مرئية لمعنى الانتقال من الأرض إلى السماء، من المادة إلى المرئي غير المحسوس. وجاء في بعض الأبحاث الحديثة حول تأثير البخور بأنه يبدل الإحساس بالمكان ويعطيه سكينة أو جلالا أو ألفة. وفي الاستراتيجيات الاقتصادية والتجارية، فإن السلعة التي تحمل معنى تملك قدرة أعلى على الاستمرار والحضور في الأسواق حتى حين تتغير الأذواق والمتطلبات. في بلاد ما بين النهرين ارتفع دخان بخور المعابد المحمول من بلاد الجنوب والهند في المعابد إلى الآلهة إنانا وعشتار طلباً للخصوبة والرخاء. في مصر القديمة كان إشعال البخور في المعابد والمنازل وسيلة مقدسة للاتصال بالآلهة، كأن دخانه المتصاعد يحمل الصلوات والأماني إلى السماء. وفي قلب الهيكل اليهودي كانت تركيبة البخور سراً مقدساً، تفاصيلها الدقيقة منقوشة بعناية في سفر الخروج. وفي الهند يرتفع الأجروباتي في الطقوس الهندوسية اليومية، يطهر الأجواء المحيطة ويجذب الطاقة الإيجابية. وفي صمت المعابد البوذية المهيب يساعد البخور في تهدئة العقل المضطرب وتعزيز التأمل العميق. في روما كانت أعمدة البخور تتصاعد في المعابد الفخمة، تعطر المنازل الأنيقة وترافق الموتى في رحلتهم الأخيرة إلى العالم الآخر. هذا الطلب المتزايد جعل تجارة البخور مصدر ثراء فاحش ومحط أنظار القادة والأباطرة الطامحين، ومنهم أغسطس قيصر الإمبراطور القوي الذي لم يسلم من سحر هذا الكنز العطري، فشن حملة عسكرية طموحة على شبه الجزيرة العربية سعياً إلى السيطرة على ينابيع العطر المقدسة.

ولفهم هذا الدور التاريخي بعيداً من الانطباع الأدبي وحده، يمكن تقديم صورة تشغيلية تحليلية لطبيعة هذه التجارة القديمة. مصادر إنتاج محدودة، طلب واسع، وسلاسل نقل وحماية وجباية أسهمت في تشكيل اقتصاد طريق سبق أنماطاً لاحقة من العولمة التجارية. تاريخياً ترتبط أهم مصادر اللبان والمر بمناطق جنوب الجزيرة العربية والقرن الأفريقي، إذ شكلت ظروف المناخ والبيئة إطاراً يسمح بإنتاج راتنجات عطرية ذات خصائص مميزة، وبسبب ارتفاع قيمتها مقارنة بوزنها فإن هذه الراتنجات كانت ملائمة للنقل ضمن قوافل برية طويلة المسافة، كما كانت ملائمة لعمليات التخزين وإعادة التصدير في مراكز وسيطة. وتسمح هذه الخصائص بفهم سبب نشوء طرق متخصصة لتجارة البخور قبل توسع طرق تجارة التوابل والحرير، وفهم علاقتها بتكوين مراكز حضرية وواحاتية ومرافق لعبت دور عقد في الشبكة التجارية. تتكون البنية التشغيلية لهذه التجارة من مراحل مترابطة، جمع الراتنج في مناطق الإنتاج وفرزه وتجميعه ونقله عبر قوافل برية تمر بمحطات مياه وأسواق موسمية، ثم إدخاله في أنظمة تبادل أوسع تشمل إعادة التوزيع نحو بلاد الشام ومصر والشرق المتوسط.

في هذا السياق كانت محطات العبور تمثل نقاطاً حاسمة في الشبكة، لأنها تجمع بين وظائف لوجستية التزويد بالمؤن والماء، تبديل الدواب، التخزين، ووظائف تنظيمية، تثبيت الأسعار، تنظيم الحماية، فرض الرسوم. ويؤدي ذلك إلى استنتاج مهم: السيطرة على هذه المحطات لم تكن مسألة تجارية فقط، بل كانت أداة نفوذ سياسي تمكن القوى المسيطرة من توجيه حركة التجارة وفرض أعباء ضريبية والتحكم النسبي بتوازنات العرض والطلب في المراكز الاستهلاكية الكبرى. ضمن هذا الإطار يتضح أن العلاقة بين التجارة والسلطة لم تكن علاقة خارجية أو طارئة، بل كانت علاقة مؤسسية. فالرسوم والجبايات التي كانت تفرض على القوافل يمكن فهمها بوصفها جزءاً من منظومة حماية الطريق أو اقتصاد الحماية، إذ تستبدل الأخطار الأمنية بعقود حماية قبلية أو سلطوية. وعندما تشتد المنافسة على موارد الطريق يصبح النزاع حول البخور نزاعاً على مصادر دخل ثابتة وعلى رمزية السيادة، ما يؤدي إلى إعادة توجيه المسارات أو استخدام القوى العسكرية لفرض السيطرة على نقاط ارتكاز محددة. أما على المستوى الديني والاجتماعي فتشير الشواهد إلى أن استهلاك البخور كان مرتبطاً بوظائف طقسية مركزية في معابد وحواضن دينية متعددة في مصر وبلاد الرافدين وشرق المتوسط والعالم الروماني.

0: وهذا الاستخدام لم يكن هامشياً، لأن المؤسسة الدينية في عدد من المجتمعات القديمة كانت ترتبط بآليات الشرعية والهيبة العامة، وتشارك في إنتاج المعنى السياسي والاجتماعي، وبالتالي فإن البخور هنا لا يفهم بوصفه رمزاً فقط، بل بوصفه مدخلاً مادياً ضمن الاقتصاد الرمزي للسلطة، مادة تستخدم في الطقوس الرسمية وفي الاحتفالات وفي الممارسات الجنائزية. من منظور الاقتصاد التاريخي يمكن تفسير ارتفاع قيمة البخور بتراكم القيمة عبر سلسلة طويلة من الوسطاء والمراحل، من المنتج المحلي إلى الوسيط الإقليمي إلى مراكز الفرز والتخزين، ثم إلى أسواق الاستهلاك النهائي، حيث تضاف قيمة المعنى إلى قيمة المادة. وتظهر هذه الآلية أن السلع ذات الدلالة الرمزية تميل إلى الحفاظ على طلبها في أزمنة الاضطراب مقارنة بالسلع الكمالية البحتة، لأن استخدامها يرتبط بممارسات اجتماعية راسخة، العبادة، الجنائز أو الطقوس العامة. لذلك فإن البخور يمثل نموذجاً مبكراً لسلعة تجمع بين بعد مادي وبعد رمزي، وتنتج حولها شبكات تبادل ونفوذ تتجاوز حدود الاقتصاد المباشر. يمكن النظر إلى طرق البخور بوصفها إطاراً مبكراً للعولمة القديمة بمعناها التشغيلي، في شبكات ممتدة عبر مسافات واسعة تقوم على تخصص مناطق في الإنتاج وعلى مراكز وسيطة للتجميع وإعادة التوزيع وعلى أنظمة حماية وجباية وعلى طلب ثابت نسبياً تضمنه وظائف دينية واجتماعية.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس، قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس. إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبسوا، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
2: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.

المرأة العربية الأكثر تزديداً لفواتير حرب إيران. جرى عرف الحروب والصراعات أن يكون الحديث منصباً على الرجال، سواء في المكاسب أو الخسائر. وعلى الرغم أن حقيقة الأمر هي أن الجميع خاسر في الصراعات، فإن النساء ظللن على مدى عمر الصراعات الجندي المجهول، لا إشعالاً للحروب أو إذكاءً للصراعات، بل في تسديد الفواتير ولملمة الركام وجني الخسائر وفقدان ما كنا يملكنه من أمان أو استقرار ومقومات الحياة الآدمية. ولو كانت أقل القليل كلاسيكياً ونظرياً، هم يشكلون غالبية ضحايا القتال المباشر، لكن رؤى العين وأرض الواقع يشيران إلى أن الحروب والصراعات التي يبتدعها هم تؤثر فيهن بشكل غير متناسب، تتراكم عليهن العواقب غير المباشرة وأوجه عدم المساواة المنهجية تتربص بمن نجت منهن. وبما أن المنطقة العربية تتربع على عرش أكثر مناطق العالم احتواءً على حروب وصراعات واحتقانات بأنواعها وأشكالها، سواء الصراع العربي الإسرائيلي المزمن أو الحروب والاقتتالات الداخلية والأهلية أو المستجدات من مواجهات إقليمية على رأسها حرب إيران أو احتقانات طائفية ومذهبية أو تدخلات خارجية وإقليمية تضع المنطقة على صفيح ساخ مستدام تؤدي إلى وضع عدم استقرار مستمر يشبه وضع الطيران على الأجهزة الرقمية، مع فرق واحد، ألا وهو أن الوضع الأول ينال من حياة ورفاه وآدمية الملايين على مدى اليوم كل يوم.

الملايين رجالا ونساء يتضررون في المنطقة العربية، لكن تضرر النساء يظل ذا طبيعة مختلفة ووقع مغاير وأثر أقرب ما يكون إلى القاتل الصامت. لماذا؟ لأنه يبدو بسيطا تافها مقارنة بالقتال الشرس الذي يديره الرجال على أرض المعركة بالبنادق والدبابات والمسيرات والصواريخ. الصراعات الأقليمية الراهنة بحسب رؤى العين من جهة ونتائج تقارير أممية من جهة أخرى أثر سلبا في المساواة بين الجنسين في أربعة مجالات رئيسية مترابطة، هي الأوضاع الأمنية والمشاركة في سوق العمل ومسؤوليات الرعاية وإمكان الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى الأخطار الكلاسيكية من التعرض للعنف والاعتداءات الجنسية والنزوح وفقدان الشعور بالأمان. بعدما زاد على عقدين من حروب مشتعلة وكلاكل مستمرة وصراعات مستجدة، يبدو واضحا تماما كيف أن أبسط الانتكاسات في الأمن أو عمالة النساء أو أنظمة المدفوعات الرقمية يمكن أن تقوض المكاسب المسجلة في المؤشرات العالمية. الوضع الراهن يبرز كيف أن الصراعات أعادت إلقاء مسؤوليات الرعاية على عاتق النساء وحدهن، وكيف أنه أدى إلى تفكيك الخدمات النظامية في وقت تتزايد فيه حاجات الرعاية، وأقام حواجز إضافية أمام المشاركة في القوة العاملة في منطقة كانت في الأساس تسجل أدنى المعدلات عالمياً من ناحية مشاركة النساء في سوق العمل.

الوضع الراهن أيضا كشف كيف يمكن لتردي الأوضاع الأمنية التي تلقي بظلال أكثر كثافة وخطورة على النساء، وهي الأوضاع التي كانت قبل الصراعات هشة أن تؤدي إلى تقييد تنقلهن وتقليص فرص حصولهن على الخدمات، مما يمثل ضغوطا متصاعدة على نظم الحوكمة، بما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مسارات التعافي والاستقرار. أوضاع النساء العربيات في دول الصراع لا تقف عند حدود هذه الدول، بل تمتد إلى سائر المنطقة بفعل اضطرابات التجارة وتقلبات الأوضاع المالية والضغط المتزايد على الخدمات العامة. التقرير الصادر قبل أيام عن كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان الصراع وتداعياته، آثار الصراع في أمن المرأة في المنطقة العربية ومشاركتها الاقتصادية، يحذر من أن اندلاع حرب إيران أدى إلى آثار اقتصادية سلبية واضحة طالت جميع أنحاء المنطقة العربية. نقطة البداية استبعاد النساء تماما من صنع القرارات المتعلقة بالسلام والأمن. وعلى الرغم أن خطة المرأة والسلام والأمن التي وضعت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2325 لتضمن مشاركة المرأة في هذه القرارات وكذلك حمايتها من العنف القائم على النوع وتعزيز التعافي الذي يراعي المساواة، وعلى رغم اعتماد 9 دول عربية خطط عمل وطنية في هذا الشأن، وعلى رغم وضع جامعة الدول العربية خطة عمل إقليمية، فإن تنفيذها ما زال شديد التفاوت من دولة عربية إلى أخرى.

أطر الحد من أخطار الكوارث تشمل النساء في 17% فقط من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهي ثاني أدنى نسبة عالمياً بعد أوروبا وآسيا الوسطى. عند وجود هذه الأطر يجرى تصنيف النساء كفئات سكانية معرضة للأخطار وليس جهات فاعلة في إدارة الأخطار. غالب الدول العربية سجل معدلات أدنى من المتوسط العالمي فيما يختص بالمؤشر العالمي للمرأة والسلام والأمن لعام 2026، وذلك باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت معدلات جيدة. يشار إلى أن هذا الأداء الجيد استند جزئياً إلى البعد الأمني الذي يشمل سلامة المجتمع والبعد من موقع الصراع. على الرغم من تعرض كثير من دول الخليج العربي لهجمات إيرانية ومحدودية العنف السياسي، وعلى رغم هذا الإنجاز فإنه معرض للخطر الذي بدأت ملامحه تظهر بسبب وضع حرب إيران. الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج أدت إلى تراجع ترتيب الإمارات على المؤشر الفرعي للأمن من المرتبة 8 إلى المرتبة 18، وسجلت كل من البحرين والكويت تراجعاً ضعف المستوى المتعلق بهما، وسجلت قطر 17 مرتبة. دول أخرى مثل العراق سجلت تغيراً بسيطاً في ترتيب مؤشر الأمن بالنسبة إلى المرأة، ولكن يعود ذلك إلى احتلاله أصلاً المرتبة 51 بعد 100، أي إنه وصل إلى الحد الأدنى أصلاً قبل اندلاع حرب إيران، فلم يكن لدينا كثير لنخسره.

0: وعلى الرغم أنه من السابق لأوانه معرفة تأثيرات الحرب في عمالة النساء، إذ إنها غالبا تظهر متأخرة، فإن الضغوط الاقتصادية الكلية بدأت تظهر في كل أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك اضطراب التجارة وارتفاع مستويات عدم اليقين وتقييد الاستثمار وتراجع السياحة والضغوط على الخدمات العامة، وجميعها ينعكس بسرعة على أسواق العمل، ويظهر ذلك من خلال ضعف الطلب وتأجيل التوظيف وتقليل ساعات العمل، لا سيما في قطاع الخدمات والأنشطة غير النظامية. تبدلت أوضاع المرأة العربية في سوق العمل كثيرا بفعل الحرب، لكن آثار الصدمات لن تكون متماثلة في كل الدول العربية. مرة أخرى تبرز دول الخليج باعتبارها الأقل تضررا، وذلك لأنها كانت الأعلى إنجازات في ملف سوق عمل المرأة قبل اندلاع حرب إيران. دخلت دول مجلس التعاون الخليجي هذا الصراع بمعدلات أعلى نسبياً وفقاً للمعدلات الإقليمية من جهة المشاركة النسائية في سوق العمل. وضع صعب آخر يزداد صعوبة بفعل الحرب هو حال النساء بسبب قيامهن بالغالبية المطلقة من أعمال الرعاية، مثل المهام المنزلية ورعاية أفراد الأسرة من أطفال وكبار سن وذوي الحاجات الخاصة وشراء مستلزمات الأسرة، وأحياناً الوصول إلى الحاجات الأساسية مثل مياه الشرب.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

الأمل عربياً في انتظار ما لا يجيء. يعرف معجم المعاني الأمل بأنه تعلق النفس بتحقيق المرام والأماني، وهو اسم مؤنث يعني الرجاء والأمنية والطموح والتطلع والتفاؤل، وهو أيضاً اندماج يجمع بين مشاعر ذاتية وتفكير في مسارات ممكنة. عرفه عالم النفس الأمريكي سي آر سنايدر بأنه الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها، ومن شأنه أن ينشط مراكز المكافأة والتحفيز في الدماغ التي هي وثيقة الصلة بتخفيف أعراض الاكتئاب. منظمة الصحة العالمية تقول إن الأمل الذي يعد من مكونات الصحة النفسية هو قدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والإسهام البناء في المجتمع. البحوث والدراسات العلمية الموثقة تثبت بصورة متكررة أن ارتفاع مستوى الأمل لدى الإنسان يرتبط بانخفاض معدلات القلق والضغوط الناجمة عن الصدمات، وهي فوائد نفسية تنعكس إيجاباً على الصحة البدنية. على سبيل المثال الحصر، والحقائق منسوبة إلى منظمة الصحة العالمية، مرضى السرطان الذين يتحلون بنسب أمل أعلى يلتزمون بالخطة العلاجية على نحو أكثر انضباطاً ويحرزون نسب بقاء أفضل، والأمل في مقتبل العمر يرتبط بنتائج صحية أفضل على المدى الطويل، ويؤدي استمراره إلى انخفاض عدد الزيارات الطارئة للمستشفيات وتضاؤل معدلات الوفاة المبكرة. ويبدو أن رياح فقدان أو تضاؤل أو تقهقر الأمل التي تعتري سكان الأرض بين وقت وآخر دفعت منظمة الأمم المتحدة إلى تخصيص يوم عالمي للأمل. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول إن المنظمة هي وليدة الأمل، وهو ما يثير بعضاً من مشاعر عدم اليقين ويحرك قدراً إضافياً من مواطن القلق، إذ تجد المنظمة الأممية نفسها اليوم في وضع غير مسبوق يهدد بقاءها ووجودها بين أزمات مالية خانقة وتراجع قدرتها على تنفيذ ما ورد في ميثاقها من صون السلم والأمن الدوليين وحماية حقوق الإنسان ودعم القانون الدولي. تذكرنا المنظمة أن اليوم 12 من يوليو تموز هو اليوم الدولي للأمل، على أن يجتهد الجميع في تعريف الأمل والبحث عن مصادره وإعادة أحياء قيمته ومكانته ووجوده. في اليوم الدولي للأمل يوجد الأمل في أماكن وظروف لا تطرأ على بال أو خاطر، إنها المناطق الأبعد ما يكون عن الأمل والمجتمعات الأقرب ما تكون إلى فقدان الرجاء. المفاجأة هي أن الشعوب في الدول النامية والفقيرة هم الأكثر أملاً في غد أفضل والأكثر تفاؤلاً في شأن المستقبل والآفاق الاقتصادية التي يحملها المستقبل القريب للأبناء، وذلك مقارنة بشعوب العالم الأول المتقدم الغني. وتتفق دراسات علمية عدة على أن شعوب الدول الفقيرة والنامية تميل بصورة عامة إلى التمسك بتلابيب الأمل في غد أفضل تباين ديموغرافي في الأمل. تشير دراسة حديثة إلى أن العمليات النفسية مثل الأمل ليست مجرد سمات فردية، لكنها متأصلة في السياقات والقيم والظروف المكانية المحيطة من دولة ومجتمع وجغرافيا وتاريخ وغيرها، وتتشكل بتأثيراتها المختلفة. وذكرت الدراسة أن من بين أكبر العوامل الديموغرافية التي جرت دراستها برزت الفروق الأكبر فيما يتعلق بحضور وممارسة الشعائر الدينية،
إذ أظهر من يمارسون هذه الشعائر أكثر من مرة في الأسبوع مستويات أمل أعلى بكثير من غيرهم، سواء في داخل الدولة نفسها أو بين الدول وبعضها. وعلى رغم ذلك يظل الأمل في يومه الدولي يقف في مفترق طرق من حيث التعريف والتحديد، إذ تتدخل تعريفات عدة وتتشابك سياقات جغرافية وثقافية واجتماعية وبالطبع اقتصادية

0: أبو علي سائق سيارة حمل يراقب من خلف مقوده كيف ترتفع أسعار البضائع قبل وصولها، وكيف بات الركود يخيم على حركة البيع والشراء.
1: طبعا من بداية الحرب لحد الآن أسعار شوية صار غالية، والسوق ارتفع، والمحلات هم يعني نفس الشيء وقف سوقهم مو هالقد، واحنا هم نفس الشيء هم وقف سوقنا. يعني احنا حالنا على المحلات، اذا يشتغلوا المحلات احنا نشتغل، ما يشتغلوا المحلات احنا ما نشتغل. فمن انتهت الحرب شويه شويه ردت الحركه، بس حركه مو ذيك الحركه القبل يعني. لا بالنسبه للمواد الغذائيه شويه انسب، يعني مثل الطماطم شويه ها رخصت، كانت 2.5 و3 هسه لا رخصت شويه، يعني ها شويه احسن من قبل. اول ايام ما كنا نشتري الطماطم، يعني وقفنا عن الطماطم ما ناخذها. كل المواد الكهربائيه مواد غذائيه كلها صعدت، يعني ما توقفت عن الشغله، لان الدولار شويه صعد والاسعار صعدت، والضريبه نفس الشيء، الضريبه مو صعدت عليهم، فوقف السوق نهائيا، يعني ما تحرك نهائيا السوق.
0: وإذا كان السائق يشهد على توقف الحركة، فإن التاجر يواجه جبهتين: جبهة الحرب وتكاليفها، وجبهة الرسوم الجمركية التي أثقلت كواهل المستوردين. كرر الخزعلي تاجر أجهزة كهربائية يوضح كيف أدت هذه التحديات مجتمعة إلى رفع الأسعار بنسبة وصلت إلى 30%.
2: طبعاً كل البضاعة هي ارتفعت بسبب الجمرك وسبب الحرب، أكثر شيء سبب الجمرك، صعود الجمرك أثرت على البضاعة كل شوي، أكو ماركات كل شوي صعدت، ما بقى شيء على حالة، كل المواد صعدت، صار الفرق تقريباً صعود 30%، يعني بالمية صار 130 وال200 صار 260، صار صعود كل شوي. مثلاً سبلت كنا نعم نقدر، يعني الماركة زينة معروفة نقدر نبيعها ب 580 600، هسه 725 750. هي استيراد من الصين، كل المال من الصين، ما عندنا استيراد غير الصين احنا، والعملة هي الدولار او الرمبي الصيني. احنا سوقنا كله دولار، يعني البضاعة هي كلها بالدولار، البضاعة كلها بالدولار، بس احنا جاي نشتغل على الشير الرسمي على 135، يعني مو على الدولار. يعني احنا الدولار ثابت عندنا على 135، قلت لك على المنصة ثابت على 135، ها صار لنا من ثبتوه يمكن صار سنتين على 135، بس الجمرك هو اللي صعد البضاعة، والحرب كذلك كمان سداد مضي قرمز وهي الامور صعدت البضاعة.
0: لكن ما هي كواليس هذه الزيادة في عالم البحار؟ ياسين عبد الحسين مدير قسم التأمين في شركة النقل البحري العراقي يكشف أن شركات التأمين العالمية رفعت رسومها إلى 5%، محولة مناطق الحرب إلى تجارة رابحة، فيما تبقى السفن العراقية في صراع مع الوقت لتأمين استمرار العمل.
3: بالنسبة لبوليصة التأمين، كل بوليصة التأمين بها فقرة اللي هو يسموها الويرزون، اللي هي مناطق الحرب، يعني أي مكان هي تصير بها. لكن من صارت عندنا هاي الحرب رفع التأمين إلى حد 5% من قيمة التأمين، لذلك هي تعتبر تجارة رابحة إلى شركات التأمين. فالحمد لله والشكر، احنا بالنسبة لنا يعني بواخرنا داركت هذا الموضوع، يعني بالنسبة للقسم التأمين داركنا هذا الموضوع، واستطعنا انه نأمن بالسرعة القصوى على مود ان خاطر بواخرنا تبدي يعني ما توقف عن العمل. والحمد لله والشكر بواخرنا لحد الآن مستمرة بالعمل وجاي تعمل، خصوصا مناطق الخليج عندنا باخرتين اللي هي باخرة بصرة وباخرة بغداد، ما توقفنا عن العمل من بداية الحرب إلى هذا اليوم إن شاء الله.
0: الأمر لا يقتصر على السفن الحكومية فحسب، فالمخاطر تشمل الجميع دون استثناء، خاصة القطاع الخاص الذي يواجه تكاليف باهظة قد تمنعه من الإبحار. نعود لمدير التأمين ليوضح حجم المخاطر التي تهدد كل ما يمر عبر خليج عدن ومضيق هرمز.
3: أكو هاي بواخر ما تعبر، خصوصاً التابعة على شركات الأهلية، يعني أغلبها ما تعبر لأنه تكاليف، يعني ويخافون خطر، لأن يعني سمعنا بواخر انضرب وهذا سمعنا بواخر احترق، فيخافون. بس الداخل الخليج لا عاملة، يعني مثلاً سعك خطوط مثلاً دول الخليج مثلاً دبي مثلاً قطر عاملات، يعني جاي يشتغل حتى وإن متوقفة بالميناء، حتى وإن راسية، حتى وإن منطقة الأنكر، لا كل التأمين، لأن يعني التأمين يقولك أنا رفعت الغطاء، إذا تنضرب هي واقفة بالميناء أو واقفة بالأنكر أنا ما عوضك، لازم تسوي وثيقة جديدة كلها، كل أي شيء عامل بالمياه. نفط، تجارة، حبوب، بالك، كل البواخر تخضع للتأمين، خصوصا حاليا في هاي المنطقة، منطقة خليج عدن ومضيق هرمز وخليج العرب.
0: تنتهي أزمة التأمين لتبدأ أزمة المواطن، فخلف كل بوليصة تأمين مرتفعة هناك فاتورة يدفعها الفقراء في الأسواق الشعبية، هي حلقة مفرغة تبدأ من اضطراب الأمواج وتنهي أحلام الاستقرار المعيشي. ليبقى السؤال المعلق، متى تهدأ رياح الحرب ليعود الشراع العراقي إلى مرافق الأمان بعيدا عن أرقام التأمين الفلكية؟
4: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب كلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم، والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
5: من قلب البصرة،
6: من قلب البصرة،
5: من مول بصرة تايم سكوير،
6: بصرة تايم سكوير،
5: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
7: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
8: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
7: هوى الناس،
8: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

ساعة صادفني في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الكاتبة المصرية نوال السعداوي المفكرة التي يعني دائما تثير الجدل وكذا إلى آخره، قبل أن ترحل يعني إلى العالم الآخر كانت قد يعني أشعلت الأوساط الثقافية والاجتماعية في مصر وفي العالم العربي بكثير من الموضوعات، ولديها كتب حيال ذلك، يعني موضوعات شائكة، موضوعات تتعلق بفكرة الأنثى وفكرة المرأة وفكرة الألوهة وفكرة الكذا إلى آخره، وهي أيضا مختصة طبيبة، وبالتالي تتكلم من منظارين اجتماعي فلسفي ومنظار آخر علمي إلى آخره. المهم رباط الحكي أنه هي حكت عن فكرة التوحش. سألها المذيع قالها دائما تثيرين الجدل ودائما أكو مشاكل من صير برنامج أنت بيضيفة تصير مشكلة وتصير كذا إلى آخره، دائما أكو إثارة، ليش يعني ما تعبتي ما كذا، ليش دائما المواضيع اللي تحشين بيها بصيغة الحرب بصيغة الكذا، وأنت تدعين التمدن والمدنية والخطاب يعني اللين الكذا إلى آخره، بتعدد وبرأي آخر وبسماع وإصغاء للطرف الآخر وبحريات ليش هذا الخطاب اللي يعني اللي بحرية وتقدمينه بقالب متوحش كذا إلى آخره. هو سؤال يبدو من الوهلة الأولى منطقيا، مو يعني دائما ينتظر، يعني أكو ناس تنتظر من الإنسان المنفتح الكذا أن يعني يكون كيوت، يعني يقولهم يعني لا أنتم ليش تضايقوننا، ليش كذا بهذه اللغة، يعني حتى بهذه النبرة، يمكن يريدون كيوت حتى بالاعتراض، يعني يدوسون عليه ويريدون شنو، يريدون باقي كيوت، يقولهم ليش هاي مو تعدد وحرية، مو عيب، ما تستحون مثلا هيك، يعني بهذه الطريقة، يعني يريدون هذا أنت منفتح ما يصير تصير يعني حاد بالحكي، لغتك حادة تجرح كذا إلى ناس هيك، يعني بهذه الطريقة فأنت لازم مدني بس يعني شوية وتتحجب، ما تريد شيء، يعني ما تريد شيء منطق. المهم فهي جاوبت جواب لطيف بصراحة، قالت أنت تعيش في عالم الغابة، العالم الآن غابة، الدول القوية تأكل الدول الضعيفة، مو الخطاب العنيف مو يأكل من جرف الكلام الهادئ وكذا إلى آخره، ففي لحظة ما ينبغي أن تدافع عن حقك الأساسي بشيء من الخطاب الذي يصمد، يعني أنت أهمين عندك عقل وتعرف شايف يعني من صير حادث، حتى لو غلطان في ناس، حتى لو غلطان ينزل هو العصبي قبل على المدين وكل، يعني هو هذا المبدأ اللي جاي تحكي فيه، خير وسيلة للدفاع الهجوم، يعني هسه ما نقول هذا صح وغلط، بس احنا جايين نقول الواقع، احيانا محركات الانسان هي الواقع، محركات الانسان هي الواقع. بعد السقوط هواي ناس التجأت الى ان تشتري شنو اسلحة، صح لو لا، لازم كل واحد ببيته شنو اسلحة، هسه هاي خفت شوية، يعني عند الناس خفت، هي موجودة بس عند العوائل الحديثة التشكل، يعني واحد توه متزوج ما يفكر يشتري سلاح وهيك، يعني راحت هاي الفكرة، بس القصد تشعر احيانا انه الواقع هو جزء يعني ضاغط على الانسان، ضاغط على الانسان بكل اتجاهاته، متدين غير متدين، ملتزم غير ملتزم، محافظ منفتح كذا الى اخره، يميني يساري، كل تشكيلات الواقع احيانا هو ضاغط لدرجة انه يشكل جزء من السلوك، جزء كبير من السلوك. هواي ناس إذا تحشياهم بالغميج يعني راح يقولك إحنا ممكن نصير غير ناس لو إحنا وغير مجتمع، بس هنا تعذرني، يعني هنا أنا لازم أنا أصير حالي حال الناس حتى أعيش، يعني لا تريدني أنا أصير مختلف وعود أنا بس أنا اللي أفتهم وعود، أنا حالي حال العالم حتى أعيش، لأن أنا إذا أوصل لمرحلة أنا أعترض على كل شيء وأنا عكس القطيع وأنا عكس المدري إيش وأنا عكس المجتمع وأنا أوصل لمرحلة إنه أنا ما أقدر، خلاص يعني ما أقدر أتقبل الحياة بهذه الطريقة. وهو كلام
في شيء أيضا من المنطق، لكن مرات المنطق مؤلم، مرات الصح مؤذي، مرات العقلاني يعني يجرح يجرح يجرح في كثير من الأحيان. المهم صاحبتنا السعداوي اللي هي قد تكون مو صاحبتنا في بعض الآراء، يعني مو بالضرورة، بس هذا الرأي جاي ننقله احنا بهذا الشكل، قالت انه الحرية احيانا تحتاج الى نوع من التوحش. اصلا الحرية متوحشة، الحرية بها نوع من التوحش. ليش؟ لان العالم يسيطر عليه الزيف، يسيطر عليه الكذب، يسيطر عليه مبادئ القوة، ها؟ فهذه الحرية حتى تصمد في وجه كل ذلك على الاقل تكون قوية. يعني راح هذا الزمن اللي يدارى او تدارى فيه الخواطر، يعني انت على مود فلان لازم ما تقول رأيك، على مود ما يزعل، وعلى مود نظرة فلان عليك لازم انت توافقه بالافكار الدينية والسياسية والاجتماعية، ها؟ توافقه حتى هو شنو، حتى هو العينتين يرضى عليك، حتى ما تنزل من عينه. واذا نزلت من عينه ونزلتهم يعني، واذا اي فعلا والله، واذا نزلت من عينه يعني، فهواي ناس يأسسون شخصياتهم، هوياتهم الشخصية على هذه الأساسات الركيكة.

ناس يوصل به الحال إلى مرحلة أنه يستحي يشعر بتأنيب الضمير إذا قال لا. أي واحد يقول له شغلة لازم يقول له إيه، ولو عددت الأشياء أو يعني راجعت الأشياء التي قلت بها نعم وأنت تقصد لا، راح تكتشف إنه هواي. حتى أنت، حتى أنا هواي. كم مرة أنت قايل نعم وأنت بداخلك قايل لا؟ كم مرة؟ آه يعني صرت خير من الله، احتمال أكثر من النعم يعني. هنا هنا كين النعم تلقاه لا، رغم أنه لا. ولا هي يعني كثير من النصائح حتى علماء النفس يقولون لا جملة مكتملة. شنو قصدهم؟ يعني من تقول لا الواحد ما تحتاج تبرر، ها؟ لا جملة مكتملة، يعني مو تقول لا ولازم شنو، لازم تبرر للأخ التبريرات الكافية الوافية، ها؟ حتى يقتنع، حتى ما يضوج، حتى كذا. هو لازم يتأقلم، مو أنت، هو لازم يتأقلم مع الله. هذا جزء أيضا من ثقافة مجتمعية تبريرية، اللي هي الثقافة اللي يغيب عنها الإنجاز، يحضر التبرير. ليش ما مسوي كذا؟ والله أمه مريضة. هاي من الصغر. ليش ما محضر؟ والله عندنا واحد مات بالعشيرة، والله دقونا، والله ما أدري شنو، هيك كوما دونية مال أعذار. ثقافة تبريرية، خلي يجيك المرور راح تقول له والله كذا أنا كذا، خلي يجيك. دائما أكو تبرير، دائما ثقافة تبريرية، هي مو ثقافة إنجاز. ثقافتنا رغم أنه العالم الآن هو في ثقافة الإنجاز، يعني يسير في ثقافة الإنجاز بالحقيقة والاستحقاق، مو ثقافة الاستحقاق، وهي ثقافة عالمية. احنا حتى ما مرة حكينا عنها، أنه في مثلا في أمريكا يعني مسألة أنه الدولة تعين مجموعة من الناس وتقدم لهم رواتب تحت دوافع أو أسباب متعددة، مثلا الفقر أو كذا إلى آخره، أو حالات اجتماعية. أكو ضغط من الصحافة من كذا ضد هذه الفكرة بشكل أو بآخر. ليش؟ لأن ثقافتهم ثقافة إنجاز، اللي عشان ما أعطي فلوس إذا ما ينجز شيء، لا تجي لي حالة ما أدري شنو إلى آخره. هو هذا الاقتصاد الرأسمالي، اللي هو عكس إحنا اقتصادنا ريعي، نبيع نفوت ونجيب فلوس نوزع الرواتب. وهذا مو اقتصاد بصراحة، يعني هذا أبدا مو اقتصاد. المهم، ولا تلك الصورة الحادة للرأسمالية هي أيضا محببة يعني، لكن هي الثقافة السائدة الآن. المهم، كم مرة نرجع لموضوعنا، كم مرة قلنا لا، أو كم مرة قلنا نعم ونحن نقصد الله؟ لا مضمرة، لا خفية، كذا إلى آخره. يقال أنه الإنسان عنده نوع من الاستجابات، أعداد أو أنواع من الاستجابات فيما يخص الخطر. تعرفون يعني جزء من تكوين البيولوجي للإنسان وجزء من عاداته وثقافته هي ثقافة مو هو مشكلها، يعني ثقافة سلوكية بيولوجية مو أنت مسؤول عنها، تشكلت وين؟ من يعني من أسلافك، قبل قرون، قبل مئات الآلاف من السنوات. أكو ثقافة أو أكو جينات شكلت جزء من شخصية الإنسان، من ضمنها أنه يعني تعرفون أنه الإنسان كان صياد وكذا ومخاطر وإلى آخره، فأكو استجابة خوف، أكو استجابات متعددة لهذا الإنسان، من ضمنها استجابات الخوف. والخوف دائما من الخطر يولد عند الإنسان شيئين، مو أما المواجهة أو الهروب، الهرب، يفلت درب الفلتة يعني. هناك استجابات أخرى تحدث عنها العلماء، وهي يعني تم الحديث عنها مؤخرا، مثلا التجمد، هذا اللي ينشل الجسد عن الحركة، اللي أنت ما تقدر تتصرف بشيء معين. وهناك استجابة رابعة اللي هي تخص موضوعنا، اللي هي شنو؟ يقولون هي هاي الاستجابة الأخطر. هسه افتهمنا أنه واحد يقاتل إذا صار عنده خطر، هذا واضح، وإذا صار عنده خطر مرات ما يقاتل، يطلع على أسد يعني، شي يسوي؟ يشرد مثلا إذا لحق.
الاستجابة هذا يجمد يعني من المخاوف من الخوف من الكذا إلى ما يقدر يسوي شيء مثلا. هاي استجابة. وأكو استجابة اللي هي الأخطر اللي تخص موضوعنا. شنو هي هاي الاستجابة؟ هي استجابة الاسترضاء. يعني واحد خطر شيء خطر, انت تحاول شنو ترضي هذا الشيء الخطر, ترضيه, ما تريد الزعل, تتودد إليه. مو هي ما تبين انه هي استجابة خوف, ها, بس هي استجابة خوف. مثلا واحد بالمنطقة, واحد شراني مشاكل وعنده أولاد هواي وأسلحة واحتمال يعني ممنوعات يسوون وكذا إلى آخره, ومبين بلطجي مثلا, ها, وانت موظف مسكين يجوز يعني حتى جسمك ما يساعد, وضعيتك ما تساعد, ها, أمورك تعبانة, أطفالك همين تحافظ عليهم على أخلاقياتهم, زوجتك همين تروح للدوام تطلع بالشارع كذا إلى آخره. فأنت من تشوف هذا السيء شو تسوي؟ تسلم عليه, بدك بس تشوف هيك بالسلام, هيك حباب, تدري بيه سيء, انت شلونك, شلون امورك, الله يخليك, الاهل شنو, ودك بس تروح تحضنه. ليش؟ لان انت تريد تتجنبه. هذا ما تريد اولاده يبسطون اولادك, ما تريد يذبح شاي على المره مثلا, ما تريد كذا. هاي بالحياه نواجهه, حقيقه نواجهه, هواي ناس يواجهونه. ليش؟ انا مثلا مو مال مشاكل, انا لا بنيتي مال مشاكل, لا العشيره الانتمي لها مال مشاكل, ما عندي علاقه بالعشيره, ها, يعني اظل على الله وعلى الحاجوز اذا توفر. يعني ليش ادخل روحي بهاي المعمعه؟ ليش ادخل روحي بهذا؟ ولا ضخوم, اولاده بلطجيه, فعلي من يعني؟ فشنو اتود؟ استرضي. التودد همينه يعني جزء مو مصطلح ده, استرضي, اريده شنو؟ اريده يرضى, اريده يقبل عني.

هسه احنا حكينا عن استجابات، قلنا المواجهة الهروب اذا شفت خطر، مواجهة الهروب والتجمد ما تعرف شنو تسوي، حالة من التجمد حالة من الشلل، واكو واحدة الاسترضاع انه ترضي هذا ضربنا به مثل هذا القوي الكذا الضخم بلطجي شراني عنده اولاد هواي وعنده هيك ومشاكل ومدردر ووضعه يعني، ولو مدردر هسه صارت عاديه يعني، هسه صار وشم يعني يسمونه لطيف يعني، بس قبل هذا بالمصطلح القديم انا جاي اسالف معناه مختلف. مهم فهذا يحاول شنو، يحاول يسترضي هذا القوي كذا الى اخره، هو يضج منه بداخله، بس هو من يسلم عليه حب يعني شلونك شلون امورك الله يخليك مدري شنو، يحاول حتى يستبقى بالسلام، ما يخليه يعني ما يخلي هاي يعني يخلصهم كلهم بهذه الطريقه، الجمل كلهم يقولهم سوا يدي يخلص. المهم هذا منه، هذا اللي ما يعرف يقاتل يعني ما يقدر يقاتله ولا يعرف يهرب، هذا جزء من يعني موجوده بالشارع موجود دوم بهذه الطريقه، فشو يسوي؟ يبتسم لمن يؤذيه، هو مؤذيه بالداخل يعني، بس هو يبتسم له. اي واحد اثنين، هذا يعني يريد يبقي السلام، وهاي عادته هو اكتسبها من الطفولة، عادة الأشخاص ذولي يعني من الطفولة هو هيك مسالم كذا إلى آخره. يقول لك علماء النفس بمن يحجون أنه هاي استراتيجية للبقاء، بما أنه هو يعتقد هذا خطر فهو يريد يبقى شنو على قيد الحياة، هاي المفردة قد تبين أنه هي أوفر، أنه يبقى على قيد الحياة، لا هي هيك، هي هيك البقاء على قيد الحياة يعني، هذا السبب الرئيسي. شنو المشكلة؟ المشكلة وهو طفل يتربى على هذا اللطف، اللي هو لطف شنو؟ كاذب مو حقيقي، لحد ما يكبر ويعتقد انه هو طبع لطيف يعني، هو يصدق نفسه انه هو شنو، هو حباب ولطيف، بس هو ضعيف هو مو لطيف، هو ضعيف يعني، واحد هو لطيف يعتقد نفسه هو لطيف، بس اذا تيجي تفتش تلقاه شنو؟ تلقاه ضعيف واحتمال حقيرا من. المهم لطيف ليش؟ لأن الضعف يولد مشاكل يعني، من إنسان ضعيف تولد يعني الأشياء كلها تصير مو حقيقية، هو لا يقوى على قول الحقيقة، لا يقوى على المواجهة، لا يقوى على، فتتغير شخصيته. المهم لأن هو يعتقد أنه هو في خطر. أنا وين نوصل المشكلة؟ نوصل المشكلة أنه إحنا مو هو هذا الضعيف، إحنا نعتقد أنه هو لطيف يعني، هو يعني يوصل لمرحلة أنه يتجسد به هاي الصورة، تصير كأنما طريقة للتعامل مع الجميع. أنت شايف أكو بعض الناس من يلاقونك مثلا يسلم عليك تحس جاي يعتذر، السلام عليكم شلونك، أنا آسف يعني مو قصدي أتنمر أنا، إي هتشي ويدنك وهتشي، وتحس يعني تحس أكو إرر بالموضوع، مو لدرجة أنه الطبيعي من يسلم السلام عليكم يقول هذا والله مغرور، يعني جزء من ثقافة اجتماعية هاي صارت يعني بعض الأحيان، مو هذا يدنج وهتشي ويبتسم ويغير صوته، والله يخليك الله يحفظك الله بينا كنا يعني بي حتى أنا متكلم، هذا جزء من ثقافة اجتماعية سيئة بصراحة. ليش؟ لأن هي مو مناسبة، أنا ما أقدر أقول عنها حقيقية. ليش؟ لأن هي مو مناسبة، ما تناسب الوضع. واحد جاي يسلم عليه، إيش بيرجع تبكي؟ الله يخليك الله يسلمك. ليش تبكي؟ يعني ليش هذا البكاء الخفي؟ ليش أنت جاي يعني شنو جاي تتوسل بي؟ ها؟ أنا أسويها يا عمو. المهم ليش يعني؟ هذا شنو؟ هذا يقود الناس إنه تعتقد إنه مثلاً هذا الشخص هو لطيف وهو حباب، بس هي ثقافة الضعف يعني. لأن هو ما يشعر أنه عنده خيار آخر بالحياة يعني، فيحاول يسلك أموره بمن؟ بهذه الطريقة اللي هي طريقة يعني تحتاج إلى نوع من العلاج.

0: ايضا خصوص موضوعنا نفسه انه اكو رغبة عميقة عند كل الناس وخصوصا الان اكثر من اي وقت مضى في ان يكون الانسان ماذا محبوبا موافقا عليه مرغوبا. وهذا بسبب ثقافة اللايك, يعني ثقافة الاعجاب. هو انت تريد من الاخر دائما شنو؟ ان يعجب بما تقول وبصورتك, حتى لو يعني صورتك يعني بيد الله, بس دائما تحب انه يعني الناس يعجبون بكل حالاتك بكل آرائك بكل كذا الى اخره, تريد ان تكون مقبولا. هسه اكو جانب طبيعي طبيعي بالانسان, كلنا نريد يعني نصير مقبولين, بس هناك جوانب شنو مرضيه في هذا الشأن. يعني ليش؟ لان مرات يتحول هذا الى اشياء احنا ما نقدر نتحملها. يعني انت كيف يمكن ان تكون على طول الخط محبوبا ومثيرا للاعجاب؟ يعني صعبه, يعني يتحول الى مرض يعني هذا الموضوع, ويتحول الى مرض مؤلم كثيرا كثيرا. خلونا الان نلجأ الى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: نستيقظ كل صباح ونحن نحمل رغبة عميقة في أن نكون محبوبين ومقبولين في أوساطنا الاجتماعية. نبتسم للجميع, نتحمل أعباء تتجاوز طاقتنا, ونستجيب بنعم لكل طلب يعرض علينا, ظنا منا أن هذا الانصياع هو الذروة في اللطف والتهذيب. لكن الحقيقة تتكشف تدريجياً مع مرور الوقت, فالتنازل المستمر عن وقتك وراحتك يحولك سريعاً في نظر الآخرين من شخص كريم ومحب إلى شخص ينظر إليه على أنه ضعيف ومستباح. عندما تعجز عن نطق كلمة لا, فأنت تمنح المحيطين بك تصريحاً غير معلن لتجاوز مساحتك الخاصة. حينها تتحول حدودك الشخصية إلى خطوط وهمية يتخطاها الجميع دون تردد جراء الضوء الأخضر الذي تمنحه أنت بنفسك على حساب كرامتك النفسية. اجتماعياً ينتج هذا النمط من التعامل حالة من التهميش المتزايد وتراجع الاحترام. يميل البشر غالباً إلى استغلال الشخص المتاح دائماً, ويقل تقديرهم للتضحيات التي يقدمها, حيث تصبح في نظرهم حقاً مكتسباً وواجباً مفروضاً لا يحتاج إلى امتنان. هذا الاستنزاف المتواصل يولد في داخلك شعوراً بالمرارة واحتقاناً مكتوماً, فتجد نفسك غارقاً في بيئة تستهلك حضورك وتصادر راحتك وتتركك فارغا من الطاقة. إن اللطف الحقيقي ينبع دائما من موقع القوة والقدرة على الاختيار, فهو قرار واع بتقديم العون مع الاحتفاظ الكامل بالسيادة على الذات. بينما يعكس التردد في الرافض خوفا من ابتعاد الناس هشاشة نفسية وتضحية مجانية بالاستقلالية, إن صيانة حدودك الشخصية هي التي تمنحك الهيبة الحقيقية, وهي الكفيلة بفرض احترام وقتك وطاقتك على الجميع. ابدأ اليوم في ممارسة الرفض الشجاع, فالقول الصريح والمهذب لكلمة لا هو إعلان حاسم بأن لوقتك قيمة وأن لصحتك النفسية أولوية تعلو دائماً على مجرد إرضاء الآخرين.

طبعا هذا موضوع اللطف وموضوع لا هو يمكن يودينا لعدة مواضيع، من ضمنها مثلا هذا الشخص اللي دائما هو موافق دائما يقول نعم، هذا موجود حتى في العلاقة الزوجية. يعني مثلا هي علاقة تشارك بس مثلا بها جانب الرجل هو الذي يطغى مثلا، أو المرأة التي هي تطغى في أحيان أخرى. يعني واحد من الشريكين هو اللي شنو أسلوبه طاغي على العلاقة، يعني حتى المطعم لازم هو يختاره، إذا رادوا يسافرون هو يختار كذا، هو يختار، هو كل شيء، هو اللي قرر الفيلم اللي ينشاف مثلا إذا قرروا يشوفون فيلم، هو اللي قرر التلفزيون يندر عليها قناة، هو اللي يعني دائما هو ولا يتاح للطرف الآخر أني حتى يقول لا، ما يتاح له. زين، إذا جرب يعني إحنا مو بس الأزواج، لا حتى في صداقاتنا، أكو صداقات أيضا من هي من طرف واحد، هو واحد يسير العلاقة، الثاني شنو ظل يمشوا يا كذا إلى آخر، هذا هو نفسه هو اللي يقرر شو يسوون وين يروحون وشنو يحشون ويمتى يشاقه ويمتى ما يشاقه ويمتى كذا، هو بكيفه، هذا واحد يعني واحد بالشلة هو بكيفه، مثلا هو بكيفه يمتى يشاقون، هم لازم ما يشاقون وياه، لازم يضوجون، هو يتجاوز كذا طبيعي، مو هاي مفارقة. زين، إذا جرب هذا الإنسان الذي لم يقل لا أن يقول لا، شنو راح يصير؟ هنا راح يجون الجماعة راح يفسرون لك الوضعية، ذول المختصين يقولون، طبعا علماء النفس يقولون أول شيء أسرع شيء أنه راح يتهم بالأنانية، هو بالعكس هو قمة التواضع كان، ها راح يقول والله أناني، شنو هالغرور هذا، ها وياه أقرب الناس إليه اللي كان هو يعني طول عمره مثلا ها وموافق له وخاتم له وباصم له وما جاي إلا لا كذا، بس جرب يقول له لا بموضوع هذا شنو راح يختلف عليه اختلافية العمر، لأن هي علاقة طبيعية كانت يفترض. بس شنو المشكلة؟ المشكلة أنه العلاقة كانت قائمة على غيابه، هو ما موجود، هو يعتقد أنه فجأة حضر قال لا طرقه هنا أنا شنو هذا اعتراض، لأن هي العلاقة كانت تبدو أنه بين اثنين بس هي علاقة أحادية، يعني أكو طرف مهيمن جدا وأكو طرف مسحوق، فمن الطرف المسحوق بدأ يقول يا بقى على كيفكم، يعني وهذا موجود صدقوني موجود، مو بس قصة زوج وزوج، حتى بالوظائف موجود. يعني مثلا أنت جرب مثلا هسه تروح تشتغل في مؤسسة، هسه خل نضرب مثل بثقافتنا احنا مؤسسة إعلامية، تجي مثلا مبتدئ جماعتك مثلا اللي بالإذاعة أو بالقناة هم سابقينك 10 سنوات، فأنت تبدي شنو تبدي ما تقول لا، دور جديد، يعني ما يصير تعارضهم، ما يصير كذا، تبدي رأيك بالإعلام، تبدي رأيك بكذا، مثلا مرت 5 سنوات خوته مو يظل طول عمرك ما عندك رأي، هم لازم شوية ها تطلع أجناحاتك تعترض كذا، جرب مثلا تعترض، شنو انت تور جاي انت منو تلحن علينا، تور جاي تشفهمك بالإعلام انت تشفهمك، وهذا شنو مرض يصيب الأساتذة الذين يعتقدون بنفسهم شنو أساتذة، هو لازم دائما هو الكل بالكل، ما يصير تقول لا لا لا يا معود أنا 20 سنة بالشغل تجي انت تعلمني، عادي أعلمك يعني، وذا 20 سنة علمك عادي يعني، وعادي ومسألة علمك مو عيب يعني، لأن إحنا نتعلم من الجميع، يعني مو قصة يعني هي مو منحة، هسا الآن مقالي علمك مو تطبيقي علمك ذكاء اصطناعي علم عادي، يعني إحنا مستجيبين، ليش من توصل لي ما تريد تتعلم يعني مثلاً ها أو بالشغل الواحد يعتقد نفسه أنه ما يصير بعد واحد يبدي رأيه، لأن هو بس هو اللي يفتهم، بس هو الكذا، بس هو، وإذا واحد بدأ يبدي هو يعترض، لأن توازن العلاقة يعتقد أنه خرب، يعني لازم هو الأعلى وأنت بالأسفل، ولازم هذا التمايز يبقى ألمن طول العمر. زين، هنا أنا ليش هذا الاعتراض؟ ليش هذا الاعتراض؟ علماء النفس، وهذا تعبير لطيف، يقولون هذا حداد
لأن هذا تشادر النصب يعني شنو العلاقة يعني هو يعني كان يشعر بامتياز وراح يعني فنصب التشادر نصبه بهيئة اعتراض يعني قالت لا ما يصير شيء أنت أناني أنت كذا يعني يعني أنت صح أنت أوكي هذول يقولوا لك أنت أوكي معك هو ضاج بس أنت أوكي يعني أنت صح استمر يعني جيد يعني أنت هسه تمايزت إحنا شلون نعرفك غير لك رأي غير لك حدود للشخصية غير نسمع صوتك غير تغرد شوية كان ما معقول أنت طول عمرك نعم اعترض يا معود اعترض وهذا هو اللي يعني ببساطة أنه يكون الإنسان نفسه يعني أفكاره مشاعره قراراته حتى لو كان محاط بما يسمى الضغط العاطفي يعني أكو ضغط عاطفي مرات تمارس الأسرة مرات الدائرة المقربة مرات الزمالات بالعمل وكل ما قل تمايز الإنسان أو يعني مغايرة الإنسان أو اختلاف الإنسان عن الآخرين هو صار مثل الإسفنجة يعني أي واحد يمه هو يمتص من الآخرين شخصيته تصرفاته سلوكه كذا إلى آخره ولذلك هو أكو كلام حتى في مسألة العائلة أحيانا اللي بها سي سيد بشكل واضح يعني هذا مثلا الأب المتسلط ها الذوب العائلة بمن بفكرة واحدة عندهم رأي واحد كذا وهذا كاذب طبعا يعني هم في القلوب أكو حاجة ثاني فتتحول العلاقة إلى مرضية إلى علاقة مرضية مو علاقة صحية وحقيقية

زين يابا، انت قلت لا واعترضت او رديت مرات رد، يعني قول لا هاي مجازا، يعني انت مو شرط تقول لا. مثلا واحد علق لك تعليق مسيء، هاي يصير لما يصير؟ هو هاي يصير. ابديت رأيك بموضوع، اجا واحد مرات من اصدقائك وتعرفه، ها، وبينكم احترام وبينكم كذا، والله ما عجبه رأيك بالموضوع الفلاني فتجاوز عليك بالتعليق، تجاوز يعني تجاوز عارم واضح بين، تسويت تعصبت فرديت عليه لصمت على حلقه، رديت عليه رد قوي يناسب شنو؟ يناسب التعليق مالته. يعني شنو؟ انت ما سكتت ورا شويه تقول ها شو انا كني قسيت عليه بالرد، والله كذا فشله هو متجاوز عليك، انه بيصير ردك انت، انت بينك وبين نفسك شو تقول؟ تقول انا كان يمكن يعني اتجنب ارد عليه، ارد عليه بلغه الطف. تنسى انه هو شنو؟ هو صاحب الفعل المتجاوز، هو المتجاوز. انت رديت يا اخي تنسى. زين شو يقولون علماء النفس بهاي؟ يقولون انه هاي طبعا هاي في الغالب انه احنا ايضا متدربين عليها من الطفوله. هاي الطفوله مشكله، الطفوله هاي شلون يعني شلون متدربين عليها بالطفوله؟ انه احنا تربينا على محاوله يعني كسب فكره التوقع. يعني مثلا الطفل يتوقع من ابوه او من الناس الاكبر منه انهم يرضون عنه اذا سوى هذا الفعل، فهو يحاول دائما شنو يسوي هذا الفعل، ما يتربى على كسر التوقع، دائما على الموافقة، على إنجاز التوقع. زين تكبر بالعمر وانت تدخل في مجتمع تشعر انه انت لازم شنو؟ لازم تلبي هذا التوقع من هذا المجتمع، لدرجة انه انت دا تروح للقاعة مثلا وانت ضعيف مثلي، ها، اول يوم ثاني يوم ثالث يوم تشعر بالحرج وانت جاي تشيل هاي 2.5، شايفها صغيرون هاي اول يوم تشعر بالحرج، لان يعني يمك شايل جد شايل 20، هذول الابطال شايلين 20 و50 ومدري ايش، ها، فانت شنو انت تريد تلبي لهم التوقع بس ما بيك حيل ودك، والله بداخلك تقول والله لو بيدي والله شان شلت وياكم هذا 40 كيلو، بس شو اسوي؟ هاي يعني هاي الوضعيه، هاي طبعا لما تقدر، بس مرات تقدر فتلبي التوقع وتمحي شخصيتك. يعني مو هاي بالحكي يحكون شيء غلط يقول لك مو صحيح فلان، يقول لهم اي فعلا يعني شنو توافق، تريد تتخلص من المشكله. انت جزء من تربيتنا هي مبنيه على شنو؟ على تحقيق هذا التوقع، تحقيق التوقعات. ولذلك احنا هواي ناس مرات يقولون من نطلع شوية يعني نطلع خارج المألوف، والله ما متوقع منك كذا، ولا تتوقع، واذا ما توقعت انت يعني انت منو؟ ليش انت معتقد انه انا يعني قاعد نص الليل وافكر بتوقعاتك؟ يفترض انه ما افكر، واذا كنت افكر فهذا بسبب الطفولة وسبب شنو؟ بسبب اشياء نفسية يعني متجذرة في داخل الإنسان، كما يتكلم علماء نفس اللي هم يقولون أنه الدماغ أحيانا يعني أنا من بديت شنو أرفض وبديت أرد وبديت كذا، هذا تأنيب الضمير أنه أنا ليش رديت عليه، هو أسألي بس أنا ليش رديت عليه، كان ممكن أستخدم لغة أخف وكذا، أظل أفكر شنو بردي مو بإساءته. هذا شنو سببه؟ سببه أنه الدماغ

وحقاني ومحق وكل مفردات الحقيقة تنتمي إليه، ويخليك تعتذر عن غضبك اللي هو أصلا مشروع تجاوزت علي. أنا غضبت صحيح الغضب وكذا وإلى، بس أنا غضبت لأن تجاوزت، فهذا غضبي مشروع. يعني ما يمتى أغضب بعد أخوي؟ يمتى أغضب يعني من ترميني طلقة لو تسعب علي سكينة؟ يعني أكيد أغضب، يعني أنت تجاوزت بالكلام عليه فأكيد أغضب. ليش؟ شوف هنا مرات شنو الثقافة العامة، هي كأنما تعلي من قيمة الجماعة في قبالة الفرد، هاي ثقافتنا كذا إلى آخره، وأنت لازم شنو لازم تسكت. يعني فحدودك الشخصية ما حد يكترث إليه اصلا. مرات من يقولهم هذا يعني تجاوز حدود الشخصيه وكذا الى اخره، يعني يباوع لك بطريقه، بينما هو هذا حق بسيط من حقك ان ان ان ان ترفض بعض الكلام الموجه لك، اسلوب الحكي او النبره. اكو ناس هي تختار النبره اللي تحكي بها وياك، يحكي وياك بنبره متعاليه. انت منو؟ اوقف، انت منو تحكي بنبره متعاليه؟ انت ابوي مثلا؟ انا ابوي مطي الحق، اخوي الكبير مطي الحق، بس انت منو؟ شو دائما من تحشي وياي تحشي بنبرة انه انت اعلم مني؟ ليش؟ خير يا طير عاجوتهم، ليش يعني؟ ليش تحشي وياي بنبرة اعلى؟ ها؟ هاي وحدة. اثنين، انه احيانا انه يعني احنا همينا بينا مشكلة، يعني ما نقول هذا امر ما يناسبني، خلاص والله اجله، حتى لو صاحب، حتى لو زميل بالعمل، يا من تحشي وياي يعني هذا الكلام ما يناسبني، ما بي تجاوز. احنا نعتقد لحد الان نعتقد انه اذا حكيت ويا واحد قلت له هذا الاسلوب ما يناسبني، والله هاي الطريقه ما تناسبني، هاي النبره ما تناسبني، هاي الكلمه اللي تقولها لي، حقك. وهذا ضروري نوجد، لان هذا يغير جزء كبير من اعتدادنا بنفسنا، من كذا إلى آخره. صدقوني هي المسألة تبدأ بالكلمات، والإنسان كلمة، مو الحياة كلمة. فلذلك هاي من الضروري أن تتغير هذه الأمور.

0: أحبتي المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك. من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك. من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك. قل ليتني شمعة في الظلام.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: رحلات الدولار الشاقة في السوق العراقية. بعد انقطاع ناهز 4 أشهر، عادت شحنات الدولار النقدي الأمريكي في بغداد، عودة لم تكن مجانية. جاءت محملة بشروط رقابية وصفها خبراء الاقتصاد بالأشد قسوة، فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي لتقييد تداول العملة الخضراء وضمان عدم تسربها إلى دول وجهات خاضعة للعقوبات وفي مقدمتها إيران. وعلى الرغم من إعلان البنك المركزي العراقي رفع الحظر عن 7 مصارف وإعادتها إلى قنوات المراسلة الخارجية، إلا أن أزمة السيولة لم تراوح مكانها، فالسعر الرسمي القابع عند 1300 دينار للدولار يبتعد بفجوة واسعة عن السوق الموازية التي تتجاوز حاجز 154,000 لكل 100 دولار، فجوة يدفع ثمنها المستورد ويكتوي بنارها المواطن البسيط. على صعيد القطاع الخاص والشركات المحلية، تبدو القرارات الحكومية والتعليمات المصرفية المتعاقبة كعائق يتزايد استثنائياً، حيث يعبر أصحاب الشركات عن استيائهم من التضييق المالي الذي عرقل حركات الحوالات وأضر بالالتزامات المالية تجاه الموظفين والشركات الموازية. عزيز الخالدي صاحب شركة مقاولات حدثنا عن ذلك بقوله:
3: دراسات البنك المركزي وقراراتهم وتعليماتهم اللي جاي تصدر الغير مدروسة اللي جاي تسيئ ضرر مستمر للشركات القطاع الخاص. احنا بالنسبة لنا لو يقبلون ينزلون حوالاتنا بالدولار داخل البلد او تطنيها بالدولار، ما تقبل تنزلها بالدولار داخل البلد طلعها رجعها الجولة تراخيصك، اللي انا ما استلم الحوالات الواردة للشركات مالتي، خلي يفتحون حسابات برا البلد وخلي نفيد البلدان المجاورة احسن ما نفيد بلدنا بهذا الموضوع. يعني احنا موظفيننا جاي يضررون، مو من المنطق يعني انا ما ادفع رواتب وانت بالنسبه لك فلوسي يمك تحاربني ما تعطينيها. وسووا لي المنصه حوالات على المنصه، الحوالات على المنصه استفادة التجار خاصه بالمسؤولين الدوله الرئيسيين اللي هم بالذهب والله يشتغلون بغيرها، واستفادت منها كثير من الناس اللي كان فقر اللي ما عنده شيء استفاد وصار عنده مليارات بسبب المنصه. يجيب له 5-10 مليون دولار يحول له يوميا دينار عراقي، حوله بالدولار برا العراق والله يشتري بيه ذهب.
2: ولم تقتصر الأزمة على الشركات الكبرى، بل امتدت لتطال صغار التجار ومستوردي الأجهزة والمواد الاستهلاكية. التعقيدات البيروقراطية والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة أجبرت العديد منهم على عزوف التعامل بالدولار الرسمي واللجوء إلى الوسائل البديلة أو تقليص النشاط التجاري. نواف العطار مستورد الأجهزة الألكترونية شاركنا معاناته بقوله:
4: الدولار سبب لنا أكبر مشكلة بالاستيراد، لأن ما نقدر نتعامل بالدولار بعد بالجديد، لأن لازم عن طريق البنك المركزي. صار أدنى مشكلة بعد الدولار الموازي أنه صار أكو فرق بالمبلغ تقريبا بال20,000 أو 25,000، وظلينا حولنا شغلنا كله بالعراقي وجاني نشتري من الشركات اللي هي أصلا جاي تستورد. صار بصعوبة أنه نحصل على الدولار أو نستورد بسبب الإجراءات المطولة عن طريق نودي الفلوس للمصرف، وكذلك هاي الإجراءات الروتينية اللي موجودة مع المصارف، فقمنا نتجنبها، ناخذ من الشركات العملاقة اللي هي جاي تجيب الأجهزة وناخذ منها بالعراقي وجاي نمشي الشغل. ضرائب والرسوم خلت الزبون يتجبجب انه يشتري، والمواد بصورة عامة كلها صعدت، بالاضافة الى المشاكل اللي صارت بالذكاء الاصطناعي وصعود الاسعار، فوقها صارت الضريبة والرسوم اللي موجودة بالميناء وظلت ما نقدر نجيب الاجهزة بسهولة.
2: المقابل ترى أطراف اقتصادية ومصرفية أن هذه الإجراءات الصارمة بالرغم من مرارتها تشكل حجر الأساس لبناء نظام مصرفي عراقي يرتكز على الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، بما يعزز الثقة الدولية ويخدم الاستثمارات الشاملة في قطاعات الطاقة والموانئ. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح ذلك.
1: هناك الكثير من المشاكل المصرفية، لكن القطاع المصرفي نعتقد أنه بعملية تقدم، خصوصا بعد زيارة الحكومة الاتحادية وما ينتج عنها، وبالتالي نعتقد أنه هذه المصارف لو عملت مع البنك المركزي بعملية تبييض الأموال ومحاربة الفساد وكل هذه التفاصيل، أعتقد أنه ستكون هناك ثقة بهذه المصارف وبالتالي تطويرها، ولا أعتقد أنه ستخدم حركة التجارة. اليوم تعرف إحنا الكثير من العقود الموجودة في المجال النفطي في مجال الموانئ هي تعاملها مع جولات التراخيص والشركات الأجنبية، وبالتالي نحتاج إلى نظام مصرفي رصين ممكن أنه يمول هذه المشاريع. هناك منصة وهناك، لكن هناك محددات، تعرف إحنا عملية تبييض وعملية تهريب العملة الصعبة، كل هذه أثرت سلبا على البنوك العراقية وعلى البنك المركزي، لكن الحمد لله ماضين. أنا أعتقد أنه سيكون هناك إضافة وهناك رؤية اقتصادية حقيقية لما بعد إن شاء الله، يعني بعد هذه المرحلة إن شاء الله.
2: تظهر تجربة الأيام الماضية أن إصلاح النظام المصرفي العراقي لا يكون عبر قرارات إدارية أو اشتراطات خارجية تفرض من واشنطن، إنه مسار معقد يستلزم توازناً دقيقاً بين الشفافية الدولية وحماية النشاط التجاري المحلي، وحتى تتسع قنوات المراسلة وتكتمل الثقة بين البنوك والشارع سيبقى الاقتصاد العراقي يصارع لترسيخ قواعد مالية جديدة، آملين أن تتحول هذه الرقابة الصارمة من عائق للأسواق إلى بوابة للاستقرار المستدام.
0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو، حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: تخصص طب الأطفال، معلومات مفصلة عن أسعد التخصصات الطبية. ضمن رحلتنا في التعرف على الاختصاصات الطبية، سنكتشف هنا أهم المعلومات والحقائق عن واحدة من أهم وأدق التخصصات التي تتعامل مع ألطف وأجمل المخلوقات البشرية، وهو تخصص طب الأطفال. يعتبر طب الأطفال فرعا من فروع الطب المتنوعة، والتي تعنى بالصحة الجسدية والعاطفية والاجتماعية للأطفال منذ ولادتهم وحتى عمر 18 سنة. ويشير طب الأطفال كمصطلح إلى معالج الأطفال، وهو مشتق من كلمتين يونانيتين، بايس وتعني الطفل، آيتروس وتعني طبيب أو معالج. وهو تخصص طبي جديد نسبياً، إذ لم يبدأ بالتطور حتى منتصف القرن 19. اعتنى الأطباء القدامى بالمرضى الكبار والصغار على حد سواء، مع القليل من الخصوصية للأعمار الصغيرة. وفي العصور الوسطى تم إنشاء أول مستشفى للأطفال في العالم الغربي، الذي تم افتتاحه في باريس، واشتهر برعايته للمرضى الأطفال حتى سن 15 سنة فقط. ومن ثم تم افتتاح أول مستشفى للأطفال في الولايات المتحدة عام 1855 ميلادي، حيث كانت هذه المرحلة أول تحول تدريجي إلى مؤسسات منفصلة مخصصة لرعاية الأطفال المصابين بالأمراض. وفي ثلاثينيات القرن 19 بدأت جمعية طب الأطفال والأكاديمية الأمريكية بتطوير اختصاص طب الأطفال في الولايات المتحدة حتى أصبح ما عليه اليوم. أما في القرن العشرين فبدأت الاختصاصات الفرعية لطب الأطفال بالظهور، واستمر تطور المزيد من هذه التخصصات مع ظهور الحاجات المتزايدة عليها. من هو طبيب الأطفال؟ طبيب الأطفال هو الطبيب الذي يهتم بتقديم الرعاية الطبية للأطفال المصابين بأمراض حادة أو مزمنة، بالإضافة إلى الخدمات الصحية الوقائية للأطفال الأصحاء أيضاً، كما يسعى لتأمين أفضل مستوى من الرعاية الجسدية والعقلية والعاطفية للأطفال الذين يرعاهم في كل مرحلة من مراحل النمو، سواء في المرض أو المعافاة. يهدف طب الأطفال بالدرجة الأولى إلى التقليل من وفيات الأجنة والأطفال، الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية التي تودي بحياتهم، توفير أفضل طرق المعالجة للأطفال المصابين بالأمراض المزمنة، تأمين نمط حياة صحي يضمن للطفل أطول فترة حياة خالية من الأمراض، يحرص على الحد من عقابيل المرض طويلة الأمد التي قد تؤثر على نوعية حياة الطفل مسببة له أي شكل من أشكال الإعاقة. يتم العمل على تحقيق هذه الأهداف كلها من خلال الرعاية الحثيثة التي يقدمها الأطباء، أي أطباء الأطفال، عن طريق إجراء الفحوصات الدورية، إعطاء اللقاحات، متابعة تطور ونمو الطفل الجسدي والعاطفي والاجتماعي، تشخيص وعلاج مختلف المشاكل الصحية التي قد يواجهها الطفل، الوصف الصحيح للأدوية بما يتناسب مع حالة الطفل ومرحلته العمرية، تقديم النصائح الصحية التي تساعد الأهل على توفير أفضل بيئة صحية للطفل، تحويل الأهل إلى طبيب الأطفال الاختصاصي المناسب بما يتوافق مع حالة الطفل. واجبات ومسؤوليات طبيب الأطفال. من الناحية العملية، يعمل طبيب الأطفال على تقييم وتشخيص المشاكل الصحية والنفسية التي قد يواجهها الطفل وتقديم أفضل معالجة له، ويتم هذا من خلال تقييم وعلاج المشاكل الجسدية والوظيفية للطفل، علاج الأمراض المعدية والسارية، علاج قصور الأعضاء، علاج اضطرابات النمو ومشاكل التطور الروحي الحركي للطفل، طلب الإجراءات التشخيصية والمخبرية وتحليل نتائجها، التعامل مع الاضطرابات النفسية التي قد يواجهها الطفل بما فيها الاكتئاب واضطرابات القلق. المهارات والمؤهلات المطلوبة. يجب أن يتمتع طبيب الأطفال بمهارات متعددة تمكنه من التواصل والتحليل والاستنتاج الصحيح لوضع العلاج الأنسب للحالة بما يضمن للطفل أفضل رعاية صحية. ومن هذه المهارات والمؤهلات خبرة طبية وأساس قوي في التشخيص والعلاج من خلال تدريب الإقامة التخصصي المطلوب لإكمال المراحل الأكاديمية المتقدمة، معرفة دقيقة بالأدوية المسموح بها لدى الأطفال والآثار الجانبية المترتبة عليها، امتلاك قدرة تحليلية ووضع حلول للمشاكل، مهارات ممتازة في التواصل والتفاعل مع الطفل والأسرة، والقدرة على إدارة الوقت. الصفات اللازم توفرها في طبيب الأطفال: الصبر الشديد عند التعامل مع الأطفال والأسرة التي تكون في حالة من الخوف والتشوش، المنهجية العلمية في الممارسة العملية، الهدوء في التعامل مع الأطفال والحرص على التواصل معهم بما يتناسب مع قدرتهم على الاستيعاب وشرح الإجراءات القادمة بهدوء ووضوح، القدرة على تخمين الأعراض المحتملة من خلال فهم لغة الطفل واستخراج المعنى من الأوصاف الغريبة التي يقوم بإظهارها الطفل، الانتباه إلى التفاصيل في الهيئة الجسدية العامة والسلوك وأسلوب الكلام وربط التفاصيل مع بعضها عند التعامل مع الطفل بمرحلة ما قبل الكلام، التنظيم الممتاز، حس عالي من الإنسانية والتعاطف رغم المشقات والإرهاق الذي قد يعاني منهما. التخصصات الفرعية. يضم طب الأطفال العديد من التخصصات الفرعية التي تعنى بعلاج نوع معين من الأمراض أو المشاكل الصحية التي قد يواجهها الأطفال. من هذه الاختصاصات على سبيل المثال: طب الأطفال والمراهقين، الطب السلوكي والتنموي، أمراض الدم والأورام، أمراض القلب والرئة، أمراض المفاصل، اختصاص الأمراض العصبية، طب الخدج وحديثي الولادة، الأمراض الهضمية، الغدد الصماء، جراحة الأطفال، الأمراض المعدية، وغيرها الكثير من التخصصات التي تلعب جميعها دوراً فريداً في تحسين النتائج الصحية للأطفال وأعطاء الأمل بمستقبل سعيد وصحي لكل طفل. يحمل طب الأطفال في طياته العديد من الإيجابيات التي تحيي قلب الطبيب وتملأه سعادة وفخراً. من هذه الإيجابيات: مساعدة الأطفال على التمتع بصحة جيدة والبقاء أصحاء، الرضا والسعادة التي ستحصل عليها عند التعامل مع هذه المخلوقات اللطيفة. بإمكانك كسب الكثير من الأموال، إذ يكسب أطباء الأطفال تقريباً 100,000 إلى 200,000 دولار سنوياً، وكلما كانت شهادتك أكثر تخصصاً ازدادت الأموال التي بإمكانك تحصيلها. يمكن لبعض الأطباء تعيين ساعات العمل الخاصة بهم، لكن هذا لا يعني أن ساعات العمل قد لا تطول أحياناً. سلبيات هذا التخصص: على الرغم من تلك الإيجابيات كلها، لكن يجب أن نعي أن ما من مهنة تكاد تخلو من المتاعب والسلبيات التي تجعل من طريقها وعراً وصعباً، ومن هذه السلبيات يمكن أن تكون هذه المهنة شاقة جداً بطرق مختلفة. عليك تحمل مسؤولية كونك طبيب أطفال، فأنت المسؤول عن كل قراراتك ونتائجها. قد تواجه الأطفال الذين يخافون من الأطباء ومن الحصول على اللقاحات. قد تواجه بعض العائلات المزعجة التي تدعي معرفتها بالطب أكثر منك، مما يجعل التواصل معهم أمراً صعباً حقاً. أنت المسؤول الوحيد عن نقل الأخبار السيئة. يجب أن تكون مستعد لفقدان بعض مرضاك الصغار. إمضاء الوقت الطويل في التعلم والإقامة والتخصص. الكثير من الأطفال يوازي الكثير من الجراثيم، إذ من المحتمل أن تتلامس مع مئات المرضى يومياً أكثر من الأطباء الآخرين. هل طب الأطفال الخيار المناسب لك؟ هناك مجموعة من الصفات التي يساعدك امتلاكها لتقرر فيما إذا كان هذا الاختصاص ملائماً لشخصيتك أم لا. ومن هذه الصفات: امتلاك الصبر، التمتع بمهارات تواصل جيدة، فالحفاظ على صحة الطفل جهد جماعي يتضمن التعاون مع الآباء الذين غالباً ما يحتاجون إلى تزويدهم بالكثير من المعلومات والنصائح والإرشادات، فن الإنصات بشكل جيد وامتلاك دقة الملاحظة أيضاً، تقبلك لفكرة أن تكون متعلماً طيلة حياتك، إذ إن نجاحك في أن تكون طبيب أطفال جيد يتطلب تثقيف نفسك باستمرار ومواكبة أحدث الأبحاث الطبية. أن تكون مناصراً لصحة الأطفال، فالأطفال الصغار لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم، وهم بحاجة الكبار للدفاع عنهم. التعاطف مع الآخرين، فالاستجابة العاطفية هي مفتاح النجاح. فإذا كنت تشعر أنك لا تجيد قراءة الناس جيداً، فغالباً لن تكون هذه المهنة هي الأنسب لك ولمهارتك. يجب أن تكون ملم جيد بالعوامل التي تؤثر على نمو الطفل وتطوره، بما في ذلك الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والتثقيفية والعرقية.

سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال. بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك، ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض، ثم تهجم تحصد الأرواح في عجل وترجع، ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك. إياك أن تصغي، فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة، والحرف متهم ومتهم، وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من؟ ومن يدري العدو من الصديق؟ وحوله هذه المقالات الكمائن، والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين، وقمة مقلوبة أو غار معنى، أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك، قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى. وطنا يكمم ضوءه ليل وتقصده سكاكين الورى، عصرته كف النائبات فظل يذرف سكرا، وجرى به الجرحان ماء شاهدا عما جرى من نزوة الحرب البغي وطلة الموت المباح. ومن ولادات النعوش تكاثرت مذ أطلق الكرسي ضحكا أصفرا، من كل طعن في الخفاء وكل غل بالنفوس تدثرا. هو ذلك الوطن القريب ولا سبيل ليبلغوه سواك يا جسر الدرى. وطن كرعشة عارف ينتابه كشف ويصهره الجمال، هو ذلك الوطن التمني والخيال. فاعبر بهم صلف الكلام وخبثه، فلأنت أحرفك الفعال سيقال دوما ما يقال.

0: بينما تنقشع حدة التوترات الجيوسياسية التي عصفت بالمنطقة مؤخراً إبان الحرب، تبرز محافظة البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق كساحة رئيسية لإعادة ترتيب الأوراق الاقتصادية والنفطية. فالمحافظة التي تضم في أحشائها ما يزيد عن 60% من إجمالي الاحتياطات النفطية المؤكدة للعراق البالغة نحو 145 مليار برميل، والمسؤولة عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل يومياً من الصادرات الوطنية، تشهد اليوم حراكاً متسارعاً لعودة الشركات النفطية الأجنبية الكبرى مثل إكسون موبيل وبي بي ولوك أويل وإيني وتوتال إنرجيز إلى حقولها العملاقة كالرميلة وغرب القرناء والزبيرة. هذه العودة أعادت فتح النقاش الجوهري القديم والمتجدد في أروقة السياسة النفطية العراقية. ما هو حجم الحاجة الفعلية للخبرات والتشريعات الأجنبية مقارنة بالجهد الوطني؟ وكيف يمكن صياغة عقود تضمن نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية دون إثقال كاهل الموازنة العامة؟ يرى الخبير النفطي الدكتور نبيل المرسومي أن الانغلاق عن العالم الخارجي في قطاع الطاقة ليس خياراً واقعياً للعراق، مؤكداً على الضرورة الملحة للتكنولوجيا الأجنبية في الحلقات العليا والملفات الحيوية المعقدة، مع المطالبة بإعادة النظر في كلف العمالة الأجنبية وتحسين شروط العقود بما يخدم المصلحة الوطنية.
1: نحن نحتاج إلى خبرات الشركات الأجنبية في مفاصل عديدة بالحلقات العليا للصناعة النفطية. مسألة انغلاق العراق عن العالم الخارجي أمر غير جدي وغير صحيح. نحن بحاجة للتكنولوجيات الأجنبية، للخبرة الأجنبية في مفاصل حيوية. مثلا مشروع الـ FCC اليوم، إذا لم تعد الشركتين اليابانية والفرنسية الخبراء العراقيين غير قادرين على التعامل مع هذا الملف وفي ملفات أخرى. لكن المشكلة والمسألة الأساسية هي كيفية التعامل مع الأجانب في كيفية إبرام العقود معهم حتى نحصل على أقصى فائدة ممكن. وللعراق بحاجة إلى خبرات فنية أجنبية، لكن شروط التعاقد ينبغي تحسينها بحيث نقلل من الكلفة الاقتصادية للعمالة الأجنبية وتأثيراتها على العمالة العراقية. المهم هو حد من العمالة الأجنبية غير الماهرة وليست الماهرة، لأنه الماهرة نحتاجها في قطاع النفط، في قطاع الغاز، في التصفية، نحتاج إلى خبراتهم. وهذه مسألة معروفة أنه عملية التبادل الخبرات في كل العالم موجودة. لا يوجد هناك بلد نفطي، خصوصا النفط قطاع مهم كثيف رأس المال، دائما يتعامل مع تكنولوجيات معقدة ومتشابكة مصدرها الغرب دائما.
0: من جانبه يسلط نائب محافظ البصرة أياد الإمارة الضوء على القيمة المضافة التي تقدمها الشركات الأجنبية للمحافظة من حيث نقل المعرفة وتدريب الخريجين وتوفير الوظائف، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني الحالي يمثل ركيزة أساسية لعودة الكوادر الدولية بكامل طاقتها التشغيلية.
2: شوف، احنا الشركات الأجنبية اليوم هي إضافة لمحافظة البصرة، هناك عملية تناقل خبرات، توفير لوظائف موجودة للإخوان، عملية تدريب الخريجين الموجودين على يد هذه الكوادر. وجود الشركات أنا أعتقد مهم لاستدامة عملية إنتاج النفط، وبالتالي لكن اليوم الظرف الأمني ظرف مهم. أنا أعتقد أنه أغلبية جزء من الشركات باقي لم يغادر الإخوان الستاف، وجزء منهم غادر لكن تم عودته بعد انتهاء الحرب، وإن شاء الله هذه الشركات مستمرة بعملها مثل ما تعودنا. أنا أعتقد بالشهرين أو 3 أشهر القادمة هذه الشركات ستعمل بكامل طاقتها وكامل استافها.
0: في المقابل يتحدى رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية حيدر المرياني فكرة الاعتماد المطلق على الأجانب، مستشهدا بنجاح تجربة حقل مجنون النفطي بإدارة وطنية خالصة، ويدعو بشكل جاد إلى إحلال الكوادر العراقية بدلا من العمالة الوافدة بعد عقود من جولات التراخيص.
3: احنا اليوم امام تحدي اللي هي مغادره الشركات، لكن احنا ما كانت لنا فرصه مثلا جربنا الجهد الوطني، لكن في مثلا عندنا تجربه في حقل المجنون بعد مغادره الاجانب تتبنى الموضوع هو الجهد الوطني، وكانت بنفس القوه بل اكثر انتاجيه. فاحنا اليوم كذلك ما ندعو لعوده العمال الاجانب، لكن ندعو لاستبدال هذه العماله اللي غادرت هي بكوادر وطنيه. الكوادر الوطنية هي أكثر حرصاً، الكوادر الوطنية هي أكثر عطاءً. مثلاً مدينتنا على سبيل المثال هي من أعظم الموارد البشرية في البلد، فما دام نمتلك من أعظم الموارد البشرية في البلد قطعاً راح يكون إنجازنا وعطائنا لمدينتنا ولبلدنا بصورة أكبر. إحنا نتكلم عن موضوع التراخيص، موضوع جولات التراخيص لأكثر من أو ما يقارب 20 سنة. هذه 20 سنة ما تدربوا كوادرنا، هذه 20 سنة ما صارت عندنا خبرات، عندنا نموذج حالي هو موضوع حق المجنون. حق المجنون نجح نجاح باهر، بالعكس احنا نتمنى ان تكون كل الحقول هي بجهود وطنية.
0: بين الحاجة الفنية الملحة للتكنولوجيا الغربية المعقدة في مفاصل التصفية والغاز والFCC، وبين الطموح الوطني المشروع في إدارة الثروة السيادية بأياد محلية أثبتت جدارتها في حقول كمجنون، يبقى ملف الشركات النفطية الأجنبية في البصرة أحد أعقد الملفات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب. إن التحدي الحقيقي أمام صانع القرار في بغداد والبصرة اليوم لا يكمن في فتح الأبواب على مصراعيها أو إغلاقها، إنما في صياغة استراتيجية متوازنة تعيد صياغة شروط التعاقد وتضمن الاستفادة القصوى من الشريك الأجنبي، وتضع جداول زمنية ملزمة لتعريق الوظائف الماهرة لتبقى البصرة دائما شريان الحياة النابض للعراق.
4: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لننطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
5: لراديو التايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
6: الشباب والتكنولوجيا خطوة إلى أمام. تبدأ تباشير النبوغ وعلاماته بالظهور في مرحلة مبكرة من العمر، فيظهر الاختلاف بين الأطفال من حيث الفطنة والذكاء والتميز في الكلام والسلوك، لكن هذه البوادر تزداد سطوعاً في أوائل مرحلة الشباب. هنا تبدأ الإرهاصات الأولى للاختلاف بين فرد وآخر، فلا فائدة في النسخ البشرية المتشابهة عقلاً كلاماً تفكيراً وسلوكاً. مع كل يوم جديد يخطوه العالم إلى أمام، ومع كل وليد جديد يحل ضيفاً على الأرض، تصبح الحاجة إلى الابتكار والمواكبة والاختلاف ملحة، فلا فائدة في أن يبقى العقل كامناً في منطقة نجاح معينة، ولا فائدة في فكر يبقى يراوح في مكانه. عالمنا اليوم صار ذا صبغة تكنولوجية إلكترونية بامتياز، ولا يجاريه سوى العقل التكنولوجي إذا صح التعبير. هذا الاستنتاج يكاد يكون بديهياً ولا جديد فيه، فالشباب قبل نصف قرن مثلاً ليس كما هو حال شباب اليوم. كل شيء تغير، وباتت التكنولوجيا والطرائق الإلكترونية تدخل في أدق تفاصيل حياتنا، حتى بات المهتمون والمعنيون يؤكدون على الأهمية القصوى للقضاء على الأمية الإلكترونية التكنولوجية بين الشباب وبين عموم الفئات العمرية الأخرى. لماذا على الشباب أن يتخلص من أمية التكنولوجيا الإلكترونية وكيف؟ في الشق الأول من السؤال، كل شيء في حياة الناس لم يعد يعتمد الأساليب القديمة في استمرارية وأنماط العيش، وكل حاجة أو خدمة أساسية أو كمالية يحتاجها الإنسان باتت التكنولوجيا هي التي تقدمها له. أما الأساليب القديمة فأما أن تكون تعرضت للانقراض أو أنها باتت ذات طابع تراثي ينظر إليها على أنها من الماضي الذي يجب احترامه وحمايته، لكنها لا يمكن أن تجاري الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم شتى الخدمات للبشرية. هل أصبح العالم إلكترونياً؟ هذا يعني أن كل فرع من فروع الحياة صار مرتبطاً بطريقة أو أخرى بالتكنولوجيا، فالصناعة والزراعة والبناء والطباعة والدراسة بكل مراحلها، وغير ذلك من مجالات أخرى لا يمكن أن ينجز دون أن تدخل الوسائل التكنولوجية فيه، وهذه الهيمنة تزداد وتتضاعف مع الزمن. لهذا صار لازماً على جميع الشباب أن يعوا خطورة الجهل بتفاصيل التكنولوجيا المختلفة. في الشق الثاني حول الكيفية التي تعمل على تمكين الشباب من ملاحقة ما يجري من مستجدات في عالم التكنولوجيا، فيجب أن تكون مدروسة ومقننة وموضوعة في إطار خرائط عمل واضحة الخطوات والإجراءات، ولا يصح انتهاج الأسلوب العشوائي أو غير المنظم في التعاطي مع حتمية امتلاك النواصي المتنوعة للتكنولوجيا. كل الشباب اليوم وهم بالتأكيد مختلفون عن شباب الأمس، وعليهم الخروج بإصرار من منتجعات الراحة والاسترخاء إلى ربوع التكنولوجيا بكل مجالاتها وتفرعاتها. فلم يعد مقبولاً من الشاب أن يقتل وقته الثمين في ملاهٍ لا جدوى ولا فائدة منها، وليس مقبولاً منهم عدم فهم قيمة الزمن أو إهمال الموهبة والطاقات الكامنة، وعليهم جميعاً مراقبة أيامهم وخبراتهم جيداً ومدى تشابهها مع بعضها، والحرص الكبير على الحد من هذا التشابه. من تساوى يوماه فهو مغبون، هذا القول العظيم يشمل الجميع بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العمر، ولكن يبقى المعنى الأول به هو الشباب. لماذا؟ الجواب واضح للجميع، حيوية وقوة الشباب تفرض عليهم أن يستثمروا كل ثانية من أعمارهم في الإبداع والابتكار والتطور، وهذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يكن للشباب مثابرة وتحد وإصرار. على الولوج في عالم التكنولوجيا بقوة ورغبة ودراية وعلمية ومهنية تامة. في أي مجال عملي كان يفكر الشاب بخوض غماره، سوف يجد أمامه في لائحة الاختبار قائمة من الحواجز التكنولوجية الإلكترونية التي عليه عبورها أثناء الاختبار، وفي حال فشله في هذا أو ذاك من الحواجز المذكورة فإن حرمانه من الفرصة هو الجواب المؤكد على أمنيته المذكورة آنفا، والتي غالبا ما تكون نتيجة حتمية لقتل الوقت وتبذيره بلا وعي.

0: خطوات لعصرنة القدرات الشبابية. إذن ليس هناك أي جديد، ولكن من باب التذكير والحث حين نقول من لا يمتلك حصانة إلكترونية تكنولوجية فهو محروم حتما من فرص العمل التي تليق بعقلية وعلمية شباب العصر الحالي. ولكي يحمي الشاب نفسه من هذه المشكلة، لا سيما أننا نعيش في بيئة سياسية اجتماعية لا يعنيها الشاب من بعيد أو قريب، عليه أن يتمسك بما يلي، أن يؤمن إيمانا قاطعا بنفسه وقدراته الذاتية، أن يبقى دائم البحث عن مصادر تعلم التكنولوجيا ومتابعتها عبر الوسائل الحديثة، أن يحرص كل الحرص في عدم هدر وقته من خلال عملية موازنة دقيقة بين الترفيه والتطوير الذاتي، بمعنى تنظيم الوقت وتقسيمه بشكل جيد بين الراحة وكسب الخبرة، أن يضع بينه وبين حالات الإحباط واليأس حواجز قوية من التفاؤل والإصرار على التطور والنجاح والمضي دائما إلى أمام، أن يستثمر جميع الفرص المتاحة دون ما تردد أو تخوف لكي يكون ذا معرفة وخبرة في استخدام الوسائل التكنولوجية. عدم التردد في الدخول بدورات تدريبية جادة تمنحه عقلية جديدة وقدرات معاصرة، وعليه أن يتأكد من مدى جودة وجدية هذه الدورات والجهات التي تقيمها. هناك شق آخر من هذه النقاط يلقي بمسؤولية تنفيذها على عاتق الجهات الرسمية والمدنية، المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالشباب، مطالبة بفتح دورات تدريبية منتظمة لإطلاع الشباب على أحدث المعلومات والوسائل التكنولوجية، تشجيع المعاهد والمنظمات الأهلية على إطلاق دورات تعليمية تكنولوجية إلكترونية للشباب وبمحفزات وأسعار مدعومة، التركيز الرسمي المستمر على حتمية تطوير المهارات الشبابية عبر خطط علمية مدروسة ومنتظمة التنفيذ تتكفل بها الجهات ذات العلاقة والتخصص، فتح مراكز للتعليم الإلكتروني التكنولوجي في جميع المدن ومراكزها وفي الأقضية والنواحي وحتى الأرياف، ووضع خطط حكومية ومدنية لجعل هذه المعلومات والدورات متاحة للجميع وفي كل الأوقات. إذا تحققت النقاط التي ذكرناها سوف يكون هناك تلاحم في إداء المسؤولية من الطرفين، الشباب والجهات المسؤولة، فالشاب يتحمل مسؤولية الانخراط بجدية وإصرار في عالم التكنولوجيا لضمان محو أميته في المجال الإلكتروني، كما تتحمل الجهات والمؤسسات الرسمية والمدنية مسؤوليتها التامة في صنع جيل شبابي ناهض يتخطى مخاطر الجهل التكنولوجي الإلكتروني ويندمج في عالم اليوم بتفوق ونجاح.
1: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس، يا أيها الوطن الكبير بصمته أيان يؤلمك السكوت وتهمس، قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات كأنك جسمك مقدس، وتلوم شعري حين مسك ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط وظل بومك يحرس، والنخل مات وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس، وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس، المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة

0: وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتح الأوجاع، لا تدع الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا. ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: في عصر يدعى عصر السرعة، في عالم تمضي فيه الثواني بلا رحمة، يعاني المراجعون مرارة الانتظار متراصين في طابور مقيت. الناس في طابور ليسوا كالناس العاديين، لهم حضور فيزيائي خاص بهم، تدافع، احتكاك، أعصاب موتورة. والموظفون في عالم موازن منهمكون في دوامة تحضير الريوك، يتحلقون المكاتب ويفترشونها بمشتقات الحليب والمربيات، وأحياناً بالمقليات إذا أسعف إحدى الموظفات الوقت لتحضيرها في المنزل. يطيب لهم أن يكون الخبز أو الصمون طازجاً وحاراً، ينتظرونه بفارغ الصبر بينما يجهز الشاي. يتساءل المراجعون أهل الطابور خارجاً بمرارة، لماذا لا تتم هذه الممارسة في المنزل؟ هل الإفطار هو الشغف الحقيقي للموظف العراقي؟ أم مجرد وقت ضائع كأعمارنا التي ضاعت؟ بلا عناء لإجابتهم وبعيداً عن الطابور، يعلن المواطنون بطل قصتنا لهذا اليوم امتعاضهم بالقول.
3: جاي نشوف أكو تأخير الصبح، يعني بداية الدوام هم الموظفين يتريقون، روتين يومي يجون الصبح يتريقون وكل واحد جايب الأكلمات وهاي. إحنا بالتالي ما حنظل ننتظر أما يخلصوا يوقع أو نروح نكمل شم شغلة معينة ونرجع. أول والتالي إحنا يعني ننتظر لحد ما يخلصون ويوكم ويكملون، يروح يغسل ويطق لجقارة وسالفة، يعني صاير تقريبا ساعة الأربع. فهذا مو مصالح المواطن ولا بصالح الموظف، يعني هذا راح يعكس الصورة على الدائرة وعلى الشركة، وبالتالي هو المواطن يعني هو المتأخر وهو الطايح بيه.
4: هذا الموقف أنا ما راح أسكت بصراحة، غير ما ألزم لساني، زين هم أضل أحكي وأعاتب وش اعتيادي هسه من راح أحكي ويا الموظف، هم راح يأكلني أكل بلسانه، زين هم يقول لنا والله جاي نتريق وجاي ما أدري شلون وتعبانين ومالين ومن هالحاجات، بس يحكي وياش شغلته ما يمشيها إلي، هاي مليون بالمية.
5: مو نظامي إنه الموظف يعني ياخذ من حق المواطن، يعني هو عنده حق، عنده استراحه يستمتع بالاستراحه، بس مو بوقت اللي يعني ساعه 8 هو او بدايه الدوام، من يعني ياخذ حق يعني خاص المواطنين جايين من كل مكان، اللي تارك اشغاله واللي تارك ايش اسمه، فهي بالنسبه لها يعني حاله موجوده. يعني المفروض الموظفين يعني هم يعني ما جاي من المريخ، جاي من نفس الشعب، يعني لازم يعني اول مره يحل اللي قمته، هذا راتب ياخذه حتى ديك الساعه يكون يعني حلال. شيء ثاني انه الناس تدعي له، يعني من تخلص معاملته بسرعه تدعي له، مو تدعي علي، يعني ترى بالدنيا هذه يعني اللي يدعي لك احسن من اللي يدعي عليك.
6: انا ما صار وياي هذا الموقف، بس في حال انه صار وياي راح احكي. صار الموقف ويا اخوي بقى ساكت ومتحمل، اما اذا صار وياي فاني ما راح اسكت.
2: تكون الحاجه ملحه لتدخين السجائر واحتساء القهوه بعد هذه الوليمة، والشعور بالامتلاء والشبع يخلف خمولاً وراحة لا يفرط الموظفون بها، وكأنما المعاملات والمراجعون ليس سوى شؤون ثانوية تؤجل حتى تنتهي المتعة الصباحية. أما المراجعون فيختبرون صبراً لا قبل لهم به، يتذكرون بحسرة كم كان بالإمكان أن تنجز معاملاتهم في تلك الساعة الثمينة. هكذا هو الحال، تتساوى حصة الموظف من الوجبة مع حصة المواطن من الوقت، في مشهد يجسد التناقض بين الواجب والرفاهية. وبسبع عشرة دقيقة عمل فعلية، يبين لنا الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي حال الأداء الوظيفي في العراق بقوله:
7: في العراق عدد ساعات العمل الموظف العراقي نقصد به 6 ساعات يومية، وهو يتمتع بعطلتي أسبوعية. طبعا كل دول العالم ساعات العمل الرسمي هي 8 ساعات وليست 6 ساعات. المشكلة بالعراق أول انتاج

0: تؤثر أيضا بشكل مباشر على كفاءة العمل، فكل دقيقة تهدر في الانتظار تعني تأخير إنجاز المعاملات، ما يعقد حياة المواطن ويؤخر مصالحه. هذه الظاهرة تساهم في تراجع مستوى الخدمة وتفشي الشعور بعدم الرضا بين المواطنين. وبإجرائه حسبة افتراضية قريبة من الواقع، كشف الكاتب والخبير الاقتصادي روحي عزيز في حديث لإذاعتنا أرقاما لا يستهان بها بقوله:
1: لو نفترض أنه الموظف الشخص الواحد يداوم 8 ساعات ينجز يوميا فد 100 معاملة. أنا راح أعطي نسب افتراضية، 100 تقسيم 8 ساعات تطلع تقريبا 12 معاملة بالساعة الواحدة. لو نضربها هاي الساعة اللي أهدرت في 22 يوم باعتبار أنه جمعة وسبت، في 22 يوم بالشهر تصير 264 معاملة بالشهر. في 12 شهر تقريبا تطلع 3168 معاملة بالسنة. لو الاستقطاع أو مثلا الرسم اللي يأخذ الموظف 10,000 مثلا، راح يخسرني 31,600,000. الساعة الوحدة الإفطار الصباحي للموظف راح يهدرها عدي سنويا يطلع 31,680,000. لو نفترض أنه فد 2000 موظف بالدولة العراقية كلها خلال سنة، أنه شقد راح يهدر لي؟ راح يهدر لي 63 مليار.
0: ما يزيد الطين بلة أن الضائع من وقت الدوام الرسمي والمخصصة لتقديم الخدمات للمراجعين لا ينحصر في ساعة الريوق الأثيرة، إنما يتجاوزها إلى ساعة صلاة الظهر الضائعة بين الوضوء وأداء الصلاة على اختلاف توقيتها عند السنة والشيعة، وما تشمله من تسبيحات وأوراد ومستحبات. ومؤخراً تم منح وقت مخصص لأداء الصلاة بحسب ما يقرره أرباب العمل وبكتاب رسمي من الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أضف إلى ذلك الساعات المهدورة لأداء طقس جماعي يتأرجح بين الاستنكار والتأييد لقضية ما يجتمع فيها موظفو الدائرة لإيصال إحدى المسجات، والمراجعون ينتظرون وينتظرون وينتظرون.
2: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
3: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
4: من بينها ضعف الذاكرة، هكذا يؤثر عدم شرب الماء في صحة الطفل العقلية ومزاجه. حركة الطفل ولعبه ونشاطه تجعله يتعرق بمعدل أكبر من البالغين، هذا يجعله يفقد الكثير من الماء، وفي الوقت نفسه قد يهمل الطفل احتياجه لشرب الماء ولا يلتفت لأنه يجب أن يشرب الآن، لأن وعيه في هذا أقل من وعي البالغ. إذا لم تكوني مراقبة لطفلك ومتابعة لمعدل شربه للماء، فقد يصاب بالجفاف لكثرة ما يفقده من الماء بسبب الجهد والحركة وقلة تعويض هذا. الجفاف ليس شيئاً يمكن تجاهله، لأن الماء مركب أساسي في الجسم. إذا حرم الجسم من الماء فلن يستطيع تحقيق عمليات

0: التمثيل الغذائي المختلفة الضرورية للحياة، قد يكون هذا لاحقاً سبباً في حدوث تلف بالدماغ. عندما لا يحصل الجسم على الكمية الكافية من الماء، يمكن أن يعوق هذا امتصاص العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد في النمو البدني والعقلي لطفلك. بدون الماء لا يمكن هضم الطعام بشكل صحيح. كذلك يلعب الماء دوراً مهماً في نقل الفيتامينات والمعادن لجميع أنحاء الجسم. أحد أعراض الجفاف أيضاً هو نقص الطاقة. عندما يفتقر الجسم إلى الماء، قد ينخفض أداء الدماغ الجيد، مما يؤثر في المهارات الحركية والانتباه والإدراك والتعلم والذاكرة واتخاذ القرار والوظائف المعرفية الأخرى. حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب الصداع وانخفاض مستويات الطاقة وتغيرات في الحالة المزاجية والحالة العقلية لطفلك. هذا قد يؤثر في مستوى تركيزهم وتحصيلهم خلال يومهم الدراسي. وجدت مراجعة حديثة أجريت على أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات في المدرسة أن سوء الترطيب وعدم شرب كمية كافية من الماء كان مرتبطاً بمجموعة متنوعة من الشكاوى الجسدية والعقلية، مثل القلق، الاكتئاب، ضعف التركيز وعدم القدرة على إتمام مهام مطلوبة منهم. عدم القدرة على تركيز الانتباه على شيء إلا لفترات قصيرة للغاية، الإعياء والصداع، ضعف الذاكرة قصيرة المدى. في مراجعة أخرى اتضح أن الحالة المزاجية للطفل تتأثر سلباً بالجفاف وسوء حالة الترطيب، حتى أن معدل الجفاف الخفيف لدى الشباب يؤثر سلباً في مزاجهم، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالتوتر والقلق. هذا بالإضافة إلى شكوى المشاركين من الصداع والتعب وصعوبة التركيز. كيف تعرفين أن طفلك يعاني من الجفاف؟ بالطبع لا يجب الانتظار حتى يصل الطفل إلى مرحلة الجفاف ولا حتى إلى مرحلة العطش، فقد لا يشعر طفلك بالعطش ولا يطلب شرب الماء إلا بعد أن يصاب بالجفاف بالفعل. فالعطش لا يحدث إلا بعد أن تكون مستويات الترطيب أقل بكثير من المعدل المثالي المطلوب. لهذا يجب الحرص على مراقبة الأطفال ومتابعتهم في شرب الماء طوال اليوم حتى قبل أن يصل الأمر إلى العطش. الكمية التي ينبغي لطفلك أن يشربها في اليوم هي من 4 إلى 8 سنوات يجب أن يشرب 5 أكواب من الماء على الأقل. من عمر 9 سنوات إلى 13 عاماً يجب أن يشرب طفلك الصبي 8 أكواب من الماء على الأقل، والفتاة 7 أكواب. هذه الكميات المبدئية التي يجب الحرص على ضبطها، لكن يجب أيضاً معرفة أن الأطفال قد يحتاجون إلى شرب المزيد من الماء في مواقف معينة، من بينها أي نشاط بدني مثل ممارسة الرياضة أو الذهاب في رحلة تعرفين أنهم سيبذلون خلالها الكثير من الحركة. كذلك يجب الحرص على شرب الماء أثناء هذا النشاط وبعده. إذا كان طفلك يعاني من جفاف خفيف إلى متوسط، فستظهر عليه بعض الأعراض: جفاف البشرة وجفاف الفم، وكذلك التعب والإرهاق والشعور بالدوار لدى الأطفال الأكبر سناً، وتحول لون البول إلى اللون الغامق، وقلة في الدموع عند البكاء، وأيضاً الصداع والعطش. أما إذا كان طفلك يعاني من الجفاف الشديد، فستجدين واحداً أو أكثر من الأعراض التالية: أولاً الارتباك أو الانفعال الشديد. ثانياً قد لا يتبول الطفل لمدة 12 ساعة أو يتبول كمية قليلة جداً. ثالثاً فقدان الوعي. رابعاً سرعة ضربات القلب. خامساً لون البول أصفر داكن وله رائحة قوية. جدير بالذكر أن الماء العادي هو أفضل طريقة لتحقيق الترطيب الجيد للأطفال والحفاظ على رطوبة جسد الأطفال، وينصح مختصو طب الأطفال بعدم إعطاء الآباء لأطفالهم مشروبات تحتوي على المحليات الصناعية والكافيين أو السكر عوضاً عن الماء أو في العموم. كيف يمكنك تشجيع طفلك على شرب الماء؟ رغم كل المشكلات التي يسببها الجفاف، فإنه عادة ما يكون حالة يمكن الوقاية منها عندما يشرب الأطفال الكمية المناسبة من الماء طوال اليوم. يمكن تقليل أو تجنب الآثار الجانبية الناجمة عن الجفاف، وإليك بعض الطرق التي قد تساعدك في ذلك. أولاً، التنبيه عن تذكر شرب الماء. يمكنك أن تضعي جدولاً بسيطاً لمساعدة أطفالك على تذكر الشرب بانتظام. على سبيل المثال، يمكنهم ربط مرات شربهم للماء بكل مرة يمرون فيها على شيء محدد بالمنزل، كما يمكنك ربط شربهم للماء بنشاط معين أو حركة معينة يكررونها خلال اليوم. ثانياً، رفع وعي طفلك بأهمية شرب الماء. رفع الوعي من الأشياء المهمة التي تجعل طفلك يقوم بالأشياء على نحو صحيح بشكل عام. لا يكفي إخباره بالأوامر المجردة، الأهم هو أن يدرك ويفهم مدى أهمية الأمر الذي تلقين عليه وما أضرار عدم فعله. يمكنك أن تخبريه بشكل مبسط بفوائد شرب الماء وتعريفه أيضاً بأعراض الجفاف. كذلك يمكنك تعليم أطفالك ملاحظة لون بولهم بوصفه طريقة سهلة للتحقق من حالة ترطيبهم ومدى احتياجهم للماء. ثالثاً، اجعلي شرب الماء أكثر متعة. كما سبق الذكر، فإن الماء العادي هو الخيار الأفضل للبقاء رطباً، لكن يمكنك أن تضيفي إليه بعض المتعة من خلال إضافة النكهة واستخدام أكواب مميزة. يمكنك إضافة نكهة إلى الماء عن طريق إضافة التوت أو البطيخ أو الأناناس أو الخيار أو الليمون، كما يمكن استخدام الأكواب الملونة ذات الرسومات المبهجة لطفلك لتشجيعه على شرب الماء. رابعاً، اجعلي الماء أمام طفلك دوماً. ابقاء الماء بعيداً عن متناول يد الطفل قد يسهل من نسيانه، لذا اجعلي الماء دوماً أمام طفلك وكوني قدوة له عبر حمل زجاجة المياه الخاصة بك معك أثناء التنقل، واشربي الكثير من الماء في المنزل. فكلما رأى طفلك أنك تشربين الماء زادت احتمالية طلبه له واهتمامه به.
1: من النخيل وكم خان ولم أخني، أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
2: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
3: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان. في لقاء نلتقي على الخير والود والعافية، ونرحب بكم سيداتي وسادتي كل الذين يسمعوننا سواء من الراديو، من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، ومنصات بودكاست في كل مكان. يا ربي جميع بخير وعافية. حلقة جديدة من القصة خون، ونافذة نفتحها معا على تاريخنا وفلكلورنا وتراثنا الشعبي العراقي عامة، والمنطقة الجنوبية خاصة، والبصرة بشكل أخص. لكن اليوم موضوعنا ما رح يتناول البصرة، اليوم رح يتناول السواني العشائرية في الدغارة، بناء على بحث للأستاذ باسم عبد الحميد حمودي. والسواني طبعا الثانية هي القاعدة العشائرية التي تطبق في النزاعات أو في الفصول، جمعها سواني. هسه أكو ناس يسموها السنية أو السنينة، بس أكو قبائل لا تسميها السانية، جمعها أو السواني كتصحيف وتدقيق عربي لهذه الكلمة. رح نتناولها في عشائر الدغارة تحديدا، حتى شوية يعني ما نطلع عن الموضوع أكثر وما نتوسع بالبحث بحيث يعني ما نكتفي وما نستوفي أبعاده. فاصل أحبتي وتنطلق حلقتنا لهذا اليوم، نتمناها تكون حلقة ممتعة ومفيدة.

الإنسان يا أصدقائي مثل ما قلنا هي القاعدة التي تسنها القبيلة للفصل في نزاع معين، يعني منطوق مادة قضائية للحكم في المنازعات بين أفراد القبيلة والمتحالفين وياها إذا بينجرش، أو بين فرد منهم من القبيلة أو من الجماعة مع مجموعة أخرى أو قبيلة أخرى. تختلف الأحكام حسب الاتفاقيات المعقودة، فإذا لم توجد اتفاقية ما بين قبيلة وأخرى، أو رغبت إحدى الجهات إخواني مخالفة أحكام الاتفاقية تقليلا زيادة تجديدا، يتم الاتجاه إلى الفريضة. والفريضة رجل من كبار رجال العشيرة، لكن مو العشيرتان المتنازعتان، عشيرة أخرى، رجل يكون معترف به من الجميع كمصدر لحل المنازعات مثل هيك نوع. وطبعا على الجميع أن يتم الالتزام برأيه، برأي ماذا؟ برأي الفريضة. طبعا يذكر رواة تاريخ العرب أنه عمل الفريضة هذا كان يقام به عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام أيضا، يعني حادثة تحكيم سعيد بن عبادة بين المسلمين واليهود بعد انتهاء معركة خيبر هي مثال، يعني هنا سعيد لعب دور الفريضة بين قبيلتين أو عشيرتين أو جهتين متنازعتين، هما المسلمين من جهة واليهود من جهة أخرى، وهي دلالة على أنه السنن العشائرية قديمة جدا، يعني جدا قديمة لدرجة أنها كانت موجودة حتى أيام المسلمين. طبعا نحن يهمنا أن نوضح إخواني ونحن نتناقش في هذا العرف الاجتماعي العشائري الذي لا يزال سائد ومتخذ ويأخذ أحيانا صفة القانون المحلي، زين نأخذه من عدة نقاط نتناقش به من عدة جوانب. أولا إخواني، هاي الحلول التي وضعت أو هذه القوانين أو هذه السنائن أو السواني أو السانية وضعت منذ زمن بعيد جدا، يعني بمعزل تماما حتى عن أحكام الشريعة مثل ما قلنا قبل شوية، يعني حتى قبل الإسلام موجودة، فهي بمعزل عن قوانين الشريعة وبمعزل عن القوانين المحلية، القانون المدني المحلي. بالنسبة للعراق السواني، يعني قوانين العشائر لم تلتزم بالقانون المدني العثماني مثلا أو بالأحكام القضائية زمن الاحتلال الإنجليزي وأثناء ما عرف بالحكم الوطني اللي هو الملكية، بل أنه هاي الجهات كلها، يعني الحاكمة العثمانيين والبريطانيين وإلى حد ما الملكية، شجعت هذا الاتجاه، شجعت القوانين العشائرية. شلون؟

الاحتلال العثماني والبريطاني ونوعا ما العهد الملكي شجع الاتجاه للقوانين العشائرية حتى يخلون نوع من السيطرة. يعني أقولك أنا مكان ما أتعامل مع عشيرة كاملة راح أتعامل مع أسرة حاكمة في القبيلة. هاي الأسرة اللي هي أسرة الشيخ عندها قوانين محلية خاصة بها، كل عشيرة إلها قوانينها على حدة. وبالنسبة للعثمانيين والبريطانيين شافوا أنه القوانين العشائرية والنزاعات العشائرية والاحتدام والمعارك بين العشائر الحقيقة هذا يمزق الصف الاجتماعي العشائري، بالتالي يخليهم قادرين على السيطرة عليهم، يعني من مبدأ فرق تسد. ولهذا هم لطالما غذوا النزاعات والصراعات العشائرية. ونقدر نسحب هاي الفكرة حتى على الدول، بمعنى أنه الدول الكبرى التي تريد أن تستفاد من الطاقة ومن النفط والسيطرة على العالم دائما تدوخ الدول الصغرى، خاصة الدول اللي غنية بالنفط، بصراعات ونزاعات وحروب داخلية وخارجية في سبيل تلهيها، في سبيل تبقى هي تسرقها على مهل. يعني احنا هسه دا اريد نرجع مثلا الى قانون دعاوى العشائر اللي سنته والتزمت باحكامه حكومات العهد الملكي، راح نشوف حقيقة هذا تكريس وتأكيد للعرف العشائري، احياء للعرف العشائري، بينما المفروض يعني الزمن الملكي كان فترة نهضة اجتماعية ومدنية، والأعراف العشائرية تتناقض في كثير من أحكامها مع الحقوق، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، مع مبدأ العدالة والتساوي. يعني هذا القانون، قانون دعاوى العشائر، أعطى للموظف الإداري مثلا ولزعيم العشيرة المقرب من الحكومة اليد الطولة في تسيير شؤون القبائل المستوطنة والرحالة، وبالتالي أبعدها عن أحكام القانون المدني. وهذا تثبيت للصفة العشائرية الإقليمية المحلية المحضة. يعني وين ما واحد يأخذ صفة المواطنة العراقية المتساوية لكل فرد، وين يكون لا والله كل عشيرة وكل مجموعة من البشر عندهم قانونهم الخاص الذي يختلف، واختلاف القوانين يصنع كثير من الفوارق الاجتماعية والنفسية والاقتصادية ومشاكل راح نمر عليها كثيرا. فبالتالي هذا كان تسهيل لمآرب الحكومات في إبقاء النظم الرجعية على حالها، بل وتكريسها.

العشائرية أو السواني العشائرية لها تأثيرات اجتماعية مدمرة فيما يخص موضوعة المرأة. يعني موقفها حقيقة من المرأة اجتماعيا سلبي إلى أبعد الحدود. دائما إحنا نشوف القوانين العشائرية تنظر إلى المرأة كسلعة تشترى وتباع بشكل يتفق عليه، وأسرة تقاليد يعني بين القبائل بحيث يصير مثل التسعيرة. يعني يذكر الباحث هنا يقول مثلا الاتفاق الجاري الثانية بين قبيلة سين مثلا من سلف سي صاد وقبيلة أخرى صاد مثلا أو عين، الندية القتيل طبعا ما اسمه نقدر نذكر العشائر خاف أن أبوهم يزعلون علينا، ندية القتيل كانت 10 نساء يذهبن لأهل المقتول ويتزوجن من أفراد يعينوهم. أنا ما أعرف يعني حقيقة بأي عرف وقانون وأي شريعة تستعمل المرأة وسيلة لمعارك وصراعات ونزعات نفسية مريضة حيوانية للرجل. يعني هم الرياجيل يتكافشون بيناتهم، يطالبون واحد يقتل الثاني، واحد يتعارك ويا الثاني، يشوف له على دجاجة، لو على جاموسة سرحت مدروين، لو على عتوة طفر على بحضن شيخ فلتان، وطيح بها المرأة يتعاركون طقة كتله، لا ولا طيني 10 نسوان. تروح هاي البنية الآمنة في أحضان عائلتها تنتقل فصلية، واللي يعيش فصلية شي شون يعيش شنو حياته، راح تعيش ذليلة مكروهة، راح تعيش مذلة مهانة، ولكم أن تتخيلوا الأبعاد النفسية والتأثيرات اللي تعيشها وانعكاسات ذلك على أولادها إذا خلفت باكر من اللي زوجته منه واللي هي من زوجة من عائلة هي قد يعني هي على خلاف، يعني بيناتها وبين بينها وبين عشيرة المرأة دم. هاي وحدة من المآسي الكثيرة. هسا أكو قبائل بالله هسا جوز هذول 10 نسوان، أكو قبائل هسا آل زياد هاي هنا دية القتل عندهم حكم الثانية امرأة واحدة تزوج لواحد من أهل القتيل أو دفع 20 دينار. يا يعطي 20 دينار بذاك الوقت سهل، يضحي عنده بمرأة، وغالبا خب هاي المرأة خب ما راح يطوها بنت الشيخ لو بتعم الشيخ. دول الناس الفقرة البسطاء من العشيرة هم الذين يدفعون الثمن. دائما الطبقات الفقيرة الكادحة المسحوقة هي التي تدفع أخطاء القبائل والبلاد والمدن والمجتمع.

من هذا يتضح أن زواج الفصلية أخواني، يعني المرأة اللي زوجت على أساس الفصلية، حقيقة زواج يشكل حياة زوجية بائسة، لأن هاي ممكن أنه يهجرها زوجها من أول يوم، أو أبسط الأشياء يعاملها كخادمة عادية لا حقوق لها، وكثير ما تحدث مشاكل كبيرة وقتول، يعني قتل بين أولاد الفصلية وأولاد النساء الأخريات عند الميراث أو حتى في حياة والدهم. وهذا يعني أنه هاي السواني اللي من المفترض أن تضع حلول لأخطاء وجرائم أبناء المجتمع العشائري، حقيقة خلقت من خلال نصوصها أوضاع اجتماعية سيئة وبائسة وشاذة، سواء للمرأة أو للأسرة بشكل عام. ولهذا نجد أنه بعض القبائل وخصوصا اللي استوطنت المدينة أو اللي قاعدة قريب على المدينة، عدلت السواني الخاصة بفصل النساء من خلال استبدالها بتقدير ثمن المهر لكل امرأة، ومن ثم يدفعون هذا المبلغ نقدا أو سلاحا، يدفعون سلاح عيني مقدر بدل من تسليم النساء، وهذا حتى حقيقة يدفعون الكوارث الاجتماعية التي قد تحدث نتيجة لزواج الفصلية، اللي هو أحد مشاكل السواني العشائرية أو السنين العشائرية المنتشرة في عشائرنا. تنفيذ هاي السواني من قبل الفرد أو الهيئة الاجتماعية اللي هي خلينا نسميها القبيلة أو الفخذ اللي وقع عليها الحكم، لا تتخيلون أنه هذا يمنع أفراد القبيلة التي حكم لها واستفادت من نصوص الثانية من الأخذ بالثار. يعني أي فرصة مناسبة مهما كان التجديد الاجتماعي القضائي العشائري كبير، ترى هم بأي فرصة يأخذون بثارهم وينتقمون من القبيلة الأخرى. لذلك نشوف أن الضابط الاجتماعي الحقيقة أوجد لا لإحقاق الحق، بقدر ما أوجد لتخدير الأنفس أو لعقد هدنة مؤقتة لغرض تنفيذ عملية قتل أو اعتداء أخرى قد تكون أصلا من الجهة التي ابتدأت بالقتل. وياما احنا عندنا قصص مع الناس قعدوا وفصلوا ورا الفصل صار اعتداء وصار قتل وتجدد النزاع من جديد. وأعتقد احنا بالبصرة عندنا بمكان المثل مئات الأمثال عن اللي تثبت بأن الفصول العشائرية لم تنجح دائما في وقف نزيف الدم في الصراعات والنزاعات القبائلية، وهذا أيضا واحد من الأسباب اللي تخلينا نعيد النظر بيها وبفاعليتها وقيمتها وقدرتها على فعل نزع فتيل الأزمة اللي لم تكن هي بحد ذاتها أزمة كبيرة ومتفاقمة.

من الأشياء يعني حقيقة تلفت النظر في قضايا السنن العشائرية مسألة المسائل الحسابية بالتنفيذ. المفروض القانون هو يأتي للردع، ما يأتي للاستفادة المادية أو يأتي للاستفادة العينية. لو فرضنا، وهي أعتقد قضية تعافها أو تعوفها النفس البشرية الصافية، لو فرضنا صارت معركة أو نزاع بين قبيلة وقبيلة، القبيلة الأولى كتلت فد 4 من الثانية وجرحت 1 بسكينة، أما القبيلة الثانية فكتلت 2 فقط. حقيقة أخواني تكون العملية الفصل في هذه المسألة هي عملية حسابية، يعني السالب يطلع من الموجب جبريا 4 - 2 تبقى 2، فيكون على القبيلة الأولى أن تدفع 20 امرأة أو 400 دينار باعتبار أنه المرأة 20 دينار، فعشرين في 20 = 400، تلاحظون شلون؟ أو مثلا شي يسوون، ها طب ما نسينا دتشة السكين، دتشة السكين بالسواني العشائرية في قبل 50 سنة، نجي نتكلم زمان البحث، تقديرها 4 دنانير ثمن لجرح السكين، باعتبار أن جرح السكين كان يعادل ليرة 8 في ذلك الوقت، والليرة تساوي 4 دنانير، ولهذا استقيت دية أو سانية جرح السكين من هذه التفصيلة. مسألة حسابية، مسألة استفادة، وكأنه والله الاحترام الشديد هو ظاهري لمسألة الثانية، يعني احترام الثانية فشي ظاهري، لأن عملية هدمها والخروج عليها أمر مستمر، ولهذا اعتبر العقلاء ذلك أمرا لا يجوز السكوت عليه. وضوع فت الأحكام حول تكرار الاعتداءات دون جدوى، يعني أنا والله إذا أسوي لي قانون عشائري وما يوقف القتال وما يشكل ردع معين، شو الفائدة أنا بسوي هذا؟ ما عملنا أي فائدة. هاي طبعا على اعتبار أنه إذا حكمنا أنه السنن العشائرية هي وسيلة ناجعة لمعالجة النزاعات، مفروض الحكم المدني هو اللي يمشي، مفروض الدولة، مفروض قوة الدولة وهيبتها وإمكانياتها. بعد الفاصل أروح إلى تفصيلة وجود السادة من نسل الإمام علي عليه السلام في مسألة السواني العشائرية.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في برنامج القصة خون، وحلقتنا اليوم عن السواني العشائرية في الدغارة قبل 100 سنة. أصدقائي، السادة من سلالة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يعتبرون من العناصر الاجتماعية المحترمة اللي تلعب دور في التقريب بين العناصر المتنازعة العشائرية وحل مشاكلها. لذلك مالت كل قبيلة إلى إسكان مجموعة من السادة بقربها، بل في الأراضي اللي تسكنها منذ القدم، تكريما لهم وتبركا بهم، وأيضا للاستفادة منهم عند حدوث المنازعات. يعني يعطى عادة السادة أراضي يزرعونها بأنفسهم وفق مبدأ الخمس مثلا، أو بالاستعانة بالفلاحين كمشاركين لهم بنسبة الريع، وهذه تمشي للأمور الاقتصادية. طبعا الثابت أنه تصرف مثل هذا إجا نتيجة لرغبة زعماء العشائر في دعم نفوذهم السياسي والإداري بين قبائلهم من خلال دعم دينيا، من يكون الشيخ قاعد يم سيد يعيده، هذا له تأثير كبير جدا على الطبقات البسيطة. الطبقات البسيطة تعتبر السيد تمثيل للإمام، يعني من نسل الإمام، فبالتالي يجلونه ويحترمونه ويقدرون كلامه بغض النظر عن وجهة نظرهم وقناعاتهم. يعني قسم من الناس، كثير، قسم كبير من الناس، طبعا الشيخ يعني يكيف على هيك شيء، لأن هذا يثبت قوته ويمنع ويلجم أيضا حتى المعارضين في أن يقولوا كلام أو تصرفوا تصرفات، لأن يقول لك والله هذا أنت سمعت كلامي لكن ما يجب عينك سيد بن رسول الله. فهي من وسائل الحكم إن صح التعبير، أو من دهاء الشيوخ في تدبير الحكم، حكم العشيرة مالتهم. فالباحث يقول أنه مثلا السادة المحانية كانوا يسكنون جلعة شخير، مركز ناحية سومر. طبعا هذا حكي قبل 50 سنة، أنا ما أعرف هسه أكو ناحية اسمها سومر بالديوانية، يا ريت لو تكتبون لنا. ناحية سومر وما جاورها يسكنون منه السادة المحانية، ويرتبطون بقبائل السعيد اللي تمتد سيطرتهم حتى بادية النعمانية، يرتبطون بهم ارتباط وثيق. بينما يسكن العواودة أو السادة العواديين نفس المنطقة مع جزء من أراضي الدغارة، ويمتد نفوذهم إلى المشخاب وأبو صخير، ويتفرع من المحانية آل رولان اللي تكون حدود عشائر آل شبانة والهلالات غربي نهر الدغارة، بينما يمتد نفوذ العواودة إلى عشائر البنايل اللي ساكنين بالجوانب الشمالية من نهر الدغارة قريب من حدود محافظة بابل الإدارية.

قال بعض العراقيين المتنورين من أبناء العشائر اللي يسكنون منطقة الدغارة اللي ما لهم مصلحة في الإبقاء على الارتباط العشائري إلى إنهاء التحالف المعقود بين أسرته أو فخذه أو عشيرته. أكو ناس يعني ما عندهم قناعة بالقوانين العشائرية أو يحسون إنه هم حتى إذا صارت لهم مشكلة ليسوا ميالين لأن يذهبوا إلى قانون العشائر، يعني عقلهم، ذوقهم، ثقافتهم، تربيتهم ما تسمح لهم بذلك، قناعتهم أهم من ذلك ما تسمح لهم، ولهذا يروحون يفضون الشراكة أو يفضون هاي العقد عن طريق المكاتبة بين الطرفين بعدم التزام الطرف الأول بالسواني أو النواهي المرتبط بها الطرف الآخر مع بعضه البعض أو مع العشائر الأخرى. وطبعا بينما يحدث هذا الإنهاء لهذه الطريقة القبلية أكو أسباب، من جملة هاي الأسباب أخواني إجبار نساء مجموعة على الزواج كفصلية وأبوها ما يوافق أو ولي أمرها ما يقبل ينفذ، فهذا يصير عنده ردة فعل يقول لك أنا شنو والله قاعد بقبيلة لا بيها عليها، يجون يأخذون فد ثلاث نسوان مني أو وحدة من بناتي ويروح انفصلية يعيش تعيش حياتها ممرورة. زين أكو آباء مثلا خرقة والعادة مع الزواج قاعدة الفتاة تزوج ابن عمها أو ابن الأخ يطي بنت الأخوه خرقة، وهذا النهي مفهوم النهوة العشائرية، بالتالي يطي بنت لشخص غريب أو من خارج العائلة أصلا من خارج العشيرة، يعني يخلي في باله قناعة البنت ومصلحتها في الزواج. هي بالله هذول ناس بسطاء وطلعوا من السنن العشائرية. المصيبة أكو ناس هسه في زماننا، هذا في زماننا احنا 2023، وأكو ناس متنورين ودكاترة وأساتذة الجامعة وأدباء أدباء أدباء تنويريين، ومن تقرأ قصائد تعوفة على التقدمية والحداثة اللي يحكي بيها والرقي، وتلقى من الصير لمشكلة بسيطة رأسا ركب على شيخ عشيرته وجابه وظل يهوس به. زين هذا شو تقول له؟ أو إذا أنت أديبك هالشكل شو تحكي بعد ويا الإنسان الاعتيادي البسيط؟

أبو ناس لا يطلعون عن السوايا العشائرية بسبب تحسن حالتهم المادية أو تحسن وضعهم الاجتماعي، تلقاه متفوق اجتماعيا بحيث ما يحتاج إلى حماية العشيرة، أو مثلا ابتعاد المادية.

0: أو جلاوزة الشيخ، والسنين العشائرية لا تزال قائمة وتأثيرها سائد مو بس بالدغارة موضوع البحث، وإنما في معظم المناطق الجنوبية والوسطى وزحفة بغداد، ويقال أنه حتى الشمال بها يعني قوة للنسق العشائري، اللي هو طبعا إحنا العشائر كعشيرة شيء محترم جدا، لكن أن تنافس القوانين المدنية في تسيير أمور الحياة حقيقة هو هذا اللي علينا أنه ننتقده ونفحصه، وإحنا يعني نفسر أو نتأمل إمكانية أن يكون هذا الشيء مفيد فعلا في حل المشاكل وفي تعميق المشاكل. لأن السواني العشائرية صارتها مئات السنوات قدرت أن توقف الدم والنزاع وأن تحل السلام في أراضيها اللي تسكنها العشائر، طبيعة الحال لا. كانوا الباحثين يعتقدون أن قانون الإصلاح الزراعي راح يشكل عامل حاسم وهام في تغيير إلزام الجميع القبائل بالقانون العشائري وتخليهم يروحون للقانون المدني عبر تحولات اجتماعية متواصلة، لكن حقيقة حتى الظروف الاقتصادية اللي أوجدها قانون الإصلاح الزراعي وتطور العلم ودخول الحداثة ما خلى هاي القوانين تروح، يعني أصيب الباحث النفسي والاجتماعي بخيبة أمل كبيرة أنه بقت هذه وستبقى طويلا حقيقة، لأن هي مسألة يعني مشكلة في عقل الإنسان اللي يسكن هذه المناطق ويلتزم بهذه القوانين. شخص إذا ما يحرر عقله من الصعب حقيقة أن تقدر أنه تحرره. المهم حلقتنا كانت اليوم في موضوعة السواني العشائرية في ناحية الدغارة نموذجا وليس حصرا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أتمنى تكون حلقة ممتعة ومفيدة. تقبلوا في نهاية تحياتي، أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.
2: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك. لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك. لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك. لا تنسى شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك. ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة في الظلام.

0: العراق وإن لم يكن طرفا مباشرا في الحرب الدائرة، إلى أنه يقف اليوم على تماس مع ارتداداتها الثقيلة، ارتدادات تصيب الاقتصاد وتربك الأسواق وتضغط على تفاصيل الحياة اليومية. فإلى جانب أزمة إغلاق هرمز وتعثر تصدير النفط، تبرز أزمة أخرى أكثر التصاقا بحياة الناس، أزمة الغذاء. البصرة المدينة التي أنهكتها ملوحة المياه وتراجع الزراعة، تجد نفسها اليوم أكثر اعتمادا من أي وقت مضى على ما يأتيها من خلف الحدود ومن إيران تحديدا. عند منفذ الشلامشة الحدودي تمر الشاحنات وتمر معها حكايات القلق ومخاوف الانقطاع وأسئلة السوق المفتوح على كل الاحتمالات. يقف المستوردون في الخط الأول للمواجهة، هم من يلمسون أثر القصف قبل أن يصل إلى رفوف الأسواق، ويحسبون الخسارة قبل أن تترجم إلى أرقام في قوائم الأسعار. حسين الشحماني أحد مستوردي الخضروات من إيران يصف لنا كيف تغيرت تفاصيل العمل اليومي تحت وقع التوترات الأمنية، وكيف انعكست تلك الأحداث على كلفة النقل وسلامة الطرق.
1: طبعاً الكروة كانت 600,000 صارت 1,000,000 للبصرة، وهي 20 كيلومتر. بسبب شنو؟ الضربات. من ينضرب يقوم يشدد الإيراني، يفتش زين، يأخر زين، ما يطبب هواي، يخاف من الصواريخ تضرب السواق. عندنا توفى واحد والثاني انجرح والثالث انجرح، وعندنا سيارات تفلشت. احنا حالياً المنفذ جاي يعمل تحت القصف، أحياناً الموظفين ذاناتهم توقف يعني من قوة الصوت، الصواريخ صواريخ عنا منها يعني مو ايش نص كيلو متر يطيح يمك، صاروا ينعكس اي شيء، الهواء من تغيم هم يصعد السوق. احنا رزقنا كله مرتبط على المنافذ، ما عندنا شيء، كل شيء نستورده، وحتى المنتج اللي يندعون به منتج عراقي هو مستورد ومغلف بشيء عراقي.
0: وعلى الجانب الاخر من الصورة تبدو الرواية الرسمية مختلفة، اذ تؤكد إدارة المنفذ أن حركة التجارة ما تزال تسير بوتيرتها المعتادة، وأن الأرقام لم تشهد تغيراً مذكر رغم ما يجري خلف الحدود. ومن داخل منفذ الشلامشة يوضح مديره العميد حيدر محيسن الشياع طبيعة الحركة التجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار تدفق المواد الغذائية إلى الأسواق المحلية.
2: لم يتأثر منفذ الشلامشة، لم يتأثر في ظروف هذه الأحداث الأخيرة، أحداث بالجانب الإيراني، حركة التجارة، الأعداد بالنسبة للأعداد، الأعداد كانت قبل الأحداث وبعد الأحداث نفس الأعداد، تقريبا 300 سيارة إلى 400 سيارة يومية تدخل للمنفذ العراقي، أغلبها مواد غذائية وخضروات، نفس الأعداد تقريبا، ما يختلف بها أي شيء. بالنسبة للبضاعة اللي تدخل المنفذ، البضاعة هي مواد غذائية وخضروات، الخضروات أغلبها العلوة، الخضروات في محافظة البصرة، المواد الغذائية تقريبا يعني تقريبا القليل يطلع خارج محافظة البصرة، أما الأغلبية إلى محافظة البصرة حسب توجيهات السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لضبط وتسهيل عملية مرور المواد لضبط الأسعار في الأسواق الغذائية.
0: بالعودة إلى حسين الشحماني ليضعنا أمام صورة أوسع، صورة تتجاوز المنفذ لتصل إلى سياسات التخزين وغياب الخطط البديلة ومستقبل الأمن الغذائي في البلاد.
1: 5 دقائق إذا ينسد أي منفذ يأثر على الأسواق العراقية، ما وزارة الزراعة أو التجارة ما عندها أي خطط مستقبلية. يعني إحنا مفتوح الحدود ناكل، مسدودة صعد وارتفع كل شيء عندنا، ما عندنا خزين مثل الدول الجوار، يعني مخازن مبردة، مخازن عادية، يعني ما يخزن لبوتيتة مثل طماطة، فشي ما عندنا، إحنا نجيب منها ناكل منها، انسدت منا جعنا منا، هاي طريقتنا. يكون يفكرون بالمستقبل وزارة الزراعة والتجارة تبني مخازن عملاقة وتخزن بيها مال شهر مال شهرين مال ثلاثة. هسه مجرد طاح صاروخنا الطماطة كانت بثلاث أرباع طفرت بـ1,500. تعرف بـ1,500 شنو يعني؟ يعني المواطن بيوم واحد يخسر 10 مليار، يعني تعرف أنت كل طن يرتفع 750,000. وهكذا باقي المواد ترتفع من سد الحدود. المواد نزلت بإيران، كيلو البيذنجان بالعراقي 100 دينار، البصل 100 دينار، الطماطم 200 دينار عراقي مطروحة، فلاح الإيراني تدمر لأن بالطريقة هم يضربونهم. يضربون الشاحنات جاية حسبانهم بين مسيرات وفد شيء.
0: وعلى الرغم من هذه التعقيدات لا تتوقف حركة البشر، فالمنافذ الحدودية ليست فقط ممرا للبضائع، بل هي أيضا بوابة للزائرين وحلقة وصل إنساني وثقافي بين بلدين تجمعهما روابط تتجاوز السياسة والاقتصاد. من الجانب الإيراني التقينا بصادق مياحي القادم من الأحواز، والذي اختار أن يعبر الحدود رغم كل الظروف، حاملا في قلبه نية زيارة العتبات المقدسة.
3: والله الدرب اللي أنا بيأسه سهل، كان ما هو صعب الخضر صعب، لا والله الدرب وايد سهل، كان عبره حلوة هم كانت. إيه وإن شاء الله هاي الخوة تدوم بين الإيران والعراق. اليوم أنا زيارتي أدي أروح عن الكربلة، أروح الإمام الحسين وبفضل العباس، إن شاء الله طبيعية وإن شاء الله كل شيء طبيعي هناك بالإيران، إن شاء الله ولا أمريكان ولا سوينيس ما يقدرون يسوون شيء في إيران، إن شاء الله الإيران يتقاوم، إن شاء الله ننصر الإسلام. أنا جاي سابقا وايد أجي للعراق، حلوة الأجواء للعراق وايد حلوة، وأقول لك الناس مالها وبكالات العلم وايد حلو بالعراق. قيمة الإيران والعراق فرشي، ما هو غالي لو لا فرشي.
0: ومع استمرار حركة العبور تؤكد إدارة المنفذ أن الجهود لا تقتصر على البضائع فحسب، بل تشمل أيضا تسهيل حركة المسافرين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. العميد حيدر محسن الشياع يوضح لنا كيف يتم التعامل مع تدفق المسافرين والإجراءات المتخذة لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ.
2: حركة المسافرين داخل منفذ الشلامجة حركة مستمرة، كانت قبل الأحداث حركة المسافرين أعداد تصل إلى 10,000 مسافر، بالوقت الحاضر لا، من 2000 إلى 3,000 مسافر. بالنسبة للأجانب والإيرانيين والعراقيين، من ضمن المسافرين تم تسهيل مرور جوازاتهم ومرور المسافرين البحرينيين الكويتيين اللي هم المواطنين الخليجيين، تم تسهيلهم وتسهيل مرورهم لأن كانوا عاقين في دولة إيران. من ضمن سياق عمل تم توجيهنا وتوجيه دائرة الجوازات من قبل هيئة المنافذ ومن قبل وزارة الداخلية تسهيل عملية مرورهم إلى منفذ صفوان.
0: وفي مدينة تعتمد على ما يأتيها من وراء الحدود، قد يكون أي إغلاق ولو لدقائق كفيلا بأن يربك حياة الآلاف، تبقى البصرة معلقة على خيط رفيع اسمه الاستيراد.
4: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.
8: من قلب البصرة،
9: من قلب البصرة،
8: من مول بصرة تايم سكوير.
9: بصرة تايم سكوير.
8: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
10: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
11: روح القصة حكاية،
10: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
11: وروح الحكاية تجربة.
10: ولأن قيمة التجربة عبرة،
11: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
10: برنامج حكايتي،
11: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
10: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
11: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة محدثكم أحمد السعد، وبرنامج حكايتي معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم عن محمد ياسين حمد، وهو مواطن من الأردن يعيش في فرنسا، رجل في شبابه بعد أن تخرج من جامعة تخصص فرنسي أراد أن يبدأ حياته في فرنسا، وفعلا كان شاب عصامي أكمل دراسة الماجستير في فرنسا، وكان ينظر إلى الحياة بشكل عملي أكثر من حصول على دكتوراه أو غيره، ينظر إلى الحياة بشكلها المادي أن يكون تاجر، وهذا ما استطاع تحقيقه محمد ياسين بتدرج طويل، حتى أنه ما أراد أن يتزوج وأن يشكل عائلة، كان همه التجارة والعمل، وفعلا حقق اللي يريده خلال فترة وجيزة، استطاع أن يعمل بالبورصة واستطاع أن يعمل في أعمال أخرى، اشتغل في الأنتيكة، فتح له محل أنتيكة لأنه الفرنسيين يهتمون بهذا الأمر، وتطور بالحال إلى فروع أخرى، وأصبح من التجار العرب المعروفين والمهمين في فرنسا.

طبعا دائما ما يعني أقرأ قصة نجاح أو قصة تحدي، لكن حكاية اليوم هي مو فقط قصة نجاح، إنما بها يعني فيها شيء آخر. لكن أدعرج على مسألة، دائما من أقرأ قصة شخص طلع من بلده ونجح وتحدى وتمرد، أتذكر معاناتنا، تذكر شكل الحياة اللي إحنا مستسيغين. أنا لا أدعو للهروب من هذا البلد، لكن يبدو لي أنه شكل الحياة وقصص الحياة في كل دول الوطن العربي وأغلبها لا يشبه الظروف التي نعيش. يعني اليوم إحنا جاي نعيش كوارث، فواجع قبل الأعياد، موت مستباح، إضافة إلى شكل آخر منغص كبير للحياة. يعني أنت جاي تشوف المعاناة وتفتح صنبور الماء الحنفية ويطلع لك ماء مالح، تغسل وجهك في ماء مالح، تعيش معاناة شكل من أشكال الفقر وتنوعات المرض وغيرها وغيرها من الأشياء، درجة الحرارة المرتفعة. وكأنه إحنا في هذا البلد، أنا أستغرب أحياناً نقول أكو ناس جاي تنجح، جاي تكتب، جاي تفكر، جاي تحاول أن تنتشر، أن تظهر أو تظهر مواهبها في هذا البلد. يعني شنو من بلد هذا؟ شنو من ناس عندهم القدرة على تحدي طريقة العيش أو شكل العيش؟ وبالتالي نقول إحنا المفروض إحنا نروح اللي نشارك شعب كامل يشارك في جائزة غينيس لهذا الصبر، حقيقة الصبر الكبير، صبر على البلاء وصبر اللي أنتج البلاء أيضا، صابر على أخطائه، مستمر. عجيب والله هذا البلد. على كل حال محمد ياسين تفوق بعد أن خرج من الأردن، هذا البلد الصغير، البلد النظيف. أعتقد اللي يسمعني ورايح إلى الأردن راح يكتشف هذا الشيء، بلد نظيف جاي يعيش فقط ماء على الآبار، لكن ماء الإسالة يجي له نظيف ويعيش حياته بشكل طبيعي واحتاد. كل واحد عنده تانك ماء الماء يجي ترسه، يخلص يجي يوزعوا لهم ماء بأسعار مدعومة من الآبار. وإحنا عندنا دجلة والفرات وعندنا فلوس وعندنا، ونفتح صنبور الماء نريد نغسل وجوهنا، نريد نسبح، ما نقدر. وجاي تستعين الناس بمن؟ مو بماء الحلو، ما عاد استعداد أكون أسفل، يستعينون بهذا الماء النازل من السبالت. الله يكون بعونه. وأنا بالمناسبة يعني أنا والله خجل جدا، يعني عندما أتعرض إلى طريقة أو خطاب نقدي في نقدي اجتماعي أقول لا جدوى، إحنا وصلنا لهذه المرحلة. أي من يعني لما تزهق الأرواح بهذه السفالة، فما عاد لمن لا يستحي أن يسمع ويغير. وملينا، ملينا مثل المرأة اللي زوجها سيء من شبابه وتقول بلكت ابن يصير أب ينعدل وما ينعدل، ومن إلى أن تصبح أرملة وتنتهي. وإحنا أعتقد بهذا الشكل نصبر على اللا جدوى. محمد ياسين راح من الأردن وعاش حياة سعيدة في فرنسا وأصبح تاجر بعد أن حصل الماجستير. هو كان عنوان من عناوين بناء شخصيته لا غير، لا أن يستخدم هذه الشهادة الأكاديمية من أجل أن يكون أستاذ جامعي أو غيرها في فرنسا، لا، هو اشتغل وأخذ هذه الشهادة وتوقف ليعمل في التجارة وأصبح تاجر مهم. بل بدت اشتغالاته في التجارة تتوسع خارج حدود الجغرافيا الفرنسية إلى إسبانيا، وأيضا عنده علاقات تجارية كبيرة. استمر في هذا العمل في فرنسا ولم يتزوج حتى وصل عمره إلى 56 سنة. عند أخت فقط، هو الرجل عند أخت يعني اسمها أم علي، يعني عندها ولد كبير وحالتها المادية جيدة، أيضا زوجها ميسور الحال وعايشة في الأردن، يزورها بين حين وآخر زيارة بسيطة لمدة أسبوع في الأردن ويرجع مرة أخرى إلى فرنسا لمتابعة أعماله. لكن وصل به الحال في هذا العمر 56 أن يستقر، أشبع رغبة حصوله على المال وأراد
يعني ما كانت فكرة الزواج تلوح في الأفق. ورجل أعزب ثري عايش في فرنسا، ملاذ الدنيا كلها حسب الثقافة الفرنسية، موجودة النساء وغير لذلك. هو عنده نظرة فلسفية أنه لا جدوى من الزواج وتبعات الزواج ومشاكل الزواج وهموم، يعني كل ما قلل دائرة الأحبة كل ما بال ارتاح، هكذا كان يفكر. لكن هو الرجل وصل إلى مرحلة دائما يشكو هذه الوحدة ويشكو إن هذه العلاقات الأوروبية التي لا يريدها. لذلك هو لم يتزوج لأسباب عديدة، لم يتزوج من عربية ولم يتزوج من أوروبية، لكن بدأ يفكر في 56 والوحدة قاتلة ومزعجة جدا. يعني شخص اللي يعيش وحدة أو وحيد في حياته وما عنده اهتمامات أخرى كأن يكون يعني عنده أعمال تحتاج إلى هذه الوحدة وإلى هذا الهدوء والسكينة، أعتقد صعبة جدا. فوصل إلى طفح بالكيل الرجل، قال أنا ما أقدر، لي صديقة، أنا أريد أخلي من يتولى بعض الأعمال، يعني أقلص أعمالي في فرنسا وأسبانيا وأخليه أشخاص يديرون هذه الأمور، وأنقل بعض المال لبدء مشاريع في الأردن، وهذه عملة صعبة في بلدي، وأنا أيضا أستقر، اشتري لي بيت أو فيلا في الأردن وأقعد بيها، أختي قريبة من عندي، بدأ العمر يعني يأخذ مني ما يأخذ وأحتاج إلى رفقة. فيتحدث مع صديقة أحد الأصدقاء العرب اللي في فرنسا، فقال له أنت شاد الرحال يعني ما بيها مجال، قال هذا إيه والله ساعدني لإيجاد أشخاص يديروا لبعض الأعمال في فرنسا، وبقية العقارات والأشياء حاول أحولها إلى مال وأنقلها إلى الأردن لبدء مشاريع هناك والاستقرار في الأردن.

نعم صف أموره محمد ياسين، هناك يسمى في فرنسا جوزيف، يعني اسم وكانه اسم آخر يعني لهذا الاسم. بالمناسبة أغلب العرب اللي عندهم أعمال وعلاقات في دول أوروبية غير اسمه، مو لأنه يعني ينتقص من كونه مسلم أو كذا، لا هو يسهل هذا الأمر. كثير من الأصدقاء أخبروني أنه يحملون اسمين العفو، اسم سلس، لأنه يجدون غضاضة في التعامل تحديدا إذا في الفترة بعد 11 يناير يعني وهذه الحادثة، النظرة إلى المسلم إلى الوافد المسلم ينظروا لنظرة إرهابي، وإن كانت بنسبة ليست مطلقة لكن بنسبة معينة، في حال فقط أن تكون أنت عندك علاقات مع الوسط وتبدي تتحدث بوجهة نظر ورأي مغاير يتعرفون على صدقك ولفترة حتى يطمئنوا، فيشكل مرات الاسم عقبة. هذه العقبة يجب أن تتجاوزها بتمييعها ومن خلال اسم بديل، وهذا اسم يصير متداول، اسم اجتماعي يعني. فالمهم هيئ أموره ورتب وضعه للعودة إلى الأردن، أخبر أخته باتصال هاتفي بما قرر، وكانت الأخت سعيدة وفرحة وإن تأخر الأمر، يعني افترض قبل هذه الفترة يعني في نهايات الأربعين بدايات الأربعين أن يقرر العودة وكذا، لكن الرجل قرر بهذا العمر لضرورات ما أو لضرورة ما. انتظرت أخته بسعادة كبيرة ورجع الولد إلى الأردن، ساعد نسيبه اللي هو أيضا يشتغل في الصياغة في الذهب وبيع والعقارات أيضا أن يجد له بيت عبارة عن فيلا صغيرة في أحد المناطق الراقية في الأردن، وكانت بسعر جيد، اتفقوا تليفونيا حتى عاد إلى الأردن، وبالتالي فعلا تم شراء هذه الفيلا وبدأ يأثث ويرتب. هنا مشروع الزواج ما قائم لحد الآن، فكرة الزواج وإن طرحت أكثر من مرة حتى بعد عودته في حضور أخته وأولاد أخته بأنه أنت يجب أن تستقر اجتماعيا أن تتزوج، هو يفكر بهذه الطريقة، يا ترى أنا في 56 وأتزوج من امرأة، هذه الامرأة تطفل احتمال غريزة الأم تدفع حائلة، وأنا في 56 لا أعرف ربما أكون عاجز على أداء هذه الوظيفة، ليست الوظيفة السريرية إنما كون يمكن أن يكون أب أو لا. فنسيبه قال له ماكو مشكلة، أفحص تأكد من فعلا أجرى فحوصات، الرجل ما بيشي جيد الحمد لله، هنا مو حكايتنا. طبعا اللي يرجع من الغرب يعني هو عايش لسنوات أكيد عنده أصدقاء طفولة وشباب وباقين في أماكنه، فعلا التقى بمجموعة من الأصدقاء ورحبوا بي يعني حفل عودة الغائب، وبدأ يذهب إلى أكثر من عشاء وغداء لأصدقاء. في أحد الأيام صديق أيضا دعا إلى وليمة احتفاء بعودته، فقال له يعني أنت موضوعة الزواج موضوع مهمة، أختك امرأة ليست بالصغيرة كبيرة، وباشر أيضا تفارق الحياة اليوم، تساعدك تشوفك، لكن أنت فكر فيما بعد، يمكن أن تمرض وهذا وارد جدا، حاجاتك اليومية يا بتركنا من كل هذا، خلينا في مسألة هي سعادة العيش اليومي، يعني أنت يهمك كائن يسولف وياك، على الأقل أنت في أوروبا احتمال أكو ملاذ كثيرة تطلع تروح منشغل بعمل. الآن قد يختلف واقعنا العربي يختلف عن الواقع الغربي، لذلك أنت بحاجة إلى أمرأة، حاجة عاطفية حاجة اجتماعية. قال في هذا العمر وفي هذه التجربة الطويلة يا ترى يعني كيف يمكن أن أستدل، وثاني شيء أنا رجل عايش في أوروبا لسنوات وشايف الحلوات وشايف فذائقتي تكاد أن تكون مختلفة، فمن الصعوبة بحال أن أجد امرأة تناسب. قال لي أنت فقط أن تشد العزم، فقط أن تقرر بأنه أنت تريد الزواج، وترك الأمر لأنه في بالي امرأة
رائعة جدا هي في بداية الثلاثينيات، وهذه البنت يتيمة وعايش وياها أخوها في شقة ترك لهم يا أبو، وجميلة جدا ومهذبة ومطلقة. عندك مشكلة كونها مطلقة؟ لا بالعكس، أنا 56 وهي بداية الثلاثينيات فارق، فيمكن هذا الشيء يدفعها يعني انفصالها طلاقها أن تقبل برجل مقبل على 60. قال له زين، يعني أنت الآن موافق؟ قال إلى الآن أنا موافق، لكن علي أنا أشوف البنت يعني. قال ما عندنا مشكلة، طبعا مو مثل واقعنا الثقافة يعني ثقافتنا الاجتماعية اللي تدز الأخت وتدز الأم، لا الرجل فقط كلا تنتظر من عندي اتصال. شنو الاتصال؟ هو تحديد موعد يروح إلى شقتهم يلتقي بأخوها، وتجي البنية كعاداتنا أن تأتي بالعصير أو القهوة ويشوفها وتجلس ويتحاورون. النية الزواج، وأيضا هذه الرؤية الشرعية المشاهدة الشرعية واردة، هذا حق مكفول بأنه البنت تشوف اللي متقدم لها، وهي يعني ستصلها كل الامتيازات، يعني امتيازات الرجل بمعنى عمره شكله تفاصيله الاجتماعية وضعه الاقتصادي، هذا مهم. وأيضا هو علي أن يعرف اللي عرف أنه البنت جميلة ومؤدبة ويتيمة وعتم شقة تسكن بها هي وأخوها اللي هو أكبر من عتب سنوات قليلة. انتظر من عندي خبر. قال ما عندي مشكلة، أنا ما راح أخسر شيء، يعني أنا الآن فعلا مقتنع بموضوعة الزواج وأبحث فعلا، لأنه ما عدت أطيق الوحدة فمحتاج. وأيضا بما أنه أنا تأخرت كثيرا خلينا نخلي بالاعتبارات أنه يجب أن تكون جميلة. أنا الآن فرح بعمرها بدايات الثلاثينيات شابة، ولكن أيضا يهمني جدا أن تكون جميلة. قال له صديقة انتظر الاتصال مني وترتيب الحال.

فعلا اجى للاتصال بعد يومين من الاتفاق بيني وبين صديقه. قال صديقه تجيني او اجي؟ قال لا انا اجيك، رجل عنده سياره. اجى الصديق قال انا اليوم بعد المغرب ينتظرونه، كان يوم جمعه. جيد، الامر تم بسرعه. تأنق الرجل محمد، تأنق شكل وقور وسيم، تأنق وراح مع صديقه شاهد الاخ لقاه في هذه الشقه، تحدث معه بوضوح، حكالة عن وضعه الاجتماعي والاقتصادي. أنا رجل تاجر عايش في فرنسا، حاصل على الماجستير، مشتري لي الآن فيلا ومأثثها. الموضوع الوحيد اللي خلاني متأخر في الزواج إنه اهتمامي بعملي، وما ردت طيلة هذه الفترة في بقائي في فرنسا أن أقترن وأتزوج من امرأة غربية بعنوان إنه ثقافاتهم تختلف. والآن أنا مقرر، طبعا شخص في هذا العمر في الخمسين أو أكثر من خمسين، ناضج جدا، يريد الثبات ويريد حياة اجتماعية رصينة ومستقرة، ويمكن في هذا العمر يقدم الحب الأكبر لأمره، يحمل في قلبه الكثير بحكم التجربة والمعرفة والوعي. قال له أنا يعني اللي سمعت حقيقة إنه أنتم عائلة جيدة من صديقي، وعايشين أنت وأختك، وأنا أريد أطلب إيتها، لكن أنا ما شايفة حقيقة، لكن وصفوها إلي بأنه هي البنت جميلة، وأسف لهذا الوصف، لكن هذه اعتباراتنا الاجتماعية العادية يعني. قال له لا بالعكس، هذا أمر يعني عادي اجتماعيا يعني. بنية تشوفها تعجب بها تقدم، انت جاي من الباب. في هذه الأثناء دخلت البنت، تفاجأ الحبيب لهذا الجمال، لهاي الأنوثة، لهذه الرقة. قعدت البنية عتها منطق، فالأخ بكل وضوح قال لها الشاب وهذا الرجل هو متقدم لك، والآن شافك، كل الاعتبارات عنده، وضعنا الاجتماعي عارفها من خلال صديقنا اللي هو صديقه، ويعرف بالتفاصيل. الآن هو شاهدك وانت شاهدتي، رجل عمره 56 سنة، واضح وضعه كذا وكذا، وضع المادي جيد، أريد يتزوج بعد سنوات من العزوبية، شنو رأيك؟ قالت له أنا بالنسبة لي بعد تجربتي مع زوجي اللي هو طليقي صارت عندي فكرة جديدة، وهي أنه أنا محتاجة إلى الناضج، لأنه اللي زوجته شاب نزق ومتهور وعصبي وسيء وخوان، فبالعكس أنا هذا العمر. بكل وضوح قال لها أخوها بما معناه يعني شنو؟ قالت لا مبدئيا أنا موافقة، لكن حتى نكون بوضوح، أنا تطلقت لي تقريبا أقل من شهر، هذا الطلاق شرعي، لكن إجراءات قانونية عليها أن تتم، وثاني شيء علي عدة، فأنت بكيفك تنتظر؟ قال على الرجل أنا ما عندي مشكلة، أبهر هذا الجمال، أبهرت هذه الأنوثة والوضوح والصدق والشخصية القوية. قال ما عندي مشكلة، أنا مبدئيا أنتم موافقين، حتى أردت بوضعي، أنا كل شيء عندي، لما لا يعني وبحضور أخوك أنت جين إلى الفيلا، شوفينها فيلا جميلة، وتتعرفين على تفاصيل البيت، وهذا الوقت اللي هو إلى أن تنتهي العدة المرتبين هواي أشياء حتى لا نتأخر، نعتبر هذا الوقت وقت العدة هي ووقت لترتيب ما تحتاجين. وفعلا بدت الأمور تأخذ مسار آخر، وبدأوا يتحاورون على الواتساب، ويتحاورون في تفاصيل في اتصالات، وبدأ يعرفها وتعرفها أكثر، إلى أن انتهت العدة وجاء موعد الزواج.

فعلا الزوجة، وكان شرطها قبل الزواج إنه إحنا في حال الزواج أرجوك ماكو يعني خلينا نرجع إلى فرنسا والعيش في فرنسا، خليني في بلادي. قال ما عندي مشكلة، بالعكس أنا سافر لفرنسا لمتابعة بعض التفاصيل، لكن أنا عملي أغلب عملي نقلت إلى الأردن. جيد، الزوجة شاب أو رجل محترم، ترى أنا تجاوزت 50 فمن أقول شاب أستحي شوية، فوسطت زلم مثل ما يقول فزحمة، فرجل شافت رجل يعني مهذب مؤدب، الحمد لله استمرت علاقتهم. لكن هو طبعا نقل أخوها للعيش، ما يعني قالها لا شنو قاعد في شقة، غلقوها أجروها خلي يبقى يمش، لأنه أحيانا أحتاج أنه أسافر، فبقاء مهم. إضافة إلى شيء، أنا أريد أتحدث بموضوع أخوك شنو شغله. قالت له والله هو شغله متلكئ، يعني أعمال تجي هم نقاشين وكذا، فيوم يحصل يوم ما يحصل. قال لها أوكي جيد جدا، أنا محتاج عندي مشروع جديد ومهم أريد يشرف عليه في الأردن، خليه بعد وين أجد شخص أكثر أمان مثل نسيبي. قالت له أنت اقترح عليه هذا العمل. قال لها بسيطة، بس بالبداية خليه يوافق للعيش، بيتنا كبير يعني. قالت له أنت تبنى هذا، فعلا تبنى موضوع الحوار مع الرجل، ما لقى مانع في أن لا يعيش برفقة أخته أو مع أخته، وأيضا وافق على العمل في هذا المشروع وفعلا بلش. مرت الأيام بمنتهى السعادة والرضا، وسفرات من هنا وهناك، إلى أن حملت، وكان فرح محمد ياسين بهذا الحمل، فرحان واحد يعني 36 سنة ما مجرب الشعور بأن يكون أب، وما كان في حساباته أنه من الممكن أن يكون هناك حمل رغم مراجعة للطبيب. أوكي حملت المرأة، بعد أشهر تبين الحمل ذكر. 25 يوم قبل ولادتها، يعني هي النساء عادة تتجاوز مرات 9 أشهر لتلكؤ ما وغيرها، هنا هو في حالة انتظار وسعادة. الرجل هيئ كل يعني الغرفة والسرير الطفل، وراح ينظر إلى حياته أنه ايش قد راح يعيش، حتى أحب الحياة، أراد من الحياة أكثر زمنا وعمرا حتى يعني يأتي هذا الطفل إلى الدنيا بخير وسلامة. وأيضا كان كثير العطاء لأخ الزوجة بحسابات ماذا، هذا رجل شاب يعني 30 يحط باعتباراته أنه من يقول يعيش، يمكن يصيبه مرض ما، فكل ما كان خير ومحب ومعطاء لنسيبه، كل ما إذا صار ضرر ما يتذكر ويربي ابنه بخير وعافية. هكذا استراتيجية يعني، يفكر أحيانا للآباء يفكرون بأكثر من فكرة تخطر في بالهم، الخوف من الموت أو حلول شيء خطير في حياته، كان يكون مرض أو عجز، دائما يتسلح حتى يكونون أبناء بخير وسلام. هنا صارت الأمور بخير، ومحمد ياسين بانتظار وصول هذا الطفل اللي أسماه يعني في حسابات أنه راح يسمي ياسين محبة واعتزازا بوالدة اللي هو أساسا أنجبه وأنجب أخته، فماكو أخ آخر يشيل اسم، فهذا هي ثقافتنا العربية أنه يستمر اسم الأب مع الأبناء. لكن شنو اللي صار؟

اللي صار انه كعادته يجي 9 بالليل يجي 11 بالليل، لكن تاخر الرجل ما رجع لبيته، ما موجود. يجي اخوه الى البيت سالته، قال لها ما اجي للعمل كعادته يعني ما اعرف. اتصلت باخته عندكم خبر يمكم؟ ماكو. قالت لا عاده انه هي اتصل بي في اليوم مره مرتين او احيانا انا اتصل بي، لكن انشغلت اليوم مو من عاده ان لا يتصل. قالت له شنو المشكله؟ المشكله انه الى الان ما جاي، وانا قلق. تجاوزت الساعه 12 بالليل وجهازه مغلق، خاف سافر. لا تاكدي جوازاته كلها موجوده عندي في البيت. أنا قلقة جدا أن حدث خطب ما، يعني مشكلة معينة صارت فيه. كان قالت لها الحل أنه ننتظر، وإذا طال انتظار للصبح خلينا ننتظر شنو المشكلة، احتمال عنده يعني شغل معين طارئ. قالت لها والله أنا خائفة جدا يعني ما مرتاحت البال. الأخت طبعا تتصل بيها وها رجع لا ما رجع، الكل يتصل. اليوم الثاني وما رجع، راحت إلى عمل آخر، قال هذا ما إجانا. عمل آخر نعم إجى في هكذا ساعة وخرج. يعني عليها ماذا تفعل؟ يعني صارت ظهيرة اليوم الثاني. هنا طبعا الأخ راح الصبح إلى عمله، والزوجة قلقة شنو سوت؟ ماكو أخبار، فعليها أن تبلغ الشرطة. طلعت اتصلت من الأرضي، تليفون الأرضي، اتصلت بابن أخته شاب اسمه لؤي، اتصلت به أنه خالك لحد الآن ما أجى، فأرجوك تعالي إلى البيت حتى نروح إلى مركز الشرطة ندور. هنا أكو اتصال. طلعت المرأة أخذت حقيبتها وطلعت رايحة إلى مركز الشرطة. هي ما تعرف تقود سيارة، فلقيت أحد الجيران تنتظر تاكسي، فلقيت أحد الجيران شايفة في وضع قلق، قال لها تفضلي. قالت له والله الوضع كذا وكذا، وزوجي من أمس إلى الآن ما رجع للبيت، فأنا راح أبلغ في مركز الشرطة. قال لها صعدي أوصلك. فصعدت، قال لها لا تقلقين، أنا يعني عندي عمل راح أوصلك لمركز الشرطة وأروح إلى عملي. هذا تليفوني، اعطيني تليفونك حتى اذا شفته ابلغك، لانه ان شاء الله الامور طيبه. طه التليفون، تبادله بالارقام. قالت له شكرا جزيلا، وراح الرجل وصلها الى مركز الشرطه. هنا قبل لا تدخل الى مركز الشرطه اتصلت من تليفونها الهاتفي على لؤي اللي هو ابن اخت زوجها، وانتظرت قبل ان تدخل الى مركز الشرطه. قالت له انا في مركز الشرطة وما أقدر أدخل، عندي خوف عندي قلق، فأنتظرك أن تأتي يا مركز الشرطة المركز الشرطة الفلاني. وقفت خطية المرأة وتنتظر هذا الشاب اللي هو ابن أخته وأقرب أبناء أخته إليه، بينهم مودة واعتزاز وكذا ومزاورات، والخال دائما يعني يعطي هذا الولد هدايا، بينهم ود. اجت المرأة الى او اجى لؤي الى المرأة، خير ان شاء الله اريد ادخل للمركز وانا قلق، ليش يعني ما خبرتيني انه انا اجي اخذك بالسيارة، ليش استعجلتي وكذا، وانا اجيت وطرقت الجرس الباب وانت ما كنت موجودة واتصلت بيش اكثر من مرة. قالت له نعم انا نسيت جهازي صامت. دخلوا الى مركز الشرطة. قالت للضابط أنا عندي بلاغ، سوى إعمام الرجل بفقد أو بغياب الرجل. قال لها انتظري ربما. قالت لا أنا أريد أسبق الأمور، لأنه الكثير من القصص نسمعها في، فعلينا أن نذهب إلى مركز الشرطة هكذا. فقال لا أحسنتي، سوى إعمام بغياب شخص أو إيجاد شخص في مستشفى في مركز شرطة، حادث غيرها. قال لا يعني انتظري من عندنا خبر، انتظري من عندنا انه اكو لقينا في مركز شرطة حادث تجينا، لان سويت اعمام انه اكو غياب شخص باسم كذا كذا
نوع سيارة لونها اللي سيارته الشخصية يعني. وهي جاي تحكي ويا الضابط، جاء اتصال من الجار اللي اتصل بها، الجار اللي وصلها، فسلم عليها قال لها انت وين الان؟ قالت له انا الان في مركز الشرطة. قال لها يعني الضابط موجود؟ نعم الضابط موجود. قال لها اعطيني. قالت له الضابط هذا جاري وصلني الى مركز الشرطة. حكى وياه، ايش قال له؟ قال له سيادة الضابط الفلاني والرتبة الفلانية، على كل حال

أنا ما حبيت أتحدث مع الزوجة. إجاني اتصال من زوجتي أنا في العمل، خبرتني بأنه جارنا اللي هو زوج المرأة الآن اللي هي في مكتبك، لكن حاول أن لا تبين لها الخبر حتى المرأة حامل، وبالتالي بتسمع هيك صدمة احتمال يرتفع ضغطها، صير عندها مشاكل نفسية، فإحنا ننقل لها الخبر بالتدريج. الضابط يسأل شنو المشكلة؟ المشكلة أنه زوجتي بلغتني، واليوم أكو تجمهر أمام بيت هذا الرجل اللي هو محمد ياسين اللي كان عايش في فرنسا، سيارته بالباب، والجيران لقوا مقتول في سيارته، والمقعد يعني أو كتف أو مقعد السيارة يعني مدفوع إلى الخلف ومضروب بإطلاق ناري. طبعا هنا أنا قال له شكرا جزيلا ممتن، وإحنا محتاجينك بأمر ما يعني. قال له أنا شوية وأرجع إلى مكان الحادث فأبلغتكم يعني. فعلا راحت الشرطة إلى مكان الحادث بعد التأكد أنه هذه الأزين هذا مدد الإصابات في ظهره من الخلف، وأيضا من خلف الرأس رصاص، إطلاق رصاص يعني. لم يقتل في سيارة، بل قتل في مكان ونقل في هذه السيارة. الضابط قال لها استريحي. منو اللي وياها؟ اللي وياها ابن أخته، أخت المقتول. قلت له أنا راح أبلغك خبر سيء جدا، لقينا زوجك طبعا و يعني متوفي مقتول، والسيارة اللي جوها جار، واللي اتصل بي الآن هو جاركم. طبعا انهارت وأغمي عليها ونقلوها إلى المستشفى. من نقلوها إلى المستشفى طبعا تابعتها الشرطة للتأكد عن الحالة شلونها. الطبيب قال لهم لا ما بيها شيء، لا ضغط ارتفاع ولا، لكن انفعال. نقدر نسألها؟ يا بنقدر تفضلوا. وهي منهارة تبكي. يا بتشكين بأحد؟ قالت له هو عائد من فرنسا، علاقاته محدودة هنا. قال لها زين، منو اللي شكين بي؟ صمتت. قال لها يعني أكو واحد في بالك؟ قالت لا إيه، في بالي ابن أخته. قال لها ابن أخته منو اللي كان وياك في المركز؟ نعم اللي هو لؤي. ألقوا القبض على لؤي. طبعا ما حقق يعني شنو لؤي ليش، لا لا، ألقوا القبض على لؤي، تأكدوا من بصمات اللي هو زر الجرس، طابقوهن أي فعلا. طبعا هو الولد إجا دق الباب حقيقة لأن هي خابرته. زين، ألقوا القبض عليه وودع للسجن إلى حين ما عرفت التفاصيل. رجل لحد الآن ما متهم. الضابط هنا أنا شائكة. سيارة أنت من طلعتي السيارة كانت موجودة قريبة شاهدتها؟ قلت له شلون يعني أشاهدها وأعرف زوجي مقتول بها وأجي برجلي إلى مركز الشرطة؟ لؤي تعالي تحكي لي قاتل خالق. قال شلون أقتل خالي؟ هذا عزيز علي جدا وعلاقتي به راقية. زين ليش تتهمك زوجة خالك بأنه أنت؟ هالولد عم انصدم ليش يعني تتهم؟ قال له زين احكي لي التفاصيل شلون اجيت وياها. قال له التفاصيل انه اتصلت علي من الارضي، قلت لي تعال، وبعدين استغربت انا اجيت طرقت الجرس ماكو ما حد يفتح لي الباب، بعدين اتصلت علي قلت لي تعالي الى مركز الشرطه انا ما اقدر ادخل اخاف. هنا انا شك الضابط، موضوع بيها يعني امر. زين منو اللي يعيش وياك بالبيت؟ انا وزوجي. الناس تقول أكو، نعم هذا أخوي. ليش ما اتصلت بأخوك؟ اتصلت بهذا الشاب، أخوك أقرب للاتصال يعني، أنت تمينين على أخوك وتتصلين تقولي له تعال مصيبة أريد أروح المركز شرطة زوجي ما جاي. ثاني شيء دعوة دم بارد داوم اليوم وأنت في حالة قلق يعني راح إلى العمل؟ قلت له مناطبي مهام مسؤوليات مالية وما يريد يعني يتلكى ويكون في موضع الضعة أمام زوجي اللي حملها هاي المسؤوليات. هنا جيبوا الأخ إجي للمركز الشرطة، وهنا بدأت الحقيقة.

0: زوجي الأخوك وين؟ أخوي يعمل في كذا، روح تجيبه. جابوه الأخ، الأخ اسمه إدريس. طبعا أنا ما ذكرتكم اسم البنت، هي اسم البنت في هذه الحادثة اللي خلقت ضجة حقيقة كبيرة اسمها ابتهاج. جابوا إدريس يحققون هاي أختك، عاد كارثة والله العجيبة. يعني هذه الحياة بها قصص مغايرة عجيبة عجيبة. قال لهم لا مو أختي، لأنه طابقة والأسماء والهويته و... لا مو أختي. زين شلون تقول أختك يعني؟ هي تقول أخوي وعايشة. قال لها لا مو أختي، أنا رجل كذاب، هاي أنا رجل غريب أعمل وي زوجها. أنا عرف هو الزوج ميت يعني، كذابة تحتال عليه. شنو أخوان مطابقة طابقوا بين كذا وكذا؟ هنا يريد يحاول أن يهرب. البنت من عرفت هذا يريد يتنصل ويريد يخليها في موضع الكذب. لا والضابط بدأ يشك، قلت لا أنا راح أقول لك الحقيقة. شنو الحقيقة؟ طبعا الحقيقة هذا طليقها مو أخوها العايش وياها، هذا طليقها. شنو اللي حدا؟ اللي صار انه هذا الصديق اللي تعرف على محمد، صديق اللي عزمه وقال له اكو بنيه وخوش بنيه، هذا هم محتال. ايش قال لهم؟ قال لهم اكو واحد مليونير جاي من فرنسا ويريد يتزوج وانت حلوه، فش تسوين؟ اطلقي من زوجك. وفعلا طلقت من هذا الزوج ودعت انها تعيش مع اخوه. طلقت من هذا الزوج بعنوان انه بعد ذلك يستولون على أمواله بطريقة أو بأخرى وتطلب الطلاق من عنده وترجع للي طلقت منه اللي هو زوجها. هاي مثل اللي من وزعوا أراضي، والله العظيم مصيبة العراقيين. وزعوا أراضي، فاللي الزوجة المستفيدة هذا ولد صديقي قاضي يقول قد طلقت بس شو أسوي؟ يقول هاي الأمور ختم شو نسوي بعد؟ هو هذا هذا هذا رأيهم. هاي من وزعوا أراضي، اثنينهم موظفين وهو مستلم أرض، وبعدين إجت وجبة لاستلام الأراضي، فشي يسوون؟ لأنه هاي مستفيدة الزوجة أو الزوج مستفيد، فيطلق مرته منها من يستلم الأرض ويرجعها، وتظل هي 3 أشهر 4 أشهر يعني عجيبة. الله على كل حال هسه ما يخالف، هاي بلا قطعة أرض لكن حتى طرق احتيالنا على يعني احتيالنا على القانون، احتيالنا على الشرع، احتيالنا الإنساني يأخذ جنبات يعني عجيبة. على كل حال فقلت لهم هذا طليقي وهو من قتل هذا الرجل. ليش قتله؟ المرأة اعترفت بكل وضوح، قلت لهم أنا ما قتله أو ما كان في برنامجنا أنه قتله، فقط نحتال عليه بأخذ المال بشكل أو بآخر، تحديدا راح يجي ابنه ويفرح به. وهنا أقول له سجل أي شيء، سجل لابنك سجل، هذا اللي متفق عليه. لكن عندما عرف، طبعا هي حامل لم تنجب بعد، لكن عندما عرف الزوج اللي طلق انه هذا مثل هاي الحكايه اللي قبلها نفس بس ذي بها خيانات، عرف انه هذا ابنه، قال انا من يقول هذه طلقت اذا صار طفل وهذا يظل يشبث بيش اكثر بعد يعني، هذا ابني وراح اعيش عذابات وانت زوجتي وانا احبك. فالمراه عرفت بأنه الزوج هو القاتل، قتله طبعا وخلاه في مكان خفي يعني غطى السيارة في مكان وجابها قتله بي وغطاها، وبعدين سحبها في وقت تأكد أنه ماكو ناس، تحديدا في هذه منطقة حسب ما ذكر في التقرير اللي قريته جويدة اسمها، هذه منطقة راقية جدا وقليل الحركة بها، تجار وأغلب الناس اللي ساكنين بها هذه المنطقة أغلبهم تجار، هذه البيوت يخلونها للزيارات لكن أغلب عوائلهم وهم خارج العراق، فتكاد أن تكون هذه المنطقة فارغة، فقط بيوت فخمة وبها إضاءة وخدم يبقون ذولي في البيت إلى حين عودة العوائل في فترات معينة لزيارة الأقارب ويسكنون ببيوت. فاستغل هذا الوقت اللي أنه الناس ما موجودين وجاب السيارة وخلها. يا بليش خليت السيارة وشنو الدعوة من هذا؟ قاعد تضليل يعني أحسن مما طبعا المجرم دائما تصرفاته تكون غير يعني ما بها إدراك، ويكون في حالة من عدم الانتباه وهو يعتقد بأنه اللي قام به هو فعل صحيح. رب العالمين أحيانا يترك خلل في ذكاء المجرم. المهم بعد الاعتراف والضغوطات من قبل الشرطة على الشاب اعترف بالقتل للمرأة انسجنت 25 سنة. راح محمد ياسين من عمره وعسى ما رجع من فرنسا. و 25 سنة طبعا ولدت بالسجن، والرجل انحكم إعدام ولم ينفذ به الإعدام إلى حد الآن، وقدم معلوم يعني قدم تضرع أو مال للتأكد من أنه هذا ابن أو لا، وفعلا جاءت النتيجة، سهلوا له الأمر، قالوا له هذا راح ينعدم، فخلنا نعطي على الأقل فرحة أنه هذا ابنك بعد الفحص وكذا وكذا. الإعلام أخذ جانب كبير في هذه القضية. بالمناسبة هذه القضايا في العالم العربي تكاد أن تكون غريبة بحكم أنه القانون رصين وأكو ثوابت اجتماعية، لكن بمجتمعنا العراقي أكو قصص من المسكوت عنها أتهى وأسوأ من هذه الحكاية. والله لو كان عندي وقت أكو حكاية حدثت في البصرة وغريبة جدا وعجيبة، وشكل من أشكال الوهم أن تعيش امرأة مع زوج وتكتشف أنه جنسيته مو عراقية، وأنه هو جنسية اللي يحملها ومخلف، هما جناسي وأبناء وصل عمره 15 سنة، وتكتشف أنه يمني يجيد اللهجة العراقية، وأنه هو مو يتيم، وهاي العائلة جابها كذب، وينتحل شخصية ومستمسكات كلها مستمسكات زوج أخته اللي مات، وتعيش معها وهم 15 سنة وتعيش حياة بائسة، أشياء غريبة في حياتنا يعني هذا الوهم. حكايتي انتهت، وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.
4: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك، ليس لي ألم سواك فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس، وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس، وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنس.
5: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
3: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايمز سكوير من البصرة.
6: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
5: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا. يصحبني فيها وعلى مدار ساعة من الآن مخرجا مبدعا عمار مشتاق، وفي محورنا الأول اليوم العالمي للإيموجي.

0: حقيقة في عصر باتت التكنولوجيا تسيطر فيه على الكثير من مناحي الحياة، حتى أصبحنا لا ندرك أن ما نراه من بعض الفيديوهات الريلزات هل هو حقيقة أم واقع. اختلط لدينا الـ AI بالواقع، وبصراحة أصبحت الأمور يعني أكثر إيغالا بعدم الإيضاح. يعني بمعنى آخر أن الأمور أصبحت غير واضحة، حتى أن الكثير من الفيديوهات التي تصور الكثير من قضايا الحياة التي تخص الطبيعة، التي تخص الغناء، التي تخص الموسيقى، التي تصنع بالذكاء الاصطناعي. وعندما نأتي والكثير من الناس تصدقها بنسبة عالية، والقلة من الناس التي تفرزها، وحتى هؤلاء الذين يفرزون الواقع من الخيال، من الذكاء الاصطناعي عفواً، لأن الخيال إلى مفهوم أدبي يختلف عن هذا المفهوم، هم أيضاً يقعون في شرك الذكاء الاصطناعي في مواضع أخرى. يعني أيضاً ما يقدرون يميزون، ليست لديهم القابلية المطلقة على التمييز في الكثير من القضايا. فلذلك وهذه النقطة أساسية ومهمة، يجب هنا على كل شخص أن يتأكد حتى من مصادر المعلومات، المصادر المعلومات التي تأتي إليه، مصادر المعلومات التي يحاول أن يبحث عنها، لأنه الكثير من المعلومات قد تكون في عصر المعلومات هي معلومات مغلوطة مولدة بالذكاء الاصطناعي. اليوم العالمي للإيموجي هو واحد من هذه الأيام التي تحاول أن تحدث الوعي حول ما تعيشه البشرية اليوم من تكنولوجيا فائقة. وعندما أقول حول ما تعيشه البشرية اليوم من تكنولوجيا فائقة، أقصد بذلك أن التكنولوجيا الفائقة قد سادت على كل شيء، فأصبح الشخص بدلا من أن يعبر عن ضحكته بضحكة يعبر بوجه ضاحك، أو يعبر عن حزنه يعبر بوجه حزين، أو يعبر أنه الأمور تمام يعبر بإيموجي. أصبحت الحياة هي عبارة عن اختصارات، وعندما دخلنا في عصر الاختصارات التكنولوجية غابت الكثير من المشاعر الإنسانية، وهذه هي النقطة الأساس التي حقيقة ينمى إلينا أنها حقيقية، ولكنها في حقيقة الواقع هي ليست كذلك. لأن النقطة الأساسية التي يجب أن نتوقف عندها هي نقطة تتعلق بالمشاعر الحقيقية. المشاعر الحقيقية لا يتم التعبير عنها فقط بالإيموجيات، لا يتم التعبير عنها بالوجوه الضاحكة الباكية المستغربة إلى آخره. المشاعر الحقيقية يجب أن تعاش. لذلك أحبتي، حتى في السياسة الدولية وهذه نقطة أساسية، نجد أن الساسة ما زالوا يلتقون، على الرغم من أن التكنولوجيا توفر لك دائرة مغلقة وتستطيع من خلالها أن تتحاور مع السياسي البعيد عنك، ولكن ما زالت الأمور على ما هي عليه. يخرج رئيس وزراء أو رئيس دولة من دولة إلى أخرى فقط لكي يلتقي ويتفق على قضايا معينة. لماذا؟ لأن اللقاء وجها لوجه ما زال أكثر أهمية من اللقاءات عبر الفيديو وعبر المايك. يعني المشاعر الإنسانية التي من الممكن أن يعبر عنها رئيس تلك الدولة إلى الدولة الأخرى هي مشاعر كبيرة وأساسية ومهمة، ممكن يخلص شغلها من خلال زيارة نهار عمل واحدة ويرجع إلى دولته. فلذلك التكنولوجيا ما زالت قاصرة على أن تعبر عن المشاعر الإنسانية الحقيقية بدقة متعالية، أو بدقة عالية عفواً وليست متعالية. فلذلك تبقى هذه التعبيرات الرمزية، الإيموجيهات وغيرها، تبقى لا ترقى إلى المشاعر الإنسانية الحقيقية التي يعيشها المرء، وتبقى هذه الاتصالات وهذه التواصلات هي فقط للتعبير عن الاشتياق في لحظة معينة، عن الحزن في لحظة معينة، عن الضحك في لحظة معينة، ولكن تبقى اللحظات الأخرى هي لحظات أشد تأثيراً وأشد تأثراً أيضاً بالنسبة لك وبالنسبة للمقابل. إحداث الوعي حول اليوم العالمي لهذه الأشكال بصراحة هو ليس الأساس في القضايا الراهنة. القضايا الراهنة تعتمد على المشاعر الحقيقية، سواء كانت اجتماعية، سياسية، ثقافية، اقتصادية إلى آخره. ولكن هذه الفكرة البسيطة التي هي الإيموجي تحولت لظاهرة ثقافية عالمية، وازدادت تجذراً يوماً بعد يوم. تصوروا حتى أن الذكاء الاصطناعي عندما تتحدث معه أيضاً يغدق عليك بهذه الإيموجيات عندما تتحدث معه بمشاعر معينة مثلاً، أيضاً يريك هذه الإيموجيات. إذن هي جزء، أصبحت جزء من الأجيال الحالية وجزء من الأجيال القادمة، وقد تتطور هذه الإيموجيات لكي تصبح أكثر يعني تبياناً عن المشاعر، إلا أنها لا تجد المشاعر الحقيقية التي يعبر عنها الإنسان للإنسان الآخر. هذه نقطة أساسية ومهمة واستراتيجية في التحولات العالمية للتواصل. طبعا لكي نعرف، اليوم العالمي للإيموجي أطلق لأول مرة عام 2014، وهو من مبادرة من جيرمي بيرج، وهو مؤسس موقع إيموجي بيديا. سبب اختيار 17 من تموز هو أن هذا التاريخ يظهر على رمز التقويم في العديد من أنظمة التشغيل، وكان في الأصل يخلد يوم إعلان شركة أبل عن تطبيق آي كول عام 2002، ثم أصبح هذا التاريخ رمزاً للاحتفال بالإيموجي عالمياً. وفي هذا اليوم بالتحديد تعلن أحياناً رموز إيموجي جديدة أو تحديثات عليها، تقام فعاليات وجوائز خاصة بالإيموجي، ويشارك الناس على وسائل التواصل باستخدام أيضاً الوسم World Emoji Day. طبعاً من الطريف أن هنالك أكثر من 3000 إيموجي معتمد ضمن معيار UNI Code، وترسل مليارات الإيموجيات يومياً عبر تطبيقات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي. بالمناسبة لكل واحد منا إيموجي خاص يستخدمه بكثرة، هذه نقطة أساسية ومهمة، إيموجي خاص يستخدمه بكثرة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: في عصر أصبحت فيه الكلمات المكتوبة وحدها عاجزة عن نقل أحاسيس ومشاعر البشر عبر الفضاء الرقمي، يبرز اليوم العالمي للإيموجي الذي يوافق 17 يوليو تموز كحدث سنوي يحتفي بتحول الفكرة البسيطة إلى ظاهرة ثقافية عالمية تزداد تجذراً يوماً بعد يوم. تحولت الرموز التعبيرية إلى لغة مرئية قائمة بذاتها، تتبادلها ملايين المنصات الرقمية والعلامات التجارية الكبرى والمستخدمين حول العالم برحلة بصرية مذهلة تختصر برحلة المليار، إذ يرسل مستخدمو الأنترنت ما يزيد عن 10 مليارات إيموجي يومياً، مستفيدين من مكتبة ضخمة تقترب من 4000 رمزاً معتمداً رسمياً. ورغم هذا التنوع الهائل، يتربع إيموجي الوجه الباكي من شدة الضحك على عرش الأكثر استخداماً، يلي القلب الأحمر ثم الإبهام لأعلى كرمز كوني للموافقة. يعود أصل هذه اللغة الرقمية إلى عام 1999 في اليابان، عندما ابتكر المصمم شيجيتاكا كوريتا مجموعة أولية مكونة من 176 رمزاً بسيطاً مخصصاً للهواتف المحمولة. وبعد 15 عاماً من هذا الابتكار، وتحديداً في عام 2014، قام جيرمي بيرج بإطلاق اليوم العالمي للإيموجي. ولم يكن اختيار يوم 17 يوليو مصادفة، بل جاء محاكاة للتاريخ المطبوع على إيموجي التقويم في أجهزة أبل، وهو اليوم الذي كشفت فيه الشركة عن تطبيق آيكال عام 2002. تتجاوز الرموز التعبيرية الجانب البصري البحت لتلعب دوراً سيكولوجياً محورياً في سد الفجوة العاطفية الناتجة عن غياب نبرة الصوت وتعبيرات الوجه في المحادثات النصية، ما يقلل من احتمالات سوء الفهم. وتؤكد أبحاث علم النفس العصبي أن الدماغ البشري يتعامل مع الإيموجي المبتسم بآلية شبيهة جداً بكيفية تفاعله مع الوجوه البشرية الحقيقية. ومن جانب آخر، قاد اتحاد يونيكود جهوداً حثيثة لجعل هذه اللغة أكثر شمولية وتنوعاً عبر إضافة خيارات متعددة لألوان البشرة ورموز تمثل ذوي الإعاقة ومختلف المهن والأنماط الحياتية، ومع ذلك يظل السياق الثقافي محدداً هاماً للمعنى. فالإيموجي الأيدي المتضامة قد يعكس التحية والامتنان في الثقافة اليابانية، في حين يرمز للدعاء والصلاة في مجتمعات أخرى. لم يعد الإيموجي حبيساً للدردشات الشخصية، بل اقتحم بقوة بيئة العمل المهنية. تشير تقارير منصات التواصل المهني مثل سلاك إلى أن هذه الرموز أصبحت أداة حيوية لفرق العمل، خاصة التي تعمل عن بعد، لإضفاء المرونة والود على الحوارات وتخفيف الجفاف النصي. علاوة على ذلك، تحولت المناسبة إلى أداة تسويقية مبتكرة للشركات العالمية، حيث تستغلها المطاعم والمتاجر لتقديم حملات تفاعلية مثل توفير قوائم طعام سرية لا يمكن طلبها إلا باستخدام الإيموجي، أو إطلاق مسابقات تعتمد كلياً على فك الشفرات التعبيرية، ما يرسخ حضور الإيموجي كلغة مستقبلية تصوغ معالم الثقافة الرقمية الحديثة.
0: إذن أحبتي، يعود أصل هذه اللغة الرقمية إلى عام 99 و900 و1000 في اليابان، عندما ابتكر المصمم شيكيتاغا كوريتا مجموعة أولية مكونة من 176 رمزا بسيطا مخصصا للهواتف المحمولة. رغم هذا التنوع الهائل، يتربع إيموجي الوجه الباكي من شدة الضحك على عرش الأكثر استخداما، ويليه القلب الأحمر والإبهام لأعلى كرمز للموافقة.

وفي محورنا الثاني، مهندسون في الولايات المتحدة الأمريكية يعلنون عن سبيكة ألمنيوم جديدة قابلة للطباعة وثلاثية الأبعاد.

0: أحبتي، السبائك دائما هي الأساس في الصناعات، والسبائك كلما كانت الرواسب فيها أصغر وأكثر تقاربا زادت صلابتها، والوصول إلى هذه البنيات الصلبة جدا يعد هو أساس الصناعات الحديثة والمتمكنة. طبعا الصناعات تعتمد على السبائك، الصناعات الدقيقة تعتمد على السبائك، السيارات محركات السيارات تعتمد على السبائك، لذلك نشوف كلما كانت السبيكة معالجة وبشكل جيد تتحمل الأجواء التي صنعت فيها السيارة. على سبيل المثال سيارات مخصصة للشرق الأوسط، معناها السبائك المكونة للماكينة، العجينة اللي تتكون منها الماكينة، هي مخصصة لحرارة الشرق الأوسط، مو تجيبها وتفطر ورا فترة. هذا الفرق بين الوارد وبين يعني. فهذه قضايا علمية. السبائك المستخدمة في صناعة الساعات، في صناعة الأجهزة التي تدخل في العمليات الجراحية، في صناعة الأدوات التي تدخل في العمليات الجراحية، في صناعة بعض قدور المخصصة لأنواع الطعام، هنالك سبائك خاصة فيها جرانيت، سبائك فيها حديد الزهر، سبائك فيها ستانلس ستيل 316L وأكو 309L، هذه رموز طبعا. كذلك الساعات مثلا، بعض السبائك المصنوعة من سبائك التيتانيوم، بعض الساعات المصنوعة من سبائك الستانلس ستيل اللي هو الفولاذ المقاوم للصدأ برمز 316L 316L يوميا، وكذلك سبائك الألمنيوم طبعا اللي تدخل في صناعة الأبواب والشبابيك ذات المواصفات العالية واختبارات القوة وقدور الطبخ وغيرها، ولكن وصناعة الطائرات أيضا والسيارات. ولكن الألمنيوم دائما هو أضعف من التيتانيوم وأضعف كذلك من الستانلس ستيل، ولكن أن تصنع سبيكة ألمنيوم أقوى من التيتانيوم أو تضاهي التيتانيوم، هنا نقع أمام يعني بصراحة تقدم صناعي كبير، تقدم صناعي كبير ومهول، كبير ومهول، لأننا إزاء قضايا أساسية ينبغي التنبه لها. وعندما نقول أن نتنبه لها، أي أن نتنبه إلى ضخامة وقوة هذه الصناعات التي نراها. كيف ممكن أن تصنع سبائك ألمنيوم بطرق غير تقليدية؟ لأن سبيكة الألمنيوم بالطرق التقليدية تكون يعني ليست بصلابة عالية، ولكن مع قدرة على الحفاظ على بنية الألمنيوم وخواصها عند درجات حرارة تصل إلى نحو 400 درجة مئوية، ما يجعلها تتقدم خطوة ناحية صلابة التيتانيوم وتطور صناعات أكثر مهنية، أكثر قدرة، وأكثر إمكانية في صناعات أخرى. هذه نقاط أساسية. فلذلك أحبتي القصة هي ليست مجرد خلطة عناصر جديدة، لأن السبائك كما هو معروف هي خليط من عنصرين أو أكثر، يكون أحدهما فلزا على الأقل، ويصنع هذا الخليط للحصول على خواص أفضل من الفلز النقي. طبعا الصلابة هي الأساس في استخدام السبائك، لذلك احنا عندما نقول ستانلس ستيل خصوصا اللي يستخدموه جماعة النفط يفهمون أيضا احنا شنو نقصد، لأن أغلب الأدوات المستخدمة في عمليات التوربينات وغيرها هي من الستانلس ستيل، يكون الفولاذ زيادة الصلابة والقوة وهي أقوى بكثير من الحديد النقي. أيضا تكون الفولاذ المقاوم للصدأ يحتوي على الكروم، فيكون مقاوم للتآكل والصدأ، يتحمل بعض درجات الحرارة العالية، لذلك يستخدم في محركات الطائرات والصواريخ، وكذلك يحسن التوصيل ويقلل الوزن، لأن سبائك الألمنيوم المستخدمة بالطائرات والسيارات هي موصلة رائعة وقليلة الوزن كذلك، ومقاومة الاحتكاك وتحسين المظهر واللمعان، وهذا دائما نحصله بالستانلس ستيل، وكذلك في بعض أنواع التيتانيوم المشطبة تشطيبا جيدا في مستخدمة في الساعات وغيرها. طبعا عندنا الفولاذ اللي هو حديد وكربون، البرونز نحاس وقصدير، النحاس الأصفر اللي نسميه براس نحاس وزنك، الستانلس ستيل هو حديد وكروم ونيكل وأحيانا عناصر أخرى. السبائك أكثر الأماكن اللي تستخدم بها كما قلت قبل قليل هي في الجسور، في البناء، في السيارات والطائرات، في الأدوات الطبية والجراحية، في العملات المعدنية، المطبخ، أجهزة إلكترونية وغيرها. لذلك نشوف أكو تفاوت في الأسعار، في أسعار مثلا الشبابيك على سبيل المثال، إذا كانت ألمنيوم بخواص معينة W50 WC70، هذا هو عبارة عن سبيكة، هذا مو مثل الألمنيوم العادي اللي موجود شباك ألمنيوم عبارة عن مقاطع يركبوها ويشدوه، سعره مثلا يوصل 250. نفس هذا الشباك ممكن يوصل سعره مليون وربع مليونين. لماذا؟ لأنه يكون مقاوم للحرارة، مقاوم للحريق، مقاوم لكذا، مقاوم لكذا، يكون أكثر قدرة على التحمل وعمرا أطول وصلابة أكثر وغيرها. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: الآن يعلن مهندسون في الولايات المتحدة الأمريكية عن سبيكة ألومنيوم جديدة قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد، يقولون إنها حققت في الاختبارات قوة تعادل 5 أضعاف الألومنيوم المصنوع بالطرق التقليدية، مع قدرة على الحفاظ على بنيتها وخواصها عند درجات حرارة تصل إلى نحو 400 درجة مئوية، ما يجعلها تتقدم خطوة ناحية صلابة التيتانيوم. القصة ليست مجرد خلطة عناصر جديدة، بل وصفة تجمع بين طريقتين، وهما تعلم الآلة لاختيار التركيب الكيميائي بسرعة والطباعة المعدنية بالليزر لصنع بنية داخلية دقيقة جدا لا تسمح لضعف الألومنيوم المعتاد بالظهور. وبحسب الدراسة يؤكد الباحثون أن نموذج تعلم الآلة اختصر طريقا كان سيتطلب تقليديا فحص أكثر من 1,000,000 احتمال تركيبي، ليصبح البحث محصوراً في 40 تركيبة واحدة فقط قبل الوصول إلى التركيبة المثلى. الفكرة الجوهرية أن خواص السبائك لا تعتمد فقط على نوع العناصر المضافة، بل على الهندسة الميكروسكوبية داخل المعدن، وخاصة توزيع مكونات صغيرة جداً تسمى الرواسب. كلما كانت هذه الرواسب أصغر وأكثر تقارباً زادت صلابة المعدن، غير أن الوصول إلى هذه البنية يتطلب شرطاً صعباً، وهو تبريد سريع جداً يمنع الرواسب من النمو والتضخم. هنا تدخل الطباعة المعدنية بتقنية الانصهار بالليزر على سرير مسحوق، حيث يمر الليزر على طبقة رقيقة من مسحوق المعدن ليذيبها وفق الشكل المطلوب، ثم تتجمد بسرعة قبل إضافة الطبقة التالية. هذا التجميد الخاطف يخلق ما يشبه نسيجاً داخلياً شديد الدقة، ويثبت الرواسب النانوية في أماكنها قبل أن تكبر. كان هذا المعدل العالي للتبريد هو الباب الذي فتحته الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليس فقط لصنع شكل معقد، بل لصنع معدن بخصائص جديدة. وبحسب الدراسة العينات المطبوعة كانت تساوي 5 أضعاف في صلابتها مقارنة بالنسخة المصبوبة من السبيكة نفسها، وأقوى بنحو 50% من سبائك صممت بالاعتماد على محاكاة تقليدية من دون تعلم الآلة، كما ظلت البنية الدقيقة مستقرة حتى 400 درجة مئوية. تطبيقات واعدة. هذا الرقم مهم صناعيا، لأن كثيرين في الصناعة ينظرون إلى التيتانيوم بوصفه الحل عندما تصبح الحرارة والقوة شرطين أساسيين، رغم أنه أثقل وأغلى. خذ مثلا شفرات مراوح محركات الطائرات تصنع غالبا من التيتانيوم، والذي يمكن أن يكون أغلى حتى 10 مرات من الألومنيوم. ولو أمكن استبدال جزء من هذه المكونات بسبائك ألومنيوم جديدة، فقد ينعكس ذلك على استهلاك الطاقة في قطاع النقل نفسه. ولا يقتصر الطموح على الطيران، فقوة المادة مع قابلية الطباعة قد تفتح استخدامها في مضخات تفريغ متقدمة وسيارات عالية الأداء وأجهزة تبريد لمراكز البيانات، وهي مجالات تستفيد من خفة الوزن ومن القدرة على طباعة أشكال معقدة تقلل الفاقد وتسمح بتصاميم لم تكن ممكنة بالتصنيع التقليدي.

أحبتي، الفكرة الجوهرية أن خواص السبائك لا تعتمد فحسب على نوع العناصر المضافة، بل على الهندسة الميكروسكوبية كما تسمى داخل المعدن، خاصة توزيع مكونات صغيرة تسمى الرواسب. كلما كانت هذه الرواسب أصغر وأكثر تقارباً ازدادت صلابة المعدن، غير أن الوصول إلى هذه البنية يتطلب شرطاً صعباً، وهو تبريد سريع جداً يمنع الرواسب من النمو والتضخم، وهذه نقاط أساسية في هذا الموضوع. طبعاً الطباعة المعدنية اللي أشار إلها التقرير، اللي تدخل ضمن ما تسمى بتقنية الانصهار بالليزر على سرير مسحوق، حيث يمر الليزر على طبقة رقيقة من مسحوق المعدن ليذيبها وفق الشكل المطلوب، ثم تتجمد بسرعة قبل إضافة طبقة تالية. هذا التجميد الخاطف يخلق ما يشبه نسيجاً داخلي شديد الدقة، يثبت الرواسب النانوية في أماكنها قبل أن تكبر. هذا المعدل العالي للتبريد هو الباب الذي فتحته الطباعة ثلاثية الأبعاد، ليس فقط لصنع شكل معقد، بل لصنع معدن بخصائص جديدة.

0: الأحبة الكرام، التخليق الضوئي لدى النباتات هو الأساس في العمليات التي يقوم عليها الوجود الإنساني ككل والحيوانات كذلك، لأنه لولا وجود النباتات يعني البديهية تقول أنه من غير الممكن أن تكون هنالك حياة على الأرض. هذه المتنفسات أو المتنفسات الكبرى كما تسمى، إذ تقضي على ثاني أكسيد الكربون وتعطينا الأكسجين وتعطينا الغذاء وتوفر غذاء لمليارات الحيوانات وتوفر غذاء لمليارات البشر وتوفر أغذية هي لنفسها كذلك. فالمعادلة الأساسية التي تشتغل هي الأساس في هذا الموضوع، هي الأساس في هذا الموضوع. يعني أقصد بمعنى آخر أنه النباتات هي التي تفتح أبواب الحياة للبشرية جمعاء وللأرض برمتها. اليوم نحن أمام إنجاز غير مسبوق. هذا الإنجاز، دائما البحث اليوم في العالم عن الطاقة، أساليب الطاقة، الطاقة أصبحت أسلوب بصراحة، يعني مو بس تستخرج نفط من باطن الأرض وتكرره وتستخدمه في البنزين وإلى آخره، لا، يعني اليوم الطاقة النظيفة أخذت بعدا آخر، الشمس، طاقة باطن الأرض، يعني يشتغلون عليها بعض الأساتذة العراقيين أيضا، وهكذا. فهي النقطة بهذه الطريقة. فالإنجاز الكبير يتمثل اليوم في هذا، أنه التمثيل الضوئي الاصطناعي، مو عندنا تمثيل ضوئي طبيعي، ولكن هنالك تمثيل ضوئي اصطناعي يخلو من البطاريات، يحول ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون إلى وقود قابل للاستخدام، أسهل وأرخص بكثير. بصراحة هذه تقنيات جديدة، لنتعرف عليها أكثر بصوت لبنى الفضل.
1: طور علماء من جامعة أوساكا متروبوليتان في اليابان نظاما اصطناعيا للتخليق الضوئي ينظم نفسه تلقائيا، مما يغني عن استخدام البطاريات في العديد من التصاميم الحالية. ومن المتوقع أن يكون هذا الابتكار بمثابة إنجاز كبير ونقطة تحول في مجال التمثيل الضوئي الاصطناعي الخالي من البطاريات لتحويل ضوء الشمس والماء وثاني أكسيد الكربون إلى وقود قابل للاستخدام أسهل وأرخص بكثير، على غرار عملية التمثيل الضوئي الطبيعية في النباتات. تستخدم عملية التمثيل الضوئي الاصطناعي ضوء الشمس لتحويل الماء وثاني أكسيد الكربون إلى مركبات غنية بالطاقة، ومن هذه المنتجات حمض الفوروميك، وهو مادة كيميائية يمكن استخدامها كوقود ووسيلة لتخزين الطاقة. يقول البروفيسور يوتاكا أماو من مركز أبحاث التمثيل الضوئي الاصطناعي بجامعة أوساكا متروبوليتان والمشارك الرئيسي في هذا الابتكار في تصريحاته للجزيرة نت: يتكون نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي الذي طورناه من لوح شمسي يعرف باللوح الكهروضوئي، متصل بخلية تحليل كهربائي تضم مصعدا ومهبطا. ويضيف: وباستخدام اللوح الكهروضوئي كمصدر للطاقة تتم عملية شطر الماء وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك داخل خلية التحليل الكهربائي، وتوفر إضافة غشاء مناسب للتبادل الأيوني داخل الخلية ميزة الحصول على محلول مائي نقي من حمض الفورميك. وبعبارة أخرى، فإن الوقود الشمسي الذي ينتجه نظامنا للتمثيل الضوئي الاصطناعي هو حمض الفورميك الناتج عن تحويل ثاني أكسيد الكربون. من جانب آخر، يقول البيان الصادر من جامعة أوساكا متروبوليتان إن الحفاظ على كفاءة التشغيل عند تغير ضوء الشمس على مدار اليوم يعد تحدياً رئيسياً، حيث تستخدم العديد من أنظمة التمثيل الضوئي الاصطناعي تقنية تتبع نقطة الطاقة القصوى، وهي طريقة تعدل الجهد والتيار باستمرار لتمكين الخلايا الشمسية من إنتاج أعلى طاقة ممكنة. ولذلك قام الباحثون بابتكار جهاز تحليل خاص بهذه العملية، وهو محلل كهربائي ذاتي التنظيم يغني عن استخدام البطاريات. وبدلا من الاعتماد على الألكترونيات الخارجية أو المحولات أو البطاريات، إذ يقوم المحلل الكهربائي بضبط خصائصه الكهربائية من خلال خصائصه الحرارية وخصائص المعوقة الخاصة به. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور يوتاكا: تعتمد الطاقة الكهربائية المستمدة عادة من أنظمة الخلايا الكهروضوئية بشكل كبير على شدة ضوء الشمس، لذلك من الضروري تنظيم الطاقة الكهربائية بتمريرها عبر بطارية. وفي المقابل في نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي، حيث توصل وحدة الخلايا الكهروضوئية مباشرة بخلية التحليل الكهربائي، يتفاوت إنتاج حمض الفورميك تبعاً لشدة ضوء الشمس. ويضيف: لذلك فقد نجحنا في التحكم تلقائياً بكميات ثاني أكسيد الكربون والماء المزودة لخلية التحليل الكهربائي بناء على مستوى ضوء الشمس، مما حقق إنتاج حمض الفورميك بتركيز ثابت بغض النظر عن ظروف ضوء الشمس.

إذن أحبتي، حسب التصريحات التي قالها البروفيسور يوتاكا أماو من مركز أبحاث التمثيل الضوئي الاصطناعي بجامعة أوساكا متروبوليتان، يتكون نظام التمثيل الضوئي الاصطناعي الذي طورناه من لوح شمسي يعرف باللوح الكهروضوئي متصل بخلية تحليل كهربائي تضم مصعداً ومهبطاً، وأضاف باستخدام اللوح الكهروضوئي كمصدر للطاقة تتم عملية شطر الماء وتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك داخل خلية التحليل الكهربائي، وتوفر إضافة غشاء مناسب للتبادل الأيوني داخل الخلية ميزة الحصول على محلول مائي نقي من حمض الفورميك. وبعبارة أخرى، فإن الوقود الشمسي الذي ينتجه نظامنا للتمثيل الضوئي الاصطناعي هو حمض الفورميك الناتج عن تحويل ثاني أكسيد الكربون.

وفي محورنا الأخير سعر البنزين يقترب من نحو 4 دولارات للجالون في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: أحبتي، دائما الأزمات والحروب التي تقع في العالم تدفع أو يدفع ثمنها اقتصاديا، سواء والأزمات التي تضرب في روسيا وأوكرانيا ضربت في الشرق الأوسط اقتصاديا. الأزمة اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وإغلاق مضيق هرمز ضربت في أمريكا نفسها، لأن هذا الإغلاق له تداعيات سلبية على أسعار البنزين، على أسعار الأغذية، على أسعار الأسمدة، على كل شيء ارتفع عالميا بسبب هذه الحروب. فلذلك الأزمات لا تقتصر فقط على المشكلات التي نراها بأعيننا، إنما تضرب هنا أو هناك. حقيقة أزمة الوقود لمحطات الوقود، الجمعية الأمريكية للسيارات تسجل ارتفاع بنحو 20 سنت في غضون 10 أيام فقط. سعر بنزين السيارات يقترب مجددا من نحو 4 دولارات للجالون. هذه هي النقطة التي نود الإشارة إليها. إذن مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع بصوت أحمد الرسام.
1: يقترب سعر بنزين السيارات في الولايات المتحدة مجددا من نحو 4 دولارات للجالون مع تصاعد حدة المواجهة بين واشنطن وطهران، مما أدى إلى زيادة الضغوط على سوق الطاقة الذي يعاني من نقص الإمدادات. وذكرت وكالة بلومبرغ أن متوسط الأسعار عند محطات الوقود بلغ 3.9 دولار للجالون وفقا لبيانات الجمعية الأمريكية للسيارات، مسجلا ارتفاعا بنحو 20 سنتا في غضون 10 أيام فقط. وأضافت بلومبرغ أن أسعار بنزين السيارات في الولايات المتحدة تعرضت لضغوط منذ اندلاع حرب إيران التي أدت إلى تعطل الملاحة في مضيق هرمز ونقص المعروض العالمي من النفط. وأوضحت الوكالة أن خسارة جانب هام من القدرات الإنتاجية لمصافي النفط في روسيا نتيجة الضربات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة زادت من الضغوط على أسواق المشتقات النفطية، فيما تهتم المصافي الأمريكية بشكل أكبر بإنتاج وقود الطائرات والديزل مقارنة ببنزين السيارات. ونقلت بلومبرغ إنه عادة ما يكون يوليو تموز أحد أكثر الأشهر ازدحاما بحركة السفر بالسيارات خلال العام، موضحة أن ارتفاع أسعار بنزين السيارات وعدم استقرارها يزيد الضغوط على المستهلكين. يعزز ارتفاع أسعار بنزين السيارات مرة أخرى لما يقرب من 4 دولارات للجالون المخاوف من زيادة مستوى التضخم، وذلك بعد تباطؤ الارتفاع في الأسعار بشكل محدود الشهر الماضي مع انخفاض أسعار الوقود. وحسب تقرير بلومبرغ من المتوقع أن ترفع زيادة الأسعار الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يركز عليها الحزب الديمقراطي في انتقاده لسياسات ترامب وتأثيرها على مستويات المعيشة. وارتفعت أسعار النفط بنحو 2% بعد أن كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتها في أنحاء الخليج، مما عطل تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مجدداً. وأدى انهيار الاتفاق المؤقت لوقف الأعمال القتالية

0: التالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع حاد كبير في تدفقات النفط من المضيق، وطلبت إيران من جماعة الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب عند مدخل البحر الأحمر أيضا، إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران. وقالت إيران إنها شنت ضربات جديدة على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط، بما شمل أول هجوم مباشر على سوريا بعد تنفيذ الولايات المتحدة لضربات على منشآت عسكرية إيرانية لسادس ليلة على التوالي.
1: إذن أحبتي، أوضحت الوكالة أن خسارة جانب هام من القدرات الإنتاجية لمصافي النفط في روسيا نتيجة الضربات الأوكرانية المستمرة بالطائرات المسيرة زادت من الضغوط على أسواق المشتقات النفطية، فيما تهتم المصافي الأمريكية بشكل أكبر بإنتاج وقود الطائرات والديزل مقارنة ببنزين السيارات. ونقلت بلومبرغ أنه عادة ما يكون يوليو تموز أحد أكثر الأشهر ازدحاماً بحركة السفر بالسيارات خلال العام، موضحة أن ارتفاع أسعار بنزين السيارات وعدم استقرارها يزيد الضغوط على المستهلكين ويعزز من ارتفاع أسعار بنزين السيارات مرة أخرى لما يقرب من 4 دولارات للجالون، المخاوف من زيادة مستوى التضخم، وهذه النقطة الأساسية، وذلك بعد أن تباطأ الارتفاع في الأسعار بشكل محدود الشهر الماضي مع انخفاض أسعار الوقود. بشكل عام كل هذه التفاصيل تخضع للحلول المستدامة التي من الممكن أن تقع في الشرق الأوسط أو في شرق أوروبا نتيجة الصراعات الدامية المتواجدة في هاتين المنطقتين.

0: أحبتي بذلك أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

مملوءة يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب. أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقتربوا. وقد نذرت لها صومي فأجلني صمت الكلام، وأخفى ذيله الكذب. قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب. فثرثرتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يتبعني.

0: المحراب إذ وصلوا، مطوقا باتهاماتي وترتيلي، جاءوا وكان دمي يجري بأعينهم، وكنت أبصر في أحبالهم طولي، فجردوني ثيابي، كنت أضعفهم وأوثقوا في جذوع النخل تكبيلي، حتى إذا صلبوني وارتديت دمي وودعت دمعتي جاءوا لتقبيلي. وقد أريق صليب من دموع أسى على شهيد بدمع الله مخسولي، كأن في دمه دمعا وفي فمه نزفا وفي عينه أنفاس مسعولي، أنا المسيح وذي آثار تكبيلي، وها هو الشعر آياتي وإنجيلي، وذاك جبريل يوميلي بأجنحة، وخلفه المريم العذراء توميلي، وما خلت مرأة إلا وثالثها، لكنها لم تكن تخلو بجبريلي، أنا وإياي من أفسدت خلوتها، وكنت قبل لقاها ألف مقتولي.
1: لراديو التايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: طالما كان الشاي المشروب الوطني للعراقيين، حتى لو القهوة تحوم بالمضايف وبقعدات الشيوخ وبالمآتم والمجالس، وتكون حاضرة بمكانتها الوجدانية بشعارنا وموروثنا، لكن وقت القهوة مثل الضيف ما تنافس الشاي أبداً. إلى أن إجا ذاك اليوم، يوم سقط نظام صدام، إجا زمن القهوة، زمن الإسبرسو والموكا والنسكافيه واللاتيه وحتى كبسولات القهوة، وياها إجا زمن المعلبات، الموز والبيبسي والتفاح الأحمر اللي كنا نشوفها بالأفلام والمسلسلات بس، وجيل الطيبين يعرفون الجاي نحكي. المفارقة إنه من زمان كانت كلمة مقهى اسم للمكان، بس مو شرط يقدموا لك القهوة. المقاهي قبل تقدم شاي ونومي ونرجيلة وطاولي، الشاي كان الأساس، وأصلاً ما حد يطلب قهوة. ما بعد 2003 من انفتحت الأسواق وتبدلت العادات، دخلت القهوة من أوسع أبوابها. أكو جيل كامل عرف القهوة الأول مرة من خلال أكياس سريعة التحضير، وجيل ثاني تعلم يحمص البن ويطحنه ويصنع نكهاته الخاصة. ومن بين هاي الناس حيدر غالي، صاحب محمصة قهوة، ومن عنده تبدي قصتنا.
3: طبعاً القهوة هي تمر بعدة مراحل، تبدي مرحلة الزراعة، وما بعد الزراعة القطف وطرق القطف، المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الجني، مرحلة المعالجة أما بالتجفيف، بعدين تتقشر لفترة من الزمن، هذه المعالجة المجففة، أكو المعالجات المغسولة اللي هي رأساً الكرزة تنغسل، يعني محطة المعالجة تنفتح تنغسل حباية البن اللي يستخرجوها من بطن الكرزة، وأكو المعالجات العسلية، وأكو معالجات التخمير، طبعاً إحنا عندنا المعالجات هاي كلها موجودة نوفرها. يعني ما بعد المعالجات هي أكو مراحل السورتينج الفرز من العيوب حتى تطلع القهوة يعني بكواليتي عالي. ما بعدها تجي الأهم مرحلة، هي مرحلة المنتصف، مرحلة التحميص. هو هذا هنا أكو مايسترو لازم يشتغل. إذا هي المحصول القهوة كان فاخر، المسؤول عن إخراج وإبراز هاي النكهات هو الحماص، وبنفس الوقت هو سلاح ذو حدين. يعني إذا كان المحصول فاخر بس ساء تصرفه أثناء التحميص راح يغرب، وهذا يعرض الخسارة فادحة يعني.
2: ومن داخل مختبر الحماص يبدي سر القهوة اللي توصل للناس مثل ما يبينها أستاذ حيدر.
3: ويجي إنه بيبدي بمرحلة المهارات الحسية، هو حامل لمهارة حسية، فيبدي أكو في طريقة معينة يطحن قهوته ويبدي يسوي عليها عملية إحنا نسميها كابينج، شم تذوق، ويعرف إنه هذا الباتش من يتحمص أو هاي الدفعة من يتحمصت هي صالحة للاستهلاك أو غير صحيح، أو يقدر حتى مثلا يميز أنه هو راح يوجه حمصته في أي اتجاه للإسبرسو مثلا، طريقة تحضير للإسبرسو، فهو يحمص ضمن سيناريو، أو للفلتر هم راح يحمص ضمن سيناريو ثاني، للقهوة العربية مثلا العراقية مالت هذه سيناريو لها خاص، العربية اللي بالخليج يعني شمال اليمن المملكة السعودية يعني دول الخليج العربي هم عندهم أسلوب يسمونها حتى قهوتهم يسمونها أصفر يعني عبر مرحلة المايلارد اللي هي مرحلة تفاعل الإنزيمات إلى آخره، شروها بالأسلوب احنا نروح باتجاه الأسود وهم يطلقون عليها شمالية نحن نطلق عليها جنوبية.
2: بمرور الوقت ما تغير بس المشروب، حتى اسم المكان تغير. قبل كنا نقول مقهى، اليوم صرنا نقول كوفي، وإذا أكثر من واحد نقول كافيهات، والقهوجي صار اسمه باريستا، واللي راح تحكينا عن أهمية دورة صاحبة أحد الكافيهات في البصرة الست جوان.
4: والقهوة والله يعني اعتمادها على الباريستا، ما لها علاقة الماكينة. أكو مكاين توصل أسعارها مئات الآلاف، بس إذا مو الباريستا اللي يشتغلها مضبوط والحباية البن جودتها عالية ما راح تطلع القهوة زينة. فالموضوع معتمد اعتماد تام على الباريستا ونوع القهوة. هو شيء كانت القهوة قبل نحمصها بطاوة ويدقوها أهلنا ويش تنشرب، وراها القهوة التركية. هسه حاليا موضوع القهوة تطور شوي، صار أكو قهوة مختصة وأكو قهوة تجارية. أكثر شيء هسه شيء الطلب على القهوة المختصة، الفي 60 كولد برو، قهوة اللي تتخمر. نفس الوقت الناس اللي عندها ثقافة القهوة عالية جاي يقرون يثقفون عنها، يعرفون أنواعها، وين تنزرع، شنو منشئها، منين تجي، إيش قد لازم تبقى قبل لا تتحضر، فهذا شيء حلو.
2: وعن الأنواع المتوفرة وامتيازاتها الضيف جوان.
4: صن القهوة اليمنية كلش نادرة وصعبة إنه تتحصل، وهي طبعا من أغلى الأنواع. كل المناشئ مال القهوة الموجودة يعني جاي نوفرها. أكثر شيء جاي تجينا القهوة المختصة من السعودية، يعني هم شوية سابقين بموضوع القهوة المختصة، فجاي تجينا من عندهم. قهوة الكولومبية، برازيلي، أثيوبي. الأثيوبي هو طبعا أطيب شيء وأغلى شيء، فجاي تتوفر يعني من كل المناشئ العالمية هي موجودة. أكو شاي بس قليل، بس ورا الأكل صارن يأكلوا يشربوه.
2: بالوقت اللي انتشرت بيه الكافيهات وصارت القهوة ترند بكل مكان، ظل قسم من الناس أوفياء للشاي ما تخلوا عنه، مثل محمد خليل.
5: أنا بالنسبة لي من متذوقي الشاي، ما أعرف يمكن لأن تعودت عليه أو بسبب أنه كونه سابقا يعني كان يجي محلى يعني، فأنا حبيت الشاي أكثر زين واستمغيت. بس هسه نفس الشيء القهوة تلف طرق التحضير مالتها، تسويق صار بصورة أوسع، الإسبانش لاتي، الإسبانش الفي 60، القهوة التركية، الإسبريسو، هذا خلاها تنتشر بشكل أوسع وخلالها أجواء صراحة يعني. يمكن حتى تشوف الناس اللي يشتغلون بالشركات، يمكن أعتقد يمكن لها علاقة بالإنتاجية، شوفت الموظف أو أيا كان يعني تلقاه يشتغل ويا كوب كبير مال قهوة يعني كشخة، وصارت تعطي أجواء صراحة يعني. يعني تيها هسه حتى الكافيهات من تنفتح يمكن مبدأ التسويق مالتها يعتمد على القهوة أكثر من الشاي. الشاي بقى تقليدي يعني، هو الشاي اللي تعودنا عليه هو نفس طريقة التحضير نفس الطعم، في حين القهوة لا.
2: وبالمقابل أكو مزاج ثاني راح باتجاه القهوة. أحمد جاسم جرب القهوة بكل أنواعها، يحب أجواء الكافيهات والكوب اللي يتغير شكله وطعمه حسب المود.
6: تعرف قبل استاذ كان موضوع الوجود بالمنطقه والانغلاق اللي موجود ببلدنا صراحه كان مانع علينا هواي ثقافات. ممكن هسه كثره السفر، كثره الاحتكاك بالشعوب الاخرى وبثقافاتها، نقلوا هواي ثقافات داخل البلد، من ضمنها ممكن هو موضوع القهوه اللي هو ممكن اكون معلومه البعض ما يدري بيها، ممكن هو ثاني اقوى اقتصاد بعد النفط صار موضوع البن والقهوه يعني. خاصه احنا يعني نقول اللي علينا ضغط وشغل ونحب يعني شايف دائما وقت فراغك، وقت اللي تكون بيه انت تريد تريح من ضغوطات العمل، تشرب فنجان قهوه، تقعد ويا الاصدقاء بمكان هادئ. فأكيد هذا الموضوع يعني هي ثقافة جديدة، واليوم كل جديد هو مرغوب، فالعالم أكيد يعني حبذته أكثر من موضوع الشاي. مع العلم الشاي يعني إلى رواد لحد هذا الوقت، بس الفئة الشبابية الجديدة يعني أكثر شيء فضلت موضوع القهوة.
2: والنتيجة ماكو فايز وخسران، الشاي بقى مثل ما هو حاضر بكل بيت وبكل تجمع، والقهوة أخذت مكانها بوضعها وأنواعها اللي تعجب الشباب. فالبصرة ما تختار واحد وتترك الثاني، صارت بيت للشاي والقهوة بالوقت نفسه.
7: حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين، يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين، إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني، يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني، أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين، خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني، تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين، يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين، وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين. يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة، يا خمر خابية في ظل عرجوني، يا سكتة الموت، يا أعصار زوبعة، يا خنجر الغدر، يا أغصان زيتوني، يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين، يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا والشهارون، حييت سبحك عن بعد فحييني، يا دجلة الخير يا أم البساتين.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من قلب البصرة،
4: من قلب البصرة،
1: من مول بصرة تايم سكوير،
4: بصرة تايم سكوير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
5: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ونرجو أن تكونوا بخير أنتم وأحبائكم. حلقة جديدة إذن من مجاز ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة، عالم القراءة والأفكار. خليني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة الذين يسمعوننا سواء من الراديو موجتنا الثابتة أو من مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيقاتنا على الاي او اس والاندرويد ومنصات البودكاست والجاردن. كل الهلا بكم وين ما تكونون، اللي بالبيت واللي بالشغل واللي بالسيارة واللي وحده واللي مع مجموعة. إن شاء الله نكون ضيوف وأصدقاء خفيفي الظل على حضراتكم. الحياة بشكل عام، كل مهارة بالحياة هي قابلة للتطوير. الكلام اللي نتكلمه هسه أنا أقوله ممكن يأتي بطريقة أفضل إذا أنا تمرنت وتدربت عليه. طريقة تعاملنا ويا أولادنا، طريقة تعاملنا ويا زوجاتنا، طريقة تعاملنا ويا أصدقائنا ويا الناس بالشارع، مهاراتنا بقيادة السيارة، مهاراتنا بالتعامل مع الحاسبة مع الموبايل، مهارات اللي يتكلم لغة، كل شيء كل شيء حولنا قابل للتحسين من خلال مسألة مهمة ألا وهي التدريب. إحنا من نقول التدريب رأساً نتذكر الرياضة كرة القدم، نعتقد أنه التدريب له علاقة فقط بالرياضة، اللي درب أحسن مستواه يتحسن أكثر. نعم هذا الشيء صحيح، لكن التدريب يا أصدقائي يدخل كل مجالات الحياة. كلنا نقدر نتدرب، وكل إنسان مهما تقدم به العمر هو قادر على أن يطور نفسه، قادر على أن يتعلم، وكل مهارة لها طريقة معينة بالتدريب. يعني ممكن أنت تتعلم أن تكون أب أفضل من خلال القراءة، ممكن تتعلم أن تكون موظف أفضل من خلال الكتب اللي لها علاقة بتطوير المهارات الإدارية وهكذا. إحنا ليش تفشل مؤسساتنا حين تتعامل مع التعلم؟ ليش دوائرنا باقية تراوح؟ لأنها تتعامل مع التدريب كأنه إجراء شكلي. شوفون أنتم في كل الدوائر أكو قسم اسمه قسم التدريب والتطوير، يسوون دورات للموظفين لإجراء ترقية أو لأغراض الترقية. بس هو هاي المشكلة هي الأساسية، هي أنه الموظف والمسؤول يفهم التدريب بأنه موجود من أجل الترقية. أنا أروح أكمل الدورات ماتي حتى يرقوني، وهذا أساس في عدم تطور موظفينه، لأنهم لا يتعاملون مع التدريب والتطوير بشكل جدي. وأكو سؤال حقيقة محير داخل كثير من مؤسساتنا الحكومية وحتى القطاع الخاص، إنه إحنا ليش نطالب أصلاً إنه الموظف يكون مهني ويكون محترف ويقوم بواجبه على أكمل قدر، بينما إحنا ما ندربه أصلاً بشكل حقيقي.

احنا نريد من الموظف ان يؤدي اداء افضل، نريد اخطاء اقل، نريد سرعة بالاداء اعلى، ونريد الخدمات تكون دقيقة. نعم، هاي كل الاشياء مطلوبة من الموظف، لكن بنفس الوقت التدريب داخل كثير من المؤسسات الذي هو عملية جوهرية في ترقية اداء اي موظف يتحول الى حضور شكلي و توقيع وامتحان وشهادة أداء وصورة جماعية. وشنو التدريب يعني؟ سوى التدريب شنو؟ هاي الأمور الشكلية اللي حكيناها، وكانوا جميع مقتنع بشكل ضمني أنه التدريب مجرد إسقاط فرض. السؤال اللي يطرح روحه هنا أنه هل إحنا فعلا نفهم معنى التدريب، أم حقيقة نفهم الوظيفة أصلا بطريقة تمنع تطور الوظيفة؟ مو إحنا أصلا فهمنا للوظيفة هو فهم أنت رايح حتى تجيب فلوس، رايح حتى راس الشهر يطلق راتب. مو صحيح هذا الحكي اخوان، وهو اللي يخلي دوائرنا ما تتطور. انا اشوف موظفين او موظفات يجي من يجي لحد ما يطلع هو ما حاط الشغل براسه اصلا، ما داخل براسه، بحيث يمتى ما تجي هو ما له خلق وما يريد يشتغل، وعفوني ودايخ ومصدع. يا بتاته دايخ ومصدع، اخذ اجازه وروح قعد بالبيت، المن تشتغل لا تشتغل. فاهم الدوام على انه ريوق وشايات ويقلب ريلزات ونطلب فلان شيء، اقولكم طلبتوا فلان شيء من فلان بيج، هي هاي، بحيث من يجي الشغل، من يجي المواطن، من تجي المعامله يكون ما له خلق ودايخ وحتى ما يعرف يشتغل لان تركيزه ضعيف. المحور اللي اريد اناقشه في قضيه التدريب انه الخطا الشائع انه الناس تتصور التدريب اضافه معلومات. سواحد يقول إيه هو شنو اللي عاد التدريب؟ هو فعلا إضافة معلومات؟ يدرسون الموظف على أن يتعلم قانون الخدمة، يتعلم حقوقه، يتعلم أساسيات الوظيفة الناجحة، الفنيين يعلمهم على أخطاء، على السلامة، على الإسعافات الأولية. التدريب الحقيقي أصدقائي مو بس إضافة، لا، هو شوي أعمق بها من قليل. أكو عالم إدارة اسمه بيتر دراكر، قال جملة، قال إنه أخطر شيء بالمؤسسات إنه هي تشتغل بعقلية قديمة داخل واقع جديد. كلمة هواي مهمة. يعني المشكلة مو إنه الموظف ما يعرف، لا، المشكلة إنه يشتغل اليوم ب 2026 و 2027 و 2028 بنفس الطريقة اللي كان يشتغل بها قبل 15 سنة. تلاحظون شيء؟ إحنا أحيانا يعني عندنا دوائر تشتغل بنفس السياق من السبعينات. التقاعد والضريبة والتسجيل العقاري يعني اكو دوائر ما مر عليها لحد الآن الحاسبة، ما مستخدمة الإيميل، ما يعرفون الاتاتشمنت، ما يعرفون الشيرينج، حاسبات يربطوها شيرينج، بحيث بعدهم لحد الآن إذا يريد ينقل ملف يحطه بسيدي سيدي اللي انقرض هسه من الدنيا كلها. والله هذا سيدي يوديه للمديرية، يردون يا سيدي يا فلاش يا عمي هسه خدمات سحابية، هسه طرقاع السودة. مشكلتنا ونتكلم انه احنا نريد حوكمة الكترونية ونريد انتقال الدولة الى الخدمات يعني هل من المعقول الى الان احنا مخاطبات الدائرة تجري بالورق وتجري معتمد وتجري مخول ويروح يفتر بالشموس بالظهاري؟ لحد الآن دوائرنا تتخاطب مثلا الصحة تطلب شيء من الكهرباء، طبعون كتاب ودزوه بالمخول والكتاب هذا يضيع، تنقلب عليه عنبة إذا جاء المخول وراح كلف فلافل زين، ويتأخر شهر وشهرين. أكو كتب تطلع بشهر الثالث توصل تتنفذ بشهر الخامس لأن إجراءات روتينية. ماكو شيء اسمه إيميل، معودين إيميل من الموارد البشرية بالصحة للموارد البشرية من القسم الفني بفلان مكان، القسم المعني بالكهرباء أو بالقضاء أو بالشرطة أو بالموانئ وهكذا.

أحبتي، التدريب الحقيقي في المؤسسات يعيد لنا تشكيل طريقة تفكير الموظفين. أي تدريب لا يتضمن تطوير طريقة اتخاذ القرار وفهم الأخطاء وآلية التعامل مع المشكلات، هذا لا يعول عليه. ولهذا المؤسسات الحديثة تعتبر التدريب جزء من بنية العمل أساسا، يعني مو مجرد نشاط إضافي. في مجتمعنا أكو تقديس لفكرة الخبرة الطويلة، يقولك هذا والله صار له 25 سنة بالعمل. نعم هذا شيء جيد، بس السؤال هل تطور خلال هذا 25؟ يعني لو كرر نفس السنة لمدة 25 مرة، يعني شوية الصراحة مرات تكون جارحة، لكن هي مهمة أحبتي للعلاجات حتى نسوي علاج حقيقي للوضع. أكو عالم نفس اسمه أندريس أريكسون، هذا صاحب نظرية الممارسة المتعمدة. كان يشوف أنه التكرار، بس التكرار، تكرار الشيء، تكرار طريقة عمل الشيء لوحدها لا تصنع الاحتراف. يعني الإنسان قد يكرر الأشياء، هو احتمال يكرر أخطائه، لا تنسون، يعني قد يكرر نفس الخطأ سنوات إذا ماكو مراجعة لطرائق أداء الوظيفي، أو ماكو تدريب، أو ماكو الفيدباك، تجد تغذية الراجعة. هل بدوائرنا اكو فيدباك؟ وين اكو فيدباك بدا؟ احنا الفيدباك مالتنا الغلط والمسبة مالت العالم بالفيسبوك، وتلقى الدوائر شو تسوي؟ تنزل منشور وتسد التعليقات حتى لا يصير غلط. مو صحيح، انا اسوي فيدباك حقيقي، اخلي الناس تقومني من شنو خايفان. انا دا شغلي صح، ما اخاف من رأي الناس، وبالعكس اخلي الناس رقابة على موظفيني. فالفيدباك او التغذية الراجعة باللغة العربية، اللي هي آراء المواطنين بالأداء الوظيفي للدائرة الفلانية، هذا مسألة مهمة جدا في التطوير وفي التدريب وفي مراجعة. ولهذا اكو ناس خبرتهم طويلة بس أداهم متجمد، شو الفائدة؟ بعدين اصدقائي اكو وظائف التدريب يصير بيها مسألة حياة او موت، يعني مثلا وظيفة مثل الطيران، هذا قائد الطيارة، هذا إذا ما يتدرب، إذا ما يحسن من أدائه، إذا ما يطلع على كل جديد، هذا يسوي كارثة. طبيب أيضا، الطبيب أصلا أنا سامع من بعض أصدقائي الأطباء، طبيب لازم يبقى طول حياته يدرس يتعلم الأبحاث الجديدة شو تقول، دراسات الجديدة شو تقول، لأن عمله يتعلق بحياة أو موت الناس. واحد موظف بالطاقة النووية، هذا إذا ما يتدرب يسوي كارثة. ولهذا التدريب هنا يعني مسألة جبرية، واجب أخلاقي، وواجب خلينا نسمي قانوني وإنساني. ولهذا شركات الطيران العالمية تعتمد على ما يسميه محاكاة التدريبية باستمرار، حتى للطيارين المخضرمين دائما يسوي لهم تمارين المحاكاة، يتعلمون، لأن طياراتهم تتطور، أنظمة القيادة، هاي الدقم القبالة دائما تصير أبديت عليه. يا السيارات إيش قد جاي تتغير عوالمها، اللي باوع السيارات قبل 10 سنوات و20 سنة شلون كانت، وهسه وصلنا للتسلا والما تسلا وغيرها، لأن الإنسان تحت الضغط يتصرف بطريقة مختلفة. وبالتالي نحتاج دائما أنه نتأكد أنه هو شلون نقول هو مضبط أموره.

0: أحبتي أكو كتاب اسمه بيان قائمة التحقق لطبيب أتول كواندي. هذا يشرح بما أنه جاي نذكر مسألة التدريب ذكرته، هذا يشرح الكتاب شلون أنه حتى الأطباء الخبراء يرتكبون أخطاء خطيرة إذا ماكو تدريب وأنظمة مراجعة واضحة. الفكرة هنا أن الاحتراف يقلل احتمالية الخطأ بشكل مستمر، ولهذا إحنا حتى الكوادر المتقدمة من الضروري دائما بالأطباء يطلعون مؤتمرات، يحضرون دراسات، يقرون مجلات علمية حتى يبقى ويسوي زمالات ويقعد يمارس في سبيل يتعلم التقنيات الحديثة. زين أحسن يجي واحد يقولك إحنا ليش رغم خطورة وأهمية التدريب ليش نتعامل وياه بشكل شكلي؟ المشكلة هاي مشكلة ثقافية. إحنا ليش نقول مجاز والشأن الثقافي يتدخل في كل شيء؟ أكو تصور ضمني يقول إنه الموظف الجيد هو الذي يعرف كل شيء. شايفين؟ هو بالإداريات وأنا قوي بالإداريات، هو بالموارد قوي، أنا بالفنيات أنا قوي قسم الفني، بالسلامة يعرف، بالقانونية يعرف، بالجودة يعرف، ماكو شيء يعني. ولهذا أنت من تقول الواحد تعال تدرب يحسها هاي إهانة، إهانة غير مباشرة. شنو قصدك؟ أنا ما أعرف، أنا صار لي 30 سنة، صار لي 25 سنة بالقسم تقعد تدربني؟ هاي مسألة توعي ومسألة ثقافة، إنه ما نستنكف من المعلومة، ما نستنكف إنه نقعد على الرحلة ويجي واحد يدرسنا حتى لو كان أصغر من يمنا بالعمر. مؤسسات المتقدمة تعتبر التعلم المستمر هاي علامة قوة مو علامة ضعف للموظف. كثير من الإدارات العربية في الدول العربية أقصد تفهم الوظيفة باعتبارها مطاعة على صدر توجيه وتتنفذ، ليست مسألة تطويرية. المدير يريد منك انضباط، يريدك تنفذ، يعطي أوامر واضحة، لكن التطوير يحتاج بيئة مختلفة، بيئة تعطي حرية أنه تقول رأيك، بيئة أسئلة، نقد، نقاش، وحرية التجربة، تجرب أشياء جديدة. ولهذا أحيانا الدوائر وبعض المؤسسات تخاف من التدريب الحقيقي، لأنه ينتج موظف يفكر والإدارات متهالكة قديمة باقية ستوكات تريد واحد ينفذ ما يفكر. وهذا يدخلنا بجانب احنا حكينا عنه بالحلقة الماضية اللي هي الاحتراق الوظيفي، وأكو علاقة طبعا بين الاحتراق الوظيفي وبين نقص التدريب. نذهب إلى هذا التقرير اللي يتكلم لنا عن مسألة التدريب وقيمته وأهميته في مؤسساتنا سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وراجعين في مجاز. حياكم الله.
1: في عالم العمل الحديث يعد التدريب الوظيفي أحد المؤشرات التي تكشف قدرة المؤسسة على التطور والاستمرار، فالمعارف المهنية تتغير بوتيرة سريعة، والتقنيات الجديدة تعيد تشكيل بيئات العمل باستمرار، وهو ما يجعل التعلم المستمر جزءاً من الوظيفة نفسها وليست مرحلة تسبقها. تشير دراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تدريب موظفيها تحقق مستويات أعلى من الإنتاجية وجودة الأداء، كما تتمكن من التكيف مع التغيرات التقنية والتنظيمية بسرعة أكبر. ولا يقتصر أثر التدريب على اكتساب مهارة جديدة، بل يمتد إلى تحسين القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار والعمل الجماعي والتعامل مع المواقف غير المتوقعة. الخبير الأمريكي بيتر سينغ صاحب مفهوم المنظمة المتعلمة يرى أن المؤسسة الناجحة هي التي تجعل التعلم عملية يومية يشارك فيها جميع العاملين، لأن المعرفة التي لا تتجدد تفقد قيمتها تدريجياً مهما كانت كبيرة في وقت اكتسابها. ويؤكد عدد من الباحثين في الإدارة أن الخبرة وحدها لا تكفي، إذ قد يقضي الموظف سنوات طويلة في أداء العمل نفسه من دون أن يطور أساليبه أو يضيف إلى كفاءته شيئاً جديداً. ولا يقتصر التدريب على الموظفين الجدد، فالمناصب القيادية تحتاج هي الأخرى إلى التعلم المستمر. المدير يواجه تحديات متغيرة تتعلق بإدارة الفرق والتحول الرقمي والتواصل وبناء بيئة عمل صحية، ولهذا أصبحت المؤسسات الكبرى تخصص برامج تدريبية منتظمة لقياداتها، إدراكا منها أن جودة الإدارة تنعكس على أداء جميع العاملين. وتكشف تجارب دول مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية أن الاستثمار في تنمية الموارد البشرية كان أحد العوامل الرئيسة في رفع كفاءة القطاعين العام والخاص. وقد اعتمدت هذه التجارب على اعتبار التدريب استثماراً طويل الأمد، لأنه يقلل الأخطاء ويرفع جودة الخدمات ويزيد قدرة المؤسسات على الابتكار. وفي بيئات العمل العربية ما زال التدريب يختزل أحياناً في دورة قصيرة أو شهادة حضور، بينما تقاس قيمته الحقيقية بالأثر الذي يتركه في الأداء بعد انتهاء البرنامج. فالموظف الذي يطبق ما تعلمه يضيف قيمة إلى المؤسسة ويشارك في بناء ثقافة مهنية تقوم على التطوير المستمر، وهي الثقافة التي تمنح المؤسسات قدرة أكبر على المنافسة وتساعدها على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وكفاءة.
0: إذن أحبتي، المؤسسات القوية حقيقة تبنى على القوانين، تبنى على المبادئ، تبنى على تعميق المعرفة، وبالتالي اللبنة الأولى أو الحجر الأساس للمؤسسة هو الإنسان الموظف. فالفرق الحقيقي بين المؤسسة اللي تتقدم والمؤسسة اللي تبقى مراوحة أو متراجعة هو حقيقة عدد الموظفين الذين يتعلمون من أخطائهم، عدد الموظفين الذين يتجاوزون ويتقدمون في سلم المعرفة نظريا وعمليا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج والتنفيذ العزيز المبدع مصطفى نزار. أخواني أحبتي، فصل الصيف يشتد والحرارة تتصاعد. البصرة رغم أنه تمتعنا بشتاء ممطر رائع، إلا أنه المناخ وقسوة المناخ والتغيير المناخي لا تزال بحاجة إلى كثير من الجهود. نشوف احنا نقرأ بالمواقع التواصل الاجتماعي مطالبات من سواق البصرة بأنه يطالبون النواب بتشريع قانون للسماح بتظليل السيارات للمواطنين ولو بنسب معينة. يقول لك البلد آمن الحمد لله، البصرة آمنة وماكو حاجة للتخوف من مسألة التظليل مثل ما هو موجودة في أربيل حقيقة، في شمال العراق، في كردستان. البصرة الحمد لله ما ينقصها الأمن ولا قواتها الأمنية تنقصها شيء في الوصول إلى المجرم، فليش الناس كلها تتعاقب تنحرم من التظليل اللي ممكن يلقي بظلال جيدة على السائقين اللي قسم من الناس يشتغلون بساعات طويلة في سياراتهم، أصحاب التكاسي، أصحاب السيارات اللي على باب الله يقضي وقت طويل يعني محبوسا في صندوق السيارة، بالتالي لما أنت توفر له خدمة التظليل تساهم كثيرا في تخفيف أعباء الشمس والحرارة ومتاعب الصيف. بالإضافة هاي يعني وما ننسى إحنا الجهود الحقيقية اللي لازم تبذل في زيادة المساحات الخضراء وزيادة المساحات الظلية، بمعنى الأشجار التي تتمتع بظلال واسعة. إحنا نشوف لا تزال حقيقة الأشجار المزروعة، ما عندنا أشجار صارت وصلت إلى مساحات ظل تغطي يعني السيارات أو تغطي المارة أو تغطي أهل البايسكلات اللي يعبرون. نحتاج حقيقة ونحتاج إلى أشجار مقاومة. شجرة الأثل شجرة رائعة جدا، ما أعرف ليش إحنا ناسيها. نحتاج إلى معالجات بيئية، زيادة المساحات الخضراء. إحنا الآن الحمد لله مستوى المياه بالعراق يختلف عن كل سنة، فبالتالي الاهتمام بهذا الملف يعطي تأثير على حياة الناس، خاصة أنه إحنا نمر بظرف صعب فيما يتعلق بتجهيز درجات تجهيز ساعات الكهرباء والنقص اللي صار بسبب ضعف امدادات الغاز. نتمنى حقيقة التفاتة من النواب لهذا الموضوع، موضوع التظليل، لأنه هذه يخفف أعباء الناس. نتمنى الناس أيضا تهتم أكثر وأكثر بالزراعة، تهتم أكثر وأكثر بزيادة كل واحد يزرع قدام بيته شجرة واسعة الظلال، كف مريم، برهامة، هذه البمبر الجميلة التاريخية، صفصاف، يصبر عليها وينذرها ثواب وصدقة عنه وعن والديه وعن أمواته، ورح تساهم بتحسين وتلطيف البيئة 100%.

حياكم الله أحبتي. شنو اللي يخلي الإنسان يستطيع أن يتجاوز أزمة أو كارثة أو تجربة صعبة مرت به، بينما هناك آخرين يظلون حقيقة عقود حبيسين تجارب سيئة مروا بها؟ بطبيعة الحال الألم واحد، كل تجاربنا المريرة، الإنسان يمر بتجارب مريرة، يمر بتعثرات، بنكبات تسبب آلام لا بأس، لكن اللي يخلي الألم أعمق أو أصعب هو طريقة تعاملنا معه، أيضا حكمة التكيف. علماء النفس يسمون المرونة أحيانا، علماء الأحياء يسمون البقاء للأصلح، كل هذه التسميات تدور حول سؤال واحد، أنه كيف يقدر الإنسان يعيد نفسه والمجتمع لما تتهاوى الأشياء وتتداعى. الفلسفة الرواقية التي طورها سينيكا ورفاقه بنت نظرية كاملة في المرونة قبل أن يخترع المصطلح هذا. يعني مبدأ شنو مبدأ الرواقية الأساس؟ أنه أنت مكان ما ظلت تفكر بأشياء أنت ما تقدر تتحكم بها بحياتك، أشياء أقوى منك، أنت ممكن أن توجه طاقتك نحو الأشياء اللي تستطيع أن تفعلها داخل منظومة القيود اللي تعيش بها. يعني واحد من ذول الفلاسفة الرواقيين ولد عبدا، اللي هو أبكتيتوس، يعني ما كان يملك حريته الجسدية، لكنه قال أنه لا أحد يملك حريته الداخلية كإنسان إلا هو. هذا الفصل الدقيق أحبتي بين ما يخضع للإرادة وما لا يخضع للإرادة الخارجية، هو هذا جوهر المرونة الرواقية، وهو اللي يخلي الإنسان في أقصى الظروف يلقى مساحة للفعل، يلقى مساحة للأمل، للاستمرار. الممرضة اللي تشتغل في مستشفى منهك أيام الوباء كورونا أو غيرها ما تقدر حقيقة أنه تغير الوباء، تقدر؟ ما تقدر، بس تقدر أن تختار كيف تتعامل مع المريض، كيف تنقذ المريض. هذا القرار الصغير هو فعل رواقي بحد ذاته. بينما إذا نروح لفيكتور فرانكل، يمكن أنا مرة حكيت عنه أنه هذا قدر أنه ينجو من معسكرات النازية وطلع بنظرية نفسية كاملة عن المرونة أيضا، أنه لما شاف البقاء في المعسكرات ليس للأقوى جسديا بقدر ما هو لمن يجد داخل المعاناة معنى. يقرأ كثيركم من سجناء اللي سجنوا في أبو غريب يروون مذكراتهم، يقول لك احنا كنا أيام صدام كنا نتعلم نقرأ ونسوي ندوات ثقافية ونتعلم لغة، واللي بينا يمارس هواية، واللي بينا يكتب رواية أو بحث، فيلقى يحاول أنه يلقى مهنة ويلقى معنى. أنت تقدر تسلب من الإنسان كل شيء إلا حرية فكرة وموقفة وذهنة فيما يحدث له الآن.

0: أحبتي في علم النفس التطوري جان بياجيه، هذا عالم طور مفهوميا يوصفون شلون ممكن الإنسان يتعامل مع الأشياء التي لا يتوقعها. أكو مفهوم الاستيعاب، أنه تدخل بالتجربة الجديدة خلينا نسميها قوانينك القديمة أو إطارك القديم، تواجه أزمة جديدة وتقول هذا مثل ما حدث قبله أو مثل الأزمة الفلانية، بالتالي يطبق حلول هي نفس الحلول القديمة يطبقها. هناك التكيف، التكيف أنه تغير الإطار اللي كنت تستقبل به أو تواجه به تجاربك الصعبة حتى يتسع للتجربة الجديدة، تعيد بناء طريقة فهمك للواقع. الفرق الجوهري بين هذين الطريقتين أنه الاستيعاب يبقيك على وضعك، يبقيك بهويتك الحالية، لكن التكيف يجعلك تكبر، يجعلك تتوسع، يجعل معناك يتوسع أكبر مما أنت عليه. أزمة مثلا، أزمة مرت عندك، مشكلة مع ابنك، عندك مشكلة بالدوام، أن تتعامل معها بنفس الطرق القديمة والآليات القديمة اللي أنت يمكن شايف والدك أو والدتك يتصرفون بها، أنت ما ممكن، يعني ممكن أنت راح تنجح في شغلات وتفشل في شغلات. لكن حقيقة لما تحاول أنه توسع من آفاق فهمك للمشكلة اللي أنت محطوط بيها، ممكن تلقى حل، والحل يكون قريب عليك جدا، يعني يحل قضيتك مع مديرك، مع طفلك، مع ابنك، مع شريكك، مع جارك. دائما تبحث عن مرونة حقيقية، أن تظهر بنسخة مختلفة بعد الأزمة، أن تظهر بنسخة مختلفة خلال الأزمة. أتذكر حادثة قتل الصحفي ليث محمد، هذا الولد الاقتصادي قطيع، هذا يعني خذلت المرونة في لحظة ما. فات واحد من هذول المستهترين بشارع خدمي، وهذا صيح عليه قال له يا بجا هذه هنا منطقة سكنية، فهذا نزل شلون صيح عليه كلمة منها، فشال عليه المسدس وقتله. هسه احنا مو جاي نناقش، انا ما جاي ابرر لاحد، بس انا اقول هو فقد حياته في لحظة خسر بيها المرونة، كان ممكن ان يتعامل بشكل اكثر مرن ويلفت نظر السائق بطريقة، لان هو يبدو من المنطقة او متعدي، يعني بطريقة ما كان ممكن أن ينقذ الموقف، بالتالي ينقذ حياته وينقذ حياة عائلته وحياة عائلته الأكبر منه، لأنه عنده أب وعنده أخوان وعنده أم، مو بس ترك يعني طفلتين. المرونة أصدقائي مفهوم إحنا هواية ناسي ما نستخدمه، مشاكلنا بيننا وبين بعض دائما أكو جانب من المرونة نهمله ما نفكر به، بينما أنت لو تطرق تشجع حتى الطرف المقابل على أن يفكر معك بمرونة، يعني شوف أنه ممكن، نعم ممكن استخدام، يعني مو كل الطرق هي التشنج، مو كل الطرق هي العركة والهوسة والصياح والسباب والتشنج، لا، مرن مع نفسك أيضا، حتى النفس، المرونة مع النفس، تقبل أخطائها بدون طبعا بدون أن تتحول القضية إلى تسيب. نمضي إلى هذا التقرير الذي يتكلم عن قيمة المرونة، ونشوف كيف ممكن أن تغير مصائر أفراد وشعوب ومجتمعات تعامل مع مفهوم مثل هذا مفقود، خاصة في مجتمعات متشنجة متعصبة مثل المجتمعات العراقية أو العربية.
1: حين يدرس علماء الاجتماع أسباب استقرار المجتمعات وتقدمها، يبرز مفهوم يتكرر في معظم الأبحاث الحديثة، هو المرونة، ويقصد بها قدرة الإنسان أو المؤسسة أو المجتمع على التكيف مع المتغيرات واستيعاب

0: بالاختلاف ومراجعة القرارات عندما تكشف التجربة عن حلول أفضل. هذه القدرة أصبحت اليوم أحد أهم مؤشرات النضج الحضاري، لأنها تسمح بتطوير الأفكار من دون أن يتحول كل اختلاف إلى صراع. علم النفس يربط المرونة بما يسمى المرونة المعرفية، وهي قدرة الدماغ على تغيير طريقة التفكير عند ظهور معلومات جديدة. وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمتلكون هذه المهارة يحققون نجاحاً أكبر في إدارة العلاقات، ويستجيبون للأزمات بهدوء، ويجدون حلولاً أكثر تنوعاً للمشكلات اليومية. ويرى الباحثون أن العقل الذي يعتاد على مراجعة قناعاته يحتفظ بقدر أعلى من التوازن الانفعالي، لأن التغيير بالنسبة إليه جزءاً طبيعياً من التعلم. وعلى مستوى المجتمع تتحول المرونة إلى ثقافة عامة تظهر في الحوار وفي التعلم وفي الإدارة وفي التشريعات. فالسياسات القابلة للتقييم والتعديل تمنح الدول فرصة لتصحيح أخطائها قبل أن تتحول إلى أزمات مزمنة، كما أن المؤسسات التي تسمح بتبادل الآراء والاستفادة من النقد تتطور بوتيرة أسرع، لأن المعرفة تنمو من خلال المراجعة المستمرة. المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي بنى جانباً مهماً من تفسيره لنشوء الحضارات على فكرة الاستجابة للتحدي. فالتاريخ في نظره يكشف أن الشعوب تواجه أزمات متشابهة، لكن نتائجها تختلف باختلاف قدرتها على الاستجابة. ولهذا استطاعت دول مثل اليابان وألمانيا أن تعيد بناء اقتصادها ومؤسساتها بعد حروب مدمرة، مستفيدة من مراجعات واسعة في الإدارة والتعليم والصناعة. فتحولت التجربة القاسية إلى نقطة انطلاق جديدة. المرونة في جوهرها تعبير عن الثقة بالنفس، لأن الإنسان الواثق لا يخشى مراجعة أفكاره، والمجتمع الواثق لا يشعر بأن تطوير القوانين أو تغيير السياسات ينتقص من هيبته. ومن هنا يمكن النظر إلى المرونة بوصفها أحد المقاييس الدقيقة لوعي الشعوب. فكلما ازدادت القدرة على التعلم واتسعت مساحة الحوار وسهلت مراجعة التجارب، أصبح الطريق نحو التقدم أكثر وضوحاً، وانخفضت كلفة الأخطاء، وازدادت فرص بناء مستقبل أكثر استقراراً ورشداً.
1: أختم حديثي عن المرونة بكلام للفيلسوف اللبناني نسيم طالب، يمكن هذا حتى مظلوم ما حد يحكي به المسكين، هذا عنده كتاب اسمه هش بالمقلوب، يقدم به في أحد الفصول مفهوم مميز وغريب ولافت لمسألة المرونة. أصدقائي، المرونة هي تعني بشكل بسيط الصمود أمام الصدمة والعودة إلى وضعنا السابق. مرن عاصفة مرت فالشجرة تنحني هيجي الحد ما تمر، هاي مو مفهومنا للمرونة. طالب أو نسيم طالب يقدم مقترح ومفهوم أعمق للمرونة يسميها الهشاشة المضادة، أنه تصير أنت لا مو ترجع على ما كنت، تصير أقوى مما كنت بسبب الصدمة، يعني مو بسبب، يعني مو بغيرها. كيف الهشاشة المضادة التي يقدمها وينظر إليها في كتاب بهذا العنوان هش بالمقلوب، هي وصفة لكيفية عمل الأنظمة القابلة للنمو. يقول لك العضلة، أنت العضلة حتى تكبرها لازم تعبها بالتمرين، تشيل حديد، مو صحيح؟ المناعة حتى تقويها لازم تعرضها إلى فيروسات. الشخص إذا لم يواجه صعوبة حقيقية لم يختبر قدراته بعد، ولم يتطور أيضا بعد. وهو يميز بين ثلاثة أنواع: أولا الإنسان الهش اللي ينكسر بالصدمة، الإنسان المتين اللي يصمد لكنه لا يتغير، يرجع على وضعه القديم بعد التجربة القاسية، والهشاشة المضادة الإنسان اللي يخرج أقوى مما كان. وكل نظام ناجح في التاريخ يا أخواني، بدءا من الأسواق مرورا إلى المجتمعات والدول والأشخاص، يعمل بمنطق الهشاشة المضادة.

0: إذن أصدقائي أحبتي المستمعين في كل مكان، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
3: تستقبل البصرة صيفاً آخر، وهي مثقلة بهواجس العطش وملوحة شط العرب التي لا ترحم. فبينما تشير تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش والبنك الدولي إلى أن نحو 25% من سكان البصرة لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وأن ملوحة المياه في شط العرب قد تصل في ذروتها إلى مستويات تتجاوز 15,000 TDS، يبدو أن المشكلة تتفاقم بفعل التلوث القادم من المنبع نهر دجلة الشريان المغذي، يأن تحت وطأة المصبات المباشرة للمجاري، ما يحول المياه الواصلة للجنوب إلى مزيج من الملوحة والتلوث الكيميائي. البداية ليست من البصرة، إنها من حيث تدفق التلوث. أحمد الدلفي، عضو اللجنة التحقيقية في أسباب تلوث نهر دجلة، يكشف أرقاماً صادمة لحجم الانتهاكات التي يتعرض لها النهر قبل وصوله إلى دنائبه بمرارة وأسن، يضعنا الدلفي في قلب الكارثة.
4: 24 منفذ فقط في محافظة بغداد ترمى بشكل مباشر للمجاري الثقيلة. طلعنا كشف ميداني، اطلعنا، أثبتنا بالدليل القاطع، صورناها طبعاً وعدينا ملف كامل. لا حسيب لا رقيب، خافوا من الله. جينا للطامة الكبرى الأكبر، نهر دياله، النهر أسود. إحنا رحنا تركيا نترجاهم على مليار متر مكعب، والمجاري ما بطاقة تقريباً 2 مليار متر. ليش يعني؟ ليش ما نستغل هاي؟ أطالب السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحيل المقصرين فوراً، وأي واحد اللي عنده فشل كلوي، اللي عنده سرطان داخلين بله، اللي عنده أمراض جلدية من هاي المحافظات، وأنا وياهم نشتكي على المسببين. ليش كل هاي السنوات ما تم حل هذا الموضوع؟ إخواني ترى ما يكون ماي مجاري حالياً اللي تشربوا.
3: التلوث القادم من العاصمة والمدن الأخرى يجد نفسه محاصراً في البصرة بضعف الإمكانات الفنية والمشاريع المتلكئة. ناظم الشافي الذي يعد حجر الزاوية في التحكم بتدفق المياه ومنع اللسان الملحي، لا يزال ينتظر اكتمال العمل. خلف البدران رئيس مجلس محافظة البصرة يتحدث عن التحديات الميدانية وغياب المعدات التخصصية.
5: ناظم الشافي يحتاج إلى سرعة تنفيذ بالمشاريع.

0: المشروع، حتى نستطيع أن نتحكم بالمياه الداخلة من شط العرب، أيضا تنظيمها وعدم خروج الأملاح والترسبات اللي موجودة في مناطق الأهوار. أيضا عندنا اقتراح أن تكون هناك هاي النحالات اللي كانت تسحب المياه الآسنة وتسحب الأملاح في سبيل أن يكون الماء صافي ويدخل من شط العرب. حقيقة اليوم هاي النحالات انتقلت قبل 4 أشهر إلى نقلتها وزارة الموارد إلى مكانات أخرى. اليوم احنا نطالب بإرجاع هذه النحالات. أكو كتلة ملحية محصورة بين أهوار المسحب إلى منطقة قرمة علي، وهاي الكتلة حقيقة جاي تأثر على الزراعة والحيوانات وأيضا على مسألة المشاريع الماء الموجودة على هذا الناظم. فلذلك احنا بالنسبة لنا اليوم كمجلس محافظة طلعنا كواقع حال، وإن شاء الله داعمين لمشروع لإكمال هذا المشروع، مشروع الناظم الشافي.
1: من جهة أخرى تبرز الأهمية الفنية لهذا الناظم في منع الارتداد الملحي الذي يدمر الزراعة والحياة البيئية في أهوار البصرة. الدكتور شكر العامري رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة يوضح الآلية الفنية والمخاوف من عودة المياه المالحة إلى شط العرب.
2: حالياً احنا متواجدين في ناظم الشافي. هذا الناظم لم يكتمل إنشاءه منذ بدايته. الناظم يكون على وزارة الموارد المائية، لكن مع الأسف عدم وجود التمويل المالي ألقى بظلاله على عدم إكمال هذا الناظم. المشكلة أنه المياه التي تدخل إلى هذا الناظم الذي يصب في الأهوار ترجع المياه المالحة إلى شط العرب. لذلك هناك أهمية كبرى بأن يتم إنجاز هذا الناظم لكي تدخل المياه الحلوة فقط وعدم رجوع المياه المالحة. صار ترتيب مع الموارد المائية بأن يكون وضع مضخات في هور الحمار الشمالي الشرقي من أجل سحب المياه المالحة وإرسالها إلى شط البصرة.
1: ورغم هذه التحديات تحاول الحكومة المحلية في البصرة التحرك في مسارات بديلة عبر صيانة القنوات المغذية مثل قناة البدعة وقناة السويب والرهان على محطات التحلية الجديدة. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يضع سقفاً زمنياً لإنهاء الأزمة.
3: تعرفون أنه مجلس محافظة البصرة والسيد المحافظ أجرى لقاء مع الأخوان في شركة نفط البصرة والموانئ، وبالتالي صارت تطوير قناة البدعة وصيانتها من مسؤولية موانئ البصرة، وقناة السويب وعملية صيانتها والمضخات الموجودة بها من مسؤولية شركة نفط البصرة. اليوم هذا الاجتماع يخص أمور الفنية وعملية البدء بتطوير هذه القناة، جاهزيتنا للصيف تكون عالية إن شاء الله. وأنا أعتقد إن شاء الله إذا أدت هذه الأزمة إلى أنه نمر بها بسلام، السنة القادمة ستدخل محطات الماء اللي السيد المحافظ وضع حجر الأساس إلها للخدمة، وبالتالي إن شاء الله نحجم موضوع المياه، وخصوصا هذا التحدي كبير في محافظة البصرة. يعني اليوم إحنا بقانا مشكلة المياه، إن شاء الله بعد سنة ونص، وخصوصا احنا اتمنى خير بالامطار الاخيره اللي صارت صراحه، هذه الازمه تعدي هذه السنه والسنه الاخرى تدخل محطات الماء وبالتالي تنتهي كل الازمات.
1: وبين الوعود المستقبليه والواقع الراهن تبقى الاطلاقات المائيه هي الحل الاسعافي الوحيد لتخفيض التراكيز الملحيه حاليا. مازن جاسم مدير الموارد المائيه في البصره يتحدث بنبره من التفاؤل الحذر حول تحسن التراكيز الملحية مؤخراً.
4: وزارة الموارد المائية حريصة على إيصال إطلاقات مائية إلى محافظة البصرة. اليوم زيادة واضحة في الإطلاقات إلى محافظة البصرة من مؤخر ناظم قلعة صالح بلغت أكثر من 96 متر مكعب بالثانية تصل إلى محافظة البصرة. هذه الإطلاقات ساهمت بشكل واضح وملحوظ في خفض التراكيز الملحية في حوض شط العرب من شمال البصرة إلى مركز البصرة. أيضا مركز البصرة في شط العرب اليوم تراكيزها بمعدل 7500 جزء بالمليون. إطلاقات واردة أيضا من نهر الكارون ساهمت كثيرا في تقليل تأثيرات المد الملحي وانخفاض تراكيز الأملاح في مناطق السيبة وأبو الخصيب. تراكيز سيحان تقترب من 3000 جزء بالمليون، وهي تراكيز جيدة، وتأثير الأمطار الأخيرة كان إيجابي جدا على الإطلاقات إلى محافظة البصرة.
1: بين نهر أسود من الفضلات في بغداد ولسان ملحي يتربص البصرة من الخليج، يبقى المواطن البصري رهين سرعة إنجاز المشاريع الاستراتيجية. فهل تكون الأمطار والإطلاقات المائية كافية لتمضية الصيف القادم بسلام كما نستحق؟ أم أن ناظم الشافي ومحطات التحلية الموعودة ستظل مجرد مشاريع على ورق بانتظار التمويل؟
5: تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.